0: شكرا جزيلا، شكرا للاستاذ عبادي، استمتعوا.
1: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: جاي من دار نحميها
1: العالي الدار عليها لأن الدار والفيها فيها الكرامة نسقيها وداير من دار نحميها
0: للسهرة غنوا عني
1: hey!
0: النغمي إلا حني
1: hey!
0: للسهرة غنوا عني
1: hey!
0: النغمي إلا حني
1: hey!
0: الطير وطحلى الغني لما البلاد بغني وطهيل الخير رعيها والسيوف العز تضويها
1: وطهيل الخير رعيها والسيوف العز تضويها
0: وطهيل الخير رعيها والسيوف العز تضويها
1: وطهيل الخير رعيها والسيوف العز تضويها
0: وطهيل الخير

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين
2: تريد إن مع آي بليز سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي آي بليز محلك لمنتجات أبل خاضع لشروط الحملة
3: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى سونول مليانة طاقة
4: الأردن بانتظارك اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة عروض حصرية لفترة الصيف سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية
5: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل
7: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي
8: سكاني خامي
7: كنت بحاله ضياع
9: كنت متخربط بالبلاد برا
7: شفت طلاب وسالت ناس
10: شفت برنامج انطلق شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي قررت اني اسجل
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي
2: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب انطلق برنامج مرافقة كامل تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122

0: أجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: انطلق البث، انطلق النهار، صباح الفل.
2: صباح الصباح يا بنت الحي، صباح الصباح.
1: صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
3: صباح الصباح فتح يا علي.
1: صباح الخير محمد.
4: صباح الخير سناء.
5: صباح الخير لشيرين يونس.
6: صباح الخير للزميل فرات نصار.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس الأحد 9 أغسطس. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9. يسعد صباحك فراس.
1: صباح الخير شيرين, صباح الخير لكل المستمعين. أول مرة بطلع صوتي طبيعي من كثير وقت, يلا باركيلي.
0: مبروك الحمد إذن لله وسلام.
1: صباح الخير, بانتظارنا يوم حار, ديروا بالكم على حالكم, مي أهم شيء يكون في السيارات, وكمان يعني سوقوا عمالكم دائما, هذه التوصية الأبدية, وإن شاء الله يكون هيك نهار خالي من الأخبار جميل. السيئة قدر المستطاع, وإذا في ناس بيقولوا أنت بتسكتوا كل شيء بصير تمام. إلى العنوين.
0: بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان, دعوات لمصر ودول أخرى للانضمام وقلق إسرائيلي من توسيع التحالف.
1: وفي ظل ترقب قرار لجنة الوفاق بشأن الوساطة بين الثلاثية, رؤساء سلطات محلية عربية يتوجهون إلى الأحزاب لتوسيع صفوف القائمة المشتركة.
0: وتصاعد في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتزامن مع التظاهرات في المجتمع العربي ضد التصعيد في غزة والضفة.
1: إذن يعني المستمعون والمستمعات, أهلا وسهلا بكم من جديد. طبعا يعني بانتظارنا الكثير من الملفات التي كانت على مدار نهاية الأسبوع شيرين, كانت نهاية أسبوع حافلة نوعا ما بكل ما يتعلق في إقليميا وسياسيا على الساحة.

0: مساحات داخلية أيضا، الانتخابات تدخل صحيح. مرحلة جديدة في البلاد، وسباق يعني نحو القمة نقول بدأ في إسرائيل، وهذه المرة الكثير من الأوساط تراه مصيريا ما يشمل أيضا يعني أيضا المواطنين العرب بشكل
1: بالأساس.
0: كبير
1: بالأساس احنا دائما مصيري العرب.
0: فبنتأمل نتأمل أن يدرك أيضا القادة بأن ما يحدث الآن هو مصيري، وأن يكونوا على قدر المسؤولية من هذا الحدث. طيب خلينا هيك شوية الأخبار قبل ما نعرج على الصحف شو عم بيصير شو هيك. إذن نبدأها إقليميا. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران أبلغت واشنطن بأنها لا تعتزم فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، وتعهدت بالسماح بعودة تدفقات النفط والغاز إلى مستوياتها قبل اندلاع الحرب. وأضاف فانس أن واشنطن تجري محادثات مع طهران لاختبار استعدادها لإجراء تغييرات طويلة الأمد، مدعيا أن الولايات المتحدة دمرت البرنامج النووي الإيراني وقلصت قدراتها العسكرية، مؤكدا أن الضغوط ستستمر في حال رفض طهران ذلك. شو رأيك بالحكي هذا معالي؟
1: يعني بيواسوا بحالهم بعد ما كشفت كل الأوراق، الآن الإيراني مطلع عليها، ما بعرف، مع احتمال دائما المفاجآت. يقال أنه لا يعني ما زال في حالة من التأهب للتصعيد.
0: لا في حالة من التأهب، يعني ممكن تكون يعني الخيار الأخير، ولكن واضح أنه يعني هنالك من يبحث عن مخرج في الولايات المتحدة. كان هناك تقديرات استخباراتية عسكرية بأنه استمرار الحرب ليس بالضرورة ستؤدي إلى النتائج المرجوة بالنسبة للرئيس ترامب، فلذلك هذا التراجع تلو التراجع يعود مرة أخرى. هذا لا يعني أن وضع إيران أفضل، ولكن إيران استطاعت على مدار الفترة الماضية على الرغم من الخلافات الداخلية بين أن تفرض ما الذي تريده. مضيق هرمز اليوم يختلف
1: صحيح.
0: عن مكان، هذا بكل ما يتعلق في قضية الصمود، قضية النفس، مين عنده نفس طويل في الآخر. يبدو أن طهران لديها نفس أطول، هذا لا يعني بأن وضعها أفضل، اقتصادها يعاني من الانهيار وما إلى ذلك،
1: ولكن طبعاً بعد مع هذا مثل هذه الحروب وكل التصعيد وكذلك العقوبات. طيب في نفس سياق فراس، قال الأمين أو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل استجابة الولايات المتحدة لمطالب طهران، وأوضح أن المطالب تشمل رفع الحصار البحري الأمريكي وسحب القوات وإنهاء الحرب بشكل دائم، إضافة إلى تعويض إيران عن الأضرار والإفراج عن أصولها المجمدة، مؤكدا أن المضيق سيبقى مغلقا إلى أن تغير واشنطن سياستها.
0: طبعا يعني في المقابل وزير خارجية الإيران عباس عراقجي قال أن إيران وسلطنة عمان تقتربان من اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. لماذا عمان؟ عمان وإيران تتقاسمان عمليا هذا المضيق، بمر يعني هو بمر بدخل إلى الخليج العربي أو الخليج الفارسي سموه كما شئتم، من المضيق هذا في له جزء من لعمان، في له جزء أيضا لإيران، وهنالك يعني حديث إنه هذا المسار الجنوبي والمسار الشمالي والمسار الأوسط يكون عمليا مجاني، من يريد المرور طريق إيران بيدفع رسوم وعمان بيدفع رسوم، ولكن حتى هذه اللحظة الأمور غير واضحة. الولايات المتحدة طبعا مطلعة على هذه، تعتبر هذه المحادثات هي محادثات أمريكية إيرانية، إيران بتقول لا علاقة لنا بالولايات المتحدة، شو عم بيصير بيننا وبين عمان هذا أمر يعني طيب نشوف شو اللي بيصير. هذا هو يعني هناك وقف الأمور.
1: طيب أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم أن القوات الأمريكية غيرت مسار 53 سفينة تجارية وعطلت سفينتين في إطار فرض الحصار البحري على إيران، فيما سمحت لما يزيد على 30 سفينة بالعبور لنقل مساعدات إنسانية. كما أفادت وكالة أنباء الإمارات باستهداف سفينة إماراتية بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن الحرس الثوري استهدف السفينة بدعوى مخالفتها تعليمات المرور.
0: طبعا يعني واشنطن بوست ونيويورك تايمز تقولان بأن الحرب في إيران استنزفت مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ، وهنالك ضغط من قبل البنتاغون على شركات الأسلحة من أجل إعادة تصنيع هذه الأسلحة بسرعة، مؤكدا نقل البنتاغون للسفر وطائرات ووحدات دفاع جوي من أوروبا وآسيا إلى الشرق الأوسط.
1: في سياق اتفاقية الدفاع المشترك، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إمكانية انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان بعد تسوية بعض المسائل الفنية باعتبارها شريكا طبيعيا. وأوضح فيدان أن الاتفاق يماثل من الناحية الفنية المادة الخامسة في حلف الناتو، بحيث يعد أي هجوم على إحدى الدول هجوما على بقية الأطراف، مؤكدا أن الاتفاق لا يستهدف إيران أو أي دولة ما لم تهاجم أحد أعضائه، وربما هذا هو السبب الذي يجعل مصر متحفظة على الانضمام، لأنه كانت في بداية يعني هناك من يقول أنه مصر أول من

0: شارك في مثل هذه الاجتماعات وكانت النية هي تشكيل مثل هذا التحالف، ولكن الآن مصر تريد التريث وأن تبقي على مسافات تقريبا واضحة من كل الأطراف نظرا لقضية الحوثيين وقضية باب المندب. هي عمليا عادة لديها اتصالات وحوار مع الحوثيين في هذه المسائل، وفي حال كان هناك تصعيد بين اليمن الحوثيين عمليا والسعودية، هناك إشكالية في أن تكون مصر جزء من هذا الاتفاق.
1: بس الاتفاق عمليا هذا إذا تم إحنا نعرف عمليا كيف يعني سيكون، ولكن هو واضح بأنه علامة على تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة. هنالك من يرى بأنه يعني هذا الاتكال على أنفسنا، على باكستان اللي هي قوة نووية، على تركيا اللي هي قوة ثانية في الناتو، هذا يبين بأن الولايات المتحدة بعد حرب إيران لم يعد الاتكال عليها كما كان في السابق. استهداف السعودية بعدما كانت يعني استهداف قواعد أمريكية في السعودية دون أن تقوم الولايات المتحدة بحماية أو على الأقل حماية السعودية من هذه الضربات، حماية قواعدها، لم تستطع أن تحمي قواعدها داخل السعودية. هذا أمر وضع بزير بالك. كمان شغلي يعني كمان إيران، هذا محرج لإيران أيضا بكل ما يتعلق في السعودية. باكستان هي وسيط، تركيا بعلاقات طيبة. استهداف السعودية الآن من قبل إيران ستفكر 10 مرات مش مرتين قبل استهداف،
0: مع أنه هناك أكثر من رسالة من الدول الثلاث أنه هذا ليس موجه لإيران. ولا تنسى العلاقات الباكستانية الإيرانية. أضف إلى ذلك أنه من يرى في يعني في سياق ما يعني ما بدأت الحديث فيه فراس الولايات المتحدة، إسرائيل، هناك قلق في إسرائيل من هذا الاتفاق تحديدا في سياق العلاقة الأمريكية مع هذه الدول. الآن الولايات المتحدة ستشعر أنه هذه قوة أمامها وموقف أيضا سياسي وليس فقط عسكري، بالتالي إسرائيل باتت في مكانة ربما في حالة منافسة مع هذه الدول على العلاقة مع واشنطن.
1: طيب، إلى الأوضاع السيئة في الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية أن مستوطنين حاصروا مصليين داخل مسجد في أطراف بلدة إذنة غرب الخليل، واعتدوا على شبان خارج المسجد فيما كانت قوات من الجيش الإسرائيلي موجودة في المكان. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في الحادث بعد انتشار توثيق يظهر مستوطنين إسرائيليين يعتدون على فلسطيني وجنديا يثبته على الأرض بركبته. المستوطنين والجنود في جهة والفلسطينيون في جهة أخرى، هذا أيضا يعني الواقع. وأيضا هذا عنوانها أرسلت تتحدث عنه اليوم، بأن المستوطنون هم من يسيطرون عسكريا على الضفة الغربية،
0: لأنه هم جزء من قوات ما يعرف بالهجمار عمليا في ضمن الاحتياط في الجيش، ومسؤولين عن حماية المستوطنات. شارك العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة في مسيرة احتجاجية نظمت في المدينة أمس بدعوة من جانب اللجنة الشعبية في أم الفحم ولجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية، رفضا لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وضد الحرب على قطاع غزة. رفع مشاركون في المسيرة لافتات تطالب السلطات الإسرائيلية بوضع حد لاعتداءات المستوطنين وممارساتهم بحق الأهالي في الضفة، بالإضافة إلى المطالبة بوقف الحرب. في عنا يمكن أصوات صحيح من امبارح.
2: وما في حل وما في حل إلا بقتل المحتل،
3: ما في حل وما في حل إلا بقتل المحتل.
2: ويا أخوانا يا
3: أخوان،
2: انتو شعري
1: طبعا. هذه الأصوات تأتينا من أم الفحم بالأمس. ربما شيرين يعني هذه التظاهرات بكل ما يتعلق في موضوع الضفة الغربية وما إلى ذلك هي لم تكن على مدار الفترة الطويلة من العام 2023 منذ اندلاع الحرب في غزة، المظاهرات هي أقل مما كانت عليه في صراعات سابقة. وفي
0: من ناحية الكيف ومن ناحية الكم والتوقيت طبعاً والأوقات طبعاً كله اختلف، كله
1: اختلف بشكل كبير. طبعا نأخذ بعين الاعتبار في التعاطي الإسرائيلي مع مثل هذه الاحتجاجات اللي هي عمليا احتجاجات كانت نوعا ما مشروعة في السابق. اليوم شرطة التي يقودها بن غفير لا تراها شرعية أبدا، فحتى لو كانت الأمور يعني غير متعلقة بالقانون. طيب، إذن مصادر في القائمة العربية الموحدة قالت لراديو الناس إن قيادة القائمة تدرس قرار انضمام يوف سيغالوفيتش يشعتيت سابقا إلى القائمة بشكل رسمي. يأتي ذلك فيما تجرى الموحدة استطلاعات الرأي بشأن هذه الخطوة التي ستتخذ في حال مصادقة الهيئات عليها في الانتخابات الداخلية نهاية الشهر الجاري لتحصين مقعدين لاختيار رئيس القائمة منصور عباس.

0: أنا عندي شعور إنه سينضم في نهاية المطاف.
1: سينضم.
0: سينضم. أنت شو رأيك؟
1: سنتنضمه. الأرجح أنا برأيي وبتقديري الشخصي إنه النائب يوآب سيجالوفيتش سينضم بالفعل، ولكن الإعلان سيكون بعد الانتخابات التمهيدية في القائمة العربية الموحدة في 22 الشهر، ويجري اتصالات مع جهات عربية وشخصيات يعني قياس الأمور، ولكن خطوة أن يستقيل أيضا رحب بها في الموحدة. وكان في تصريح للنائب منصور عباس لراديو الناس قال فيه إنه مجرد أن يستقيل قبل أصلا الانضمام وقبل إتمام أي مفاوضات وإعلان الشراكة، هذا يعني وجهة جيدة وفي كثير من الثقة اللي تحترم عمليا.
0: طلع في جانبين لهذا الموضوع. يوآب سيجالوفيتش لما كان نائب للوزير، ونحن نعرف إن عملنا عمل بشكل عن جد جدي، ونحن شعرنا، أنا أقولها بصراحة، شعرنا بشكل جدي بأنه ماخذ الأمور شخصي، مش فقط كنائب وزير، كان عنده يعني بكل ما يتعلق تحديدا بالإجرام وما إلى ذلك. بين هذا وبين الانضمام إلى قائمة عربية، الحكم يكون يعني أكثر من ذلك. يعني هل هذا يعني بأنه انضمامه لحزب عربي القائمة العربية الموحدة، هل هذا يعني بالضرورة أمر يعني سيكون متفق عليه؟
1: في عليه نقاش، نقاش في الشارع. هذا احنا نقاش. ما بدنا حدا يهاجمنا انه احنا والله احنا يعني نعرف الشخص من شغله من عمله، هذا هو الواقع الان، احتمال انضمامه بتوليفته بتركيبته.
0: بالزبط.
1: انا ما بشوف انه سيجالوفيتش بده يصير فجأة عضو في القائمة العربية الموحدة عضو ابدي، ولا بده يجيب كمان اعضاء. هذا تحالف مؤقت اللي واضح فيه هدف محدد، هدف مهم تحقيقه، وبالأخير يعني الحكم على نهايته وعلى نتيجته.
0: بتعلق يعني ماذا ستكون صيغة الاتفاق بينهما؟ هل سيشترط شيئا ما سيجالوفيتش أجل الدخول؟ هذا هو برأيي عنوان عنوان هذا التحالف. التحالف مشروع، ولكن بأي تحالف كيف ستدخل؟ ما هو الاتفاق الذي سيكون؟ وبناء عليه، وبتعرفي التفاصيل الصغيرة الهامة
1: مهم
0: في
1: جدا
0: في هذا الصدد.
1: طبعا.
0: طيب، أصيب مدرس يبلغ من العمر 64 عاما بجروح خطيرة أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار قرب منزله في جت المثلث، ونقل إلى مشفى هلال اليافي في الخضيرة. وفي جريمة سابقة وقعت في بلدة كابول، أصيب رجل في 58 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار. حسدنا حالنا، قلنا أنه صار في توقف عمليا، وعادت هذه الأمور. بتعرفي شو المخزي شيرين؟ وسائل الإعلام العبرية وتحديدا قناة 12 يعني الإلكتروني عم بحكي، بكل فظاظة بيطلعوا تقرير. بتعرفي انه احنا اللي عنا بيطلعوا تقرير انه المجرمون الذين يحملون السلاح يرتجفون خوفا من الدخول
1: من
0: الشباك الى الى الى
1: ولا
0: الى الى, إلى, إلى المعترك عمليا. وهاي الاشي خلتهن وقفت كل القتل في المجتمع العربي، وقفت. انا عم بقرا التقرير بقول هذول الجماعه معنا ولا بسويسرا؟ وين عايشين عن جد؟ وين عايشين
1: محل يعني؟ ما خصوش.
0: فانت طلع انه بدك تكتب تقرير مزبوط. المعطيات تراجعت في الاونه الاخيره لاسباب غير معروفه، يمكن تكون موجه عاديه هذا التراجع، ولكن يعني بنعمل تقرير موسع على توقف الجريمة في المجتمع العربي لمجرد دخول الشباك إلى الصورة. الشباك لم يدخل، يعني ما دخلش لا في تحقيقات ولا شيء. طلع عليه إنه عن جد يعني بيتهمونا عنا إعلام وعنا إعلام وإلى آخره. بتطلع هيك بتقول
1: قشور.
0: طيب، إذا خلينا هيك، صارت الساعة 7:16 نخرج الآن إلى فاصل قبل الصحف.
2: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان، بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111، وتنسيش تعزمينا.
5: حطمنا الأسعار. سي

0: C4X والهاتشباك العائلية C4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: حملة كبسولات نخلي في نخلي، دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: بعد توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، دعوات لمصر ودول أخرى للانضمام وقلق إسرائيلي من توسيع التحالف.
1: وفي ظل ترقب قرار لجنة الوفاق بشأن الوساطة بين الثلاثية، رؤساء السلطات المحلية العربية يتوجهون إلى الأحزاب لتوسيع صفوف القائمة المشتركة.
0: تصاعد في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتزامن مع التظاهرات في المجتمع العربي ضد التصعيد في غزة والضفة.
1: تصاعد أيضا، يعني بعد تصاعد الهجمات هذه أيضا، هذا أيضا عنوان هآرتس الآن في الصحف شيرين. يقول بأنه يعني عناصر من الجيش الإسرائيلي يقولون بأنه المستوطنون يديرون الواقع العسكري في الضفة الغربية، وبحسب جنود تقتبسهم هآرتس الذين خدموا في الخدمة العسكرية في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، يقول بأن المستوطنون الذين يختمون في العملية حراسة الأحياء السكنية والبيوت والبلدات اليهودية المستوطنات، وهن كمان يعني هن عمليا تحت وصاية الجيش الإسرائيلي.
0: هذه قوات أنشئت عمليا بعد 7 أكتوبر
1: بالفعل. كل الكوننوت هاي اللي طلعت تحولوا إلى المعلمين بعليها بايت كما يقولون أصحاب البيت في المنطق. أحد القادة يقول لو صفري موتانو مش شايفينها من متر، بما معناه انه يعني بكل ما يتعلق في الجيش الاسرائيلي من النهاردة انا الحكومة.
0: لانه كمان مستوطن وكمان لابس الزي العسكري، يعني معاه كمان صلاحيات طبعاً. الجيش، فهو بتصرف بيأدي بمهمتين
1: طبعا انه يعني اذا الاشي باسم الجيش انا بعمل اللي بدي اياه ولا قضايا. طبعا هذه الحكومة التي توافق على هذه السياسة، مش بس توافق يعني دفعت نحو هذه السياسة، سياسة المستوطنين، هذا البيس تبع سموتريتش وتبع بينغفير وتبع نتنياهو بالأساس، الحرب بناتن على هذا الموضوع.
0: صحيح.
1: فبالتالي هذا هي الأمور.
0: طيب عمليا في دعوة حرونوت، يعني هناك حديث في هذا الإطار، لكن في من ضمن ما قاله يورام كوهن الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام وهو مرشح أيضا عند أيزنكوت في يشار، ويتحدث عن أنه المشاكل في جهاز الأمن العام في أيضا سياق ما يجري في الضفة الغربية، ومن تسريبات لأحد الاجتماعات اللي عقدها يقول مشكلة ربما

0: أن تكون في زيني وإنما في نتنياهو نفسه، يقول أنه لا مجال للحديث عن دولة فلسطينية، ولكن يعبر عن اعتراضه على قضية الضم، ويقول أنه ربما يعني يكون هناك فيما بعد حديث عن حكم ذاتي فلسطيني، بالإضافة لسلسلة من القضايا الأخرى التي يتحدث عنها يورم كوهن، وهي تشريع، ضرورة تشريع قانون اللي لم يسن سابقا، هو قضية منع عمليا متهم بأن يكون رئيس حكومة، اللي هو موجه ضد بنيامين نتنياهو وكل ما يجري في قضاياه.
1: طيب يعني عمليا في نفس السياق، في كل ما يتعلق في تحدثنا عن هذه التحالف السياسي العسكري، ممكن القول بين السعودية وتركيا وباكستان، الذي يقول سيفي برئيل في صحيفة هارتس بأن هذه تضع إسرائيل في زاوية خطيرة، نظرا لأنه هذا الموضوع في الشرق الأوسط، يقول بأنه هذا الاتفاق يضع إسرائيل في منطقة خطرة، حتى بغض النظر عن يعني بغض النظر عن ماهية هذا التحالف، ولكن وضع إسرائيل في هذا الشأن، قدرتها ووزنها الحقيقي في قضية ترامب أيضا في أخذ بالتراجع، والآن في الوضع الجيد، يقول ستكون يعني دولة أخرى اللي هي عمليا تتنافس من أجل إسماع صوتها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا الأمر ممكن يتناغم مع ما حدث في اللوبي اليهودي في إيباك، الذين استثمروا 50 مليون دولار شيرين، وهو العدد الأكبر، المبلغ الأكبر في تاريخ الانتخابات الداخلية، كان في ميشيغان من أجل إسقاط عبد الرحمن المرشح المصري عبد الرحمن السيد عبدول بسموه، قال أنه أنا بقول سمح لي عبدول لأنه ما حداش بيعرف ولا عبد الرحمن، طبيب مصري من أصول مصرية تنافس على الحزب الديمقراطي في ميشيغان، داخل الحزب الديمقراطي أرادوا إسقاطه كي لا يمثل الحزب الديمقراطي، يكون مثلا في السنات، وهنالك نجح على الرغم من أن إيباك،
0: كل المحاولات،
1: على الرغم من إيباك 50 مليون دولار دعمت المنافسة له، وهذا يعبر بشكل كبير عن الوجهة في الولايات المتحدة. هذا لا يعني بأن إيباك لم يعد لها تأثير، لديها تأثير، استطاعت أن تنجح أكثر من يعني العديد المرشحين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ولكن معركة ميشيغان تمثل ما هو جديد، يشبه إلى حد كبير ما حدث في نيويورك. رغم هذه الأموال الطائلة، استطاع عبد الرحمن السيد عبدول كما يقال بأن شاب كاريزماتي 43 سنة من أصول مصرية، مرأة محجبة، يتحدث بوصف أوباما الجديد، هو قال أنا أشبه أوباما، أتمثل بأوباما، هو كمان من أبو مهاجر، الفرق بيناتنا أنه هو طويل وضعيف، أنا قصير ومضفلس بما معناه. فهذا الحديث أنا أتابع، صلي كم من يوم بعد هذا الموضوع، ولكن بالفعل معركة ميشيغان تتحول، وهذا يعني ينعكس على الكثير من الأخبار التي نسمعها بكل ما يتعلق في هذا الموضوع.
0: طيب تحقيق خاص في دعوت أحرنوت عن كل الإسرائيليين الذين تعاونوا مع إيران، عمليا باعوا روحهم لإيران كما يقول هذا التحقيق، وعن البروفايل تبع كل يعني المتهمين والآن عمليا اللي في السجن بسبب التعاون مع إيران، في إطار كل التصوير، الوصول لشخصيات عامة، معلومات، تقديم معلومات. أصغر واحد فيهم عمره 13 سنة ونص. تحقيق مطول في دعوت أحرنوت عن هذه القضية.
1: وترامب الولايات المتحدة سياستها لا تتوب عمليا الآن، بعدما كان الحدث في فنزويلا، فشل في إيران البحث عن كوبا، كوبا غير المنحازة للولايات المتحدة، غير التي لا تقع على تحت وصاية الولايات المتحدة بعد فنزويلا، هنالك من يبحث في الولايات المتحدة وتحديثا على رأس هؤلاء يعني ناس من النظام مثل ماركو روبيو اللي هو أصله كوبي، يبحثون عن قائد الذي يضعونه في كوبا ويكون واضح المعالم بكل ما يتعلق في الصغاء والطاعة للولايات المتحدة. تقديرات نيويورك تايمز تقول بأن كوبا تشبه إيران أكثر من شبهها لفنزويلا، فبالتالي نحن نتحدث عن عقيدة شيوعية هناك على مدار السنوات، ممكن أن يكون طبعا راح تدمر البلد في حال دخول الولايات المتحدة إلى هناك، ولكن هل هذا سيمنح الولايات المتحدة ما تريد من كوبا؟ برأيي الخطأ الذي تتبع الولايات المتحدة منذ فيتنام حتى اليوم، بأنها لا تدرك بأن القوة العسكرية وحدها لا يمكن لها أن تفيد، وأن الحصارات والعسكرة والضربات رأينا في إيران حتى في فنزويلا يعني مش عن جد هني أقاموا النظام، هني بس غيروا الرئيس،
0: غيروا جابوا موالي،
1: جابوا موالي، هذا من شأنه أن يتغير في الانتخابات المقبلة في حال حدث يعني. نعم.
0: طب أنا سأنهي مع شيمعون شيفر، يقول من الذي سيقول، طبعا يقول أو يذكر قضية أنه رئيس القوات الأمريكية المشتركة يقول نبحث عن مفر أو مخرج من مسألة إيران وأزمة إيران، هل لدينا من يقول لنتنياهو أن عليه أن يبحث عن هذا المخرج في ويؤكد له، طبعا ينتقد رئيس هيئة الأركان أنه الاستمرار الاستيلاء على أراضي في غزة وكذلك في لبنان لن يجلب الأمن، هذا التساؤل لدى شمعون شيفر.
1: الزميل وداع عودة، يسعد صباحك.
2: الله يصبحك بالخير شيرين وفراس، الحمد لله تمام يا أستاذ فراس.
1: الله يسلمك، طمنا عنك، أمورك تمام؟
2: والله الحمد لله تمام، نتأمل أنك عبيت البطاريات دورك.
1: والله البطاريات بس ترضى بتصير بس تعبى، شو تعبت قبل بالإجازة مش بالشغل، بس شو بدك تعمل خلاص، هذا جزء من المهم. ماذا لدينا يا أبا محمود؟
2: يعني كأنك عدت ودون أن تتغير خريطة الأخبار وغرفة الأخبار، للأسف الحرب في الخليج تراوح مكانها، في النهار حرب وأزمة وفي الليل سلام ومحادثات إنهاء للأزمة، وتصريحات ترامب طبعا هي الأساس، هي الجوهر، هي البداية، هي النهاية، هذه التكلبات في المواقف. لكن الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه أزمة كبيرة في هذه الحرب، ورطة كبيرة، وهناك في الأيام الأخيرة تقارير إعلامية دولية وأمريكية بالأساس تنعكس في الإعلام العبري اليوم هذا النهار الأحد، تتحدث عن أنه أحد الأسباب الهامة خلف هذا التردد الأمريكي والرغبة بإنهاء هذا الملف هو فقدان أو نفاذ مخازن الذخائر الأمريكية، خاصة بما يتعلق بالصواريخ، وهذا أمر كان أحيانا يتم تسريبه ولكن لم يكن أحد ليصدق أن هذا هو الحال. ولكن يتضح لاحقا أن استخدام كمية كبيرة من الصواريخ للدفاع عن مناطق في الخليج، بالإضافة إلى أنه كانت أوكرانيا تحتاج إلى كمية كبيرة من مثل هذه الصواريخ، ربما أدى فعلا إلى أن هذا الأمر يصبح موجود ويؤخذ في الحسبان في صناعة القرار الأمريكي. الحديث عن طهران مسقط هذه المفاوضات حول مضيق هرمز في تقدم كبير، ولكن حتى الآن الإيرانيين بيشترطوا بدهم تعويضات وبدين شروط أخرى قبل ما أنه يتم افتتاح. يعني لازلنا بالمختصر المفيد أمام رحلة جبلية صعبة طويلة، محطتها لا تزال تنظرنا. اللي مفكر أنه بخلاف حرب أوكرانيا روسيا تنتهي الحرب في العام هذا الحالي 2026، سيكتشف أنه لا، على ما يبدو للأسف سيرافقنا هذا الموضوع كثيرا.
0: كمان قضية الضرب اللي في حديث هذا الصباح، أنه إسرائيل والولايات المتحدة لا تزال تنسق لاحتمال توجيه ضربة يعني الجبل فاس.
2: نعم صحيح، وأحيانا يعني زيارة قيادات عسكرية أمريكية إلى إسرائيل تدلل التجربة في الماضي أنه أحيانا كانت للتنسيق الفعلي هناك حاجة موضوعية، وأحيانا كان يتضح أنه هذا جزء من التلويح بالعصا، جزء من الحرب النفسية والسيكولوجية، محاولة الضغط أكثر على إيران. واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أمام وضع أكاد أقول غير مسبوق في حروبها، أمام هيبتها، صورتها، قوة ردعها، مكانتها في العالم، ولذلك هي في ورطة من هاي الناحية، خاصة أنها اكتشفت عدو عنيد عقائدي، اكتشف أنه بإيده في سلاح نووي بين قوسين اللي اسمه مضيق هرمز، الكثير من الأسباب. بدي أخذكم على أزمة ثانية نتأمل أن لا تكون أو تنتهي، بما يتعلق بالجبهة الانتخابية الإسرائيلية وتحديدا الأحزاب العربية، لجنة الوفاق اليوم، هذا اليوم الأحد يوم حاسم مهم، لجنة الوفاق ستصدر قرار بعد توكيلها من قبل الأحزاب العربية الثلاثة، وكلت خطيا، والتوكيل طبعا أكبر من التفويض، يعني بمعنى دون شروط والتزام مسبق باحترام القرار. اللجنة، لجنة الوفاق، أنا بدي أعطيكم شوية معلومات يعني وتوقعات بالتلميح. اللجنة فوضت رئيسها محمد علي طه والناطق بلسانها الدكتور البروفيسور مصطفى كبهة بوضع الجدول الموضوع اختيار المكان والزمان اليوم. الحديث كما فهمت من مصادر في لجنة الوفاق سيتم إبلاغ رؤساء الأحزاب العربية فقط وباجتماع وجاهي. المعايير التي اعتمدت في عملية ترتيب المقاعد في نطاق هذا التوكيل كما في المرة السابقة، هناك استطلاع علمي، باحثون من الجامعة المفتوحة كانوا قد أعدوا استطلاعا محايدا نزيها كما حصل في المرة الماضية، دراسة مسيرة الأحزاب العربية في البرلمان والميدان وقرائن أخرى.

0: القرار حتى الآن دون تسريبات وهذا أمر مهم. هل يتكرر سيناريو 2022 حينما تفككت المحاولة أو المشتركة الثلاثية؟ وقتها إذا تتذكروا لجنة فوق حاولت أنها توفر حل لكن استفز القرار التجمع وأدى لمشاكل وبالتالي قادت في نهاية المطاف إلى خوض الانتخابات.
1: نعرف إشي عن هذا الموضوع وديع؟ الأجواء على الأقل في الأحزاب نفسها أو في ظل حالة الترقب طالما بتقول في تكتم من جانب الوفاق؟
0: كان فيه محاولات وضغوط هائلة بشكل مباشر وغير مباشر من بعض أوساط الأحزاب العربية الثلاث بشكل مفهوم، في محاولة للضغط ويعني بناء قناعات لدى هذا أو ذاك، والأهم في محاولة لفهم أي معايير ستعتمد ومن هي الجهة التي ستكون بالاستطاعة وغيرها من الأسئلة. لجنة الوفاق كانت سد منيع أمام هذه المحاولات كما فهمت حالة دون الوصول إلى صناعة القرار. هل تلجأ لجنة الوفاق هذه المرة لفكرة تقسيم الكرسي التناوب كما يعرف على هذا الكرسي اللي بالماضي كمان وهو لدينا أوجع رأس ومشاكل داخل اللكام المشتركة؟
1: على أي مقعد بنحكي الخلاف
0: على الأساس؟ الخامس. هناك حديث عن أنه الدكتور أحمد طيبي نجح بإقناع عضو الكنيسة السابق أسامة السعدي بالانضمام ضمن العربية للتغيير، وبكر عوض عن التجمع، والجبهة للتفكير كانت قد توافقت مع التجمع نتيجة أسباب كثير، وهذا موضوع مهم ربما يعني نتوقف عنده، أسبابه المعلن وغير المعلن لماذا حصل هذا الزواج بهذه السرعة. أعضاء لجنة الوفاق التذكير محمد علي طه، مصطفى كبهة، سليم حج يحيى، سامي معاري، عماد دكور، زياد العمري، شوقي خطيب، إسماعيل أبو سعيد، وسامحوني إذا نسيت كمان اسم. ملاحظة ثانية، تأسست لجنة الوفاق تاريخيا في القاهرة في عام 92 عشية انتخابات 92 اللي حسن فيها رابين الانتخابات لصالح مقابل شمير، عقدت اجتماعها الأول في القاهرة، وكانت منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الفكرة وبدعم مباشر من مصر. رئيس فلسطيني اليوم محمود عباس أبو مازن كان وقتها مكلف من قبل أبو عمار بما يعرف بالديسك الإسرائيلي، استدعوا سفير فلسطين في الرباط وجيل قاسم أبو مروان لأنه عنده دكتوراه في الإسرائيليات، وجمعوا أطراف الخلاف في تلك الفترة، من هي لكل زمان دولة ورجال المثل بقول، في تلك الفترة كانت الخريطة السياسية العربية مختلفة، كان في هناك من جهة الحزب والجبهة، وكان في المقابل هناك الحزب الديمقراطي العربي، وكانت الحركة التقدمية. توفيق زياد نيابة عن الحزب والجبهة قال إحنا ما بنقدر نشارك في قائمة مشتركة لأنه إحنا عمليا حزب عربي يهودي، ولكن إحنا كل ثقلنا ودعمنا لتشكيل هذه القائمة التحالفية بين الحزب الديمقراطي العربي وبين الحركة التقدمية طبعا برئاسة عبد الوهاب الدراوشي ومحمد معاري. كل الوقت كانت مصر في الصورة. أسامة الباز اللي كان المستشار الأول للرئيس حسني مبارك كان مشرف مباشر ومشارك في الاجتماعات. عبد الوهاب الدراوشي في كتاب مذكراته بيقول إنه أسامة الباز كان مرات يجي يخدني من أوتيل فندق نبيلة إلى محلات ثانية والعودة إلى المقر إلى الفندق في سيارة فيات 124 تكاد تتسع لشخص ونص مش شخصين، ولكن كانت هذه فرصة لأن يتشاورا لأن مصر كانت معنية جدا بتوجيه مباشر من الرئيس حسني مبارك وبضغط من منظمة التحرير لأنه كانوا بدهن يمهدوا الطريق أمام عودة حزب العمل للسلطة تمهيدا لتوقيع اتفاق أوسلو اللي حصل في 93. عن هذا الموضوع طبعا يعني في كثير حديث ربما نفتح شهيدكم بس ببعض الإشارات على أمل أن ربما نتداول هذا الموضوع في راديو ناس في برامج سابقة
1: لابد
0: لاحقة.
1: شو عن إسا 3 أشهر شو بدنا نحكي بهذا الموضوع منيح كمان وديع؟
0: صحيح، لجنة الوفاق في حينه تغيرت الاسماء ما عدا شخص واحد، ابو علي محمد علي طه، كل الله صبحك بالخير، كان سكرتير اللجنه بهذيك الفتره، اليوم هو رئيسها. رئيس لجنه بتابع الراحل ابراهيم المرحسين، الراحل الشاعر سميح القاسم، الشخصيه الاجتماعيه الراحل اللي جبور، الشخصيه الاجتماعيه سامي جرايسي، جبور شفا عمر، سامي جرايسي الدكتور ابو فرح من الناصري واخرون في تلك الفتره. في نهايه المطاف لم تتمكن لا مصر ولا منظمة التحرير من إقناع محمد معاري ودراوش بالاتفاق، وبالتالي انفصلوا وخاضت الحركة التقدمية لوحدها الانتخابات والنتيجة معروفة لم تعبر نسبة الحسم. أما الديمقراط العربي فوجد حليف بحركة المستقلين برئاسة محمد زيدان وهو أيضا رئيس لجنة المتابعة العليا لاحقا، والكثير من يعني التفاصيل المثيرة

0: جرت خلف الكواليس في تلك الفترة ربما نعود ونتوقف عندها. بدي أنهي بكلمتين بعد إذنكم بعشرين ثانية عن الصحفي الإسرائيلي أورن نهاري. هذا واحد من الصحفيين اللي أنا طيلة عقود رافقته وسمعته منذ أن كان عنده برنامج في التلفزيون الإسرائيلي في القناة الأولى هشعة بن لوميت، أكيد في راس وعشرين تتذكره
1: كمان بالإذاعة بالراديو أنا كنت بس
0: وبالإذاعة بالأساس. طبعا كان في عنده برنامج اللي اسمه شباط عم أورن نهاري من كم سنة، هو من 8 إلى 10 كل يوم سبت. أنا كنت كمان أسمعه، وليش أنا بستذكره لسببين. الأول كانت السبب الأول أنه الحلقة الأخيرة كانت مبارح، مش لأنه بده، الرجل أصيب بمرض يعني نادر حال دون أو صادر صوته واعتذر، وكان يعني الإعلان الأخير امبارح هيك فيه شيء من الانفعالية والوجدانية. وأنا أتحدث عنه رغم أنه شخصيا أنا لا أعرفه، بس أنا احترمته عن بعد، وأنا أحترم حتى لو كان يعني شخص يهودي بمعواق يمنية، ولكن احترمت الصحفي الكبير اللي موجود في داخله، هذه المعرفة الغزيرة، الشغف والفضول الكبيرين عنده، إثارة حب الاستطلاع عند المستمعين. كان من فصيل الصحفيين الإسرائيليين النزيهين اللي يبحث عن الحقيقة، يبحث عن النزاهة، يبحث عن الدفاع عن المظلومين والأهم من كل ذلك، وكان بمثابة ذاكرة للإسرائيليين في هاي البرامج. بدأ برنامجه في القناة الإسرائيلية منذ ثمانينيات القرن الماضي، رؤية معلم إذا بتتذكروا،
1: صحيح،
0: وكانت إطلالة مهمة غنية جميلة، أسلوبه رشيق، صوته راديوفوني جميل. امبارح سمعته وحزنت عليه، أن تكون مسيرة صحفي مع
2: حزن دائما هاي تذكرك دائما في النهايات وديع. بالفعل يعني احنا يعني كم في قصص كثيرة عن صحفيين كمان زادوا في الإعلام الإسرائيلي آخر فترة، كمان أيضا المشهور بكل ما يتعلق في قضية الرياضة، التعليق الذي قال بأني أيضا أصبت في مرض في حنجرتي ولا أستطيع أن أعلق، وأيضا نهاري نفس الموضوع. بالفعل موشي نصبم الذي كان في قناة 12
1: موشي نصبم،
0: صحيح. وكان طبعا موشي نوي كان قد يعني سبق أورن نهاري في الإذاعة أيضا، وكان من فصيل الصحفيين اللي أكاد أقول النادرين الذين أكاد أقول انقرضوا في المشهد الصحفي الإسرائيلي. غزارة المعرفة والقدرة على مواجهة صناع القرار والشغف، الفضول كما كنا، والنزاهة في الطرح.
2: أشكرك جزيل الشكر زميل ودعوة. نحن بانتظار عمليا اليوم تطورات في كل ما يتعلق في لجنة التوفاق، على أمل أن لا تكون هنالك أزمات، لأنه يعني بالفعل يعني هذا أمر جدا نتأمل الكل يأخذ حقه، علما بأنه يعني في ضغوط جدا صعب، وفي ضغوطات كثيرة على اللجنة، وفي ضغوطات كثيرة واعتبارات أخرى سنأتي على شرحها بعد يعني ما نسمع بالضبط يعني ما الذي سيحدث فعلا. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. نطلع على فاصل 20 ونواصل.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.
4: أيبا

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199.

0: هون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر، خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: تقريبا دقيقة، ماذا تقولون؟ تقع يافا جنوب حيفا أم جنوبي حيفا؟ الصحيح لغويا أن نقول تقع يافا جنوب حيفا وليس جنوبي حيفا، لأن جنوب هي ظرف مكان منصوب بالفتحة، ومن الخطأ أن نعدل عن الموصوف إلى الصفة عند ذكر الجهات الأربع، ولذلك الصواب أن نقول تقع يافا جنوب حيفا.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: 45 دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. توجه 6 رؤساء سلطات محلية عربية لقيادة الجبهة من أجل فتح باب أمام انضمام حزب لكلنا مكان إلى القائمة الثلاثية بعد التوافق على إقامتها. وأتي ذلك بعد لقاء جمع قيادة حزب لكلنا مكان بلجنة الوفاق الوطني الأسبوع الماضي. بدوره قال سكرتير الجبهة أمجد شبيطة ردا على رسالة الرؤساء إن الجبهة تتعامل مع هذه الرسالة كشأن داخلي، مشيرا إلى أن الحزب سيهتم بالأمر بالشكل اللائق. كان بودنا أن نتحدث إلى يعني السيد عصام شحادي، وهو رئيس مجلس كفر ياسيف المحلي، ربما يكون معنا بعد لحظات حول هذا الموضوع، علما بأننا نسقنا الاتصال به. ولكن الآن نتحول إلى السيدة رولا داود، رئيسة مشاركة لحزب لكلنا مكان. صباح الخير رولا.
1: صباح النور. العزيزي.
0: يعني أولا كان هناك توجه من جانب الرؤساء تحديدا للجبهة، وواضح يعني الرؤساء المعدودين على الجبهة وجزء منها، هل هناك اتصالات من ناحيتكم أنه هذا هو الأفضل الآن من ناحية صورة الوضع؟
1: يعني أعتقد أولا بحب أبلش بشكر طبعا لرؤساء مجالسنا جميعا، وخاصة رؤساء المجالس اللي يعني اللي توجهونا وقالوا انه رح يتم ارسال مثل هاي الرسالة اللي هدفها في نهاية المطاف هي وحدة الصف. فلهيك احنا بنتشكرهم ونقولهم طبعا شكر كتير كبير. حاليا وضعنا يعني زي ما اعتقد احنا بعدنا مكملين في نفس المحل ومن نفس الانطلاقة. احنا بنعرف وشايفين كتير منيح انه في صوت ورغبة كتير كبيرة بانه حزب لكلنا مكان يكون فيه له فعلا الفرصة في هاي الانتخابات، سواء كان عن طريق ضمنه للمشترك او لا. واعتقد احنا يعني كلنا امل سواء اذا كان من لجنة الوفاق او من قيادات انه يتم اخذ القرارات الصحيحة. احنا قلناها دائما ان احنا هون مستعدين لكل شيء، لاي تفاوض، لاي شيء اللي ممكن في نهاية المطاف بصب مصلحة مجتمعنا. ولكن بغض النظر عن شو كانت النتيجة من بعد كل هذه المساعي، احنا كحزب احنا مستمرين ونحن مكملين للآخر، ونحن بلشنا هذا الطريق واحنا شايفين نبض الشارع ومكملين فيه.
2: رولا صباح الخير مرة أخرى. يعني السؤال، عمليا اجتمعتم بلجنة الوفاق، والآن يعني في هنالك على ما يبدو كمان يعني رؤساء مجالس اللي محسوبين على الجبهة. أولا لماذا الجبهة، وما الذي حدث أيضا مع لجنة الوفاق؟
1: مع لجنة الوفاق

0: فوق الاجتماع كان اجتماع جدا إيجابي. اجتمعنا تواجدنا هناك أنا وشريكي ألون اللي مع طبعا اللجنة في الناصرة, وبحثنا يعني البحث كان شو هي السبل اللي ممكن فيها نتعاون, ايش ممكن نعمل, شو لازم نعمل, شو مجبور تعمل قوائمنا من اجل رفع نسبة التصويت, وكمان ايش هي يعني الامور الاخيرة اللي فعلا عم بتأثر على مجتمعنا واللي بتأدي انه هل في تصويت او لا. هذا كان اللقاء نفسه مع لجنة الوفاق, وطلعنا من هناك وكانت لجنة.
1: بس شو الهدف كان من الاجتماع غير التنسيق رولا؟ هل تحدثتم عن ضمكم لمثلا الثلاثية؟ هل حدث يعني شو الهدف تبع لجنة الوفاق في نهاية المطاف؟ وظيفتها معروفة
0: طبعا الهدف كان لجنة الوفاق تتعرف علينا, تعرف مين احنا وشو احنا وشو هي هدفنا في نهاية المطاف من هذه الانتباخات, وطبعا نطرح امامهم رؤيتنا اللي اعتقد ما تختلف عن عدد كثير كبير من الاحزاب, بهدف انه نقدر يعني ناثر او نضع خطه معينه اللي في نهايه المطاف ممكن تغير النتيجه. يعني ما كان في اي لحظه اللي فيها تم مطلب معين من اللجنه, ولكن كمان مره التعارف ووضع تعرف نقاط معينه على الحروف, وهذا كان الهدف من هاي. وخلال اللجنه خلال يعني الجلسه نفسها لجنه الوفاق كمان في بدايتها قالت بماذا هي مفوضه وايش بتقدر تعمل, واعطتنا بتعرف احترام كثير كبير لنا انه هن بيشوفونا وبيعرفوا طريقنا وعمليا يشدوا على ايدينا كذلك للنجاح.
2: طب رولا, يعني التعارف انه مفهوم, ولكن لجنه الوفاق لها دور اساسي هو التوفيق بين الاحزاب العربيه اللي ممكن تكون في قائمه ثلاثيه. هل من ناحيه تقولين مكملين للاخر بغض النظر, من ناحيه ثانيه واضح انه انتم فاتحين يعني الباب امام انه تكونوا جزء من القائمه لتتحول لرباعيه؟ وين يعني هون في خطين اللي هن بشي مرحله بدهن يتصادموا, وين بحاسين انه ممكن تاخذوا القرار؟
0: لا اعتقد ما في خطين ممكن يتصادموا, في خيارين, وهي هي دائما اللعبه السياسيه. احنا من بدايه طريقنا قلنا انه احنا متواجدين لان احنا بنعرف كثير منيح انه حزبنا تقوم بإحضار شباب وصبايا ونساء إلى صندوق الاقتراع اللي أحزاب أخرى مش بس الأحزاب العربية ما بتقدر تجيبها. احنا عملنا هذا الطريق لأن احنا في نهايتها الهدف الأكبر هي مصلحة مجتمعنا, هذا هدفنا الرئيسي, ولكن في هذا خيار واحد. الخيار الثاني الموجود قدامنا واللي هو الخيار اللي من بداية الطريق كمان قلناه وكنا واضحين فيه أنه احنا هون لحتى نصنع تغيير أكبر, احنا هون لأنه احنا واثقين بقدرتنا لكسب الرأي العام, احنا هون لأنه احنا شايفين أنه في صوت شباب اللي احنا بنمثله, صوت مكافح, صوت شجاع اللي ما بخاف اللي
2: بس فيش عندكم أربعة عملية اللي تفوتوا على الكنيسة
0: حاليا لا احنا شفنا الاستطلاعات ونعرف, ولكن انا برجع بقولها احنا المعترك يعني المرحلة الانتخابية نفسها ما بلشت, وهي بتبلش فقط لما بيتم وضع القوائم, واحنا متواجدين في حملة تقريبا شهر واسبوع. من الشهر واسبوع هذا احنا استطلاعاتنا بتفرجينا انه رأي العام معنا والاصوات عم بتزيد, لهيك احنا مأمنين ايمان كثير قوي انه احنا رح نقدر نعمل تغيير كبير, ولهيك نحن مستمرين. فاحنا في عنا هون يعني مسيرتين, والمسيرتين في نهاية المطاف بتطب في المصلحة الأكبر, المصلحة العامة.
1: نعم.
0: وزي ما بقوله نحن لهم.
1: يعني سؤال أخير, ولا أنتم حزب عربي يهودي في نهاية المطاف, هل توجهتم إلى أحزاب غير عربية مثلا؟ لماذا فقط اختيار أو تقعدوا مثلا مع لجنة الوفاق في هنالك أيضا مساحات أحزاب عربية يهودية, ممكن أحزاب ديمقراطي مثلا ديمقراطيين اللي هل كان في مباحثات معكم في هذا الشأن, ولا أنتم يعني عندكم رؤية محددة في هذا الشأن منفتحين أم أقل؟
0: كان في محادثات مع يعني تعني الأغلب القوائم اللي في بيناتنا قواسم مشتركة, ومنها كذلك قوائم يهودية, ولكن المرحلة اللي احنا موجودين فيها اليوم بتفرج انه في يعني تصادمات وفي عدم وفاق في شغلات أساسية. واحدة الأكبر يعني أكبر الأشياء هي لما بنحكي عن إنهاء الاحتلال, لما بنحكي عن خطة لفعلا إقامة دولة فلسطينية ولا سلام إسرائيلي فلسطيني, هاي شغلات اللي فيها نوعا ما عدم تطابق أو عدم تجانس له 100%.
2: عندكم انفتاح على القائمة الثانية مثلا, القائمة العربية الموحدة؟

0: زي ما قلت عشان هم
1: موجودين. في قواسم كمان بناء على اللي ذكرتي.
0: في طبعا في تواصل وكان في حديث وكان في كان موجود سواء اذا كان بشكل مباشر او غير مباشر، ولكن كمان مره بنهايه المطاف كل خطوه احنا بناخذها وبنتخذها هي لحتى نقدر نعمل هذا التغيير الاكبر اللي هو كمان في النهاية بقدر يجيب صوت جديد وصوت شبابي وصوت عمليا شجاع من الميدان لداخل الكنيسة.
1: رولا داود يعني رئيسة مشاركة بالفعل حزب لكلنا مكان. شكرا جزيلا.
2: شكرا
1: لك.
2: شكرا رولا.
0: شكرا
2: عافية. طيب يعني عمليا نحن بنحكي على اتصالات وعم نحكي على بعد المعركة لم تحسم، الاستطلاع الأخير الذي منح ستة للموحدة وسبعة سبعة
1: سبعة سبعة وثمانية
2: سبعة سبعة وثمانية هذا الأمر يبين بشكل كبير بأنه نسبة التصويت ستكون مرتفعة نوعا ما عند العرب. سننتظر ونرى على أمل ألا يعني أن تمر هذول يومين حاسمات، إذا مروا بهدوء وبدون أزمات فهذا قد يفتح المعركة الانتخابية قريبا. نتأمل أن تكون معركة خالية من التجريح، خالية من التخوين، خالية من التكفير، لأنه
1: طلع كل هذا الناس تصوت بالأساس
2: في نهاية المطاف. الناس بدها تصوت كل واحد وخياره. ينبغي على كل حزب بتحبه بتحبوش أن يستمر حتى النهاية. إذا ما حداش عنده هاي كل قضية العمالي والتخوين وما إلى ذلك ينبغي أن تكون مرفوضة جملة.
1: أن يستمر حتى النهاية شرط أن يضمن أنه سيعبر نسبة الحسم. أنا هاي
2: طبعا
1: هاي
2: لا يستمر حتى نهاية. أنا أصلي كل إنسان عنده رؤية، كل حزب عنده رؤية أعطوه ينفذها.
1: صحيح.
2: وفي نهاية المطاف أنت تحكم على التجربة لا على النوايا. ونتأمل وبالآخر يعني نحن كوسائل إعلام ينبغي أن نكون موضوعيين في بحث كل هذه الأمور، فالتشنجات هي أسقطت عمليا دائما الخيار السياسي في كثير من المراحل. طيب نخرج الآن إلى فاصل قصير، من بعده يعني عمليا نعود في ساعتنا الثانية. خليكم معنا.

إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059 244 4.

0: 4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: تريد إن مع آي بليز، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليز، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ قشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم، بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع القشور كومبوزيت ولا خارسينا حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن قشور الأسنان في كلاليت سمايل.
6: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
8: هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب.

0: بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، دعوات لمصر ودول أخرى للانضمام وقلق إسرائيلي من توسيع التحالف.
1: وفي ظل ترقب قرار لجنة الوفاق بشأن الوساطة بين الثلاثية، رؤساء السلطات المحلية العربية يتوجهون إلى الأحزاب لتوسيع صفوف القائمة المشتركة.
0: تصاعد في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بالتزامن مع التظاهرات في المجتمع العربي ضد التصعيد في غزة والضفة.
1: إذن دقيقة واحدة بعد الثامنة، أهلا وسهلا بكم. راديو الناس 103.3 107.8 FM. في الساعة الأولى كنا قد تناولنا كافة الموضوعات والأخبار التي عشناها نهاية الأسبوع، والآن نأتي إلى ملفاتنا. نبدأها مع الملف الإقليمي، حيث توالت ردود الفعل الإقليمية والدولية على اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته باكستان وتركيا والسعودية تحت عنوان اتفاقية مكة، فيما أعلن وزير الخارجية التركي أن مصر قد تنضم إلى اتفاقية الاتفاق، ويأتي ذلك فيما ذهبت تحليلات إلى أن هذا الاتفاق يهدف لردع إيران في الوقت الذي اعتبرت فيه جهات إسرائيلية أن هذا التحالف سيأتي على حساب خطط لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية. دكتور سالم اليامي، الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، يسعد صباحك دكتور.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير لحضرتك وللأستاذة وللسيدات والسادة المستمعين.
0: دكتور سالم، نسألك بداية، هناك الكثير من الإيضاحات بعد توقيع هذا الاتفاق من الجانب السعودي بأنه لن يمس بدول المنطقة، ليس موجها ضد طرف محدد، ما الذي يهدف إليه هذا الاتفاق بالفعل في هذا التوقيت؟
2: يعني أكرر تحياتي لحضراتكم وللسيدات والسادة المستمعين. يعني هذه النقطة ترددت حقيقة، وأنا أعتقد أنها طرحت من خلال المؤتمرات الصحفية واللقاءات الجانبية حتى في المؤتمر على مسؤولين من الدول الثلاث، لكن ما فهمنا كمراقبين ومتابعين

0: هو عادة تجمع حقيقة هو يقوم على عنصرين، عنصر الدفاع والعنصر الآخر هو عنصر الردع، بمعنى ما قبل الدفاع أو تبصير الأطراف التي تنوي أي شر أن هناك من سيرد أو أن هناك تصعيد سيواجه في تصعيد. هذا رقم واحد. رقم اثنين وهذا هو المهم، يعني هو ليس تجاه دول محددة، بمعنى البعض يقول إسرائيل، البعض يقول إيران، البعض يقول، هو يجب أن نفهم حقيقة من هذا التكوين ومن هذه المواقف التي تتشكل أنه ضد سلوك، أي سلوك عدواني على هذه الدول يؤثر على مصالحها، يؤثر على الأمن والاستقرار، يمس الأمن والاستقرار الدوليين، سيكون هناك إن لم ينفع الردع في مواجهته سيكون هناك دفاع لهذا السلوك. من أين يأتي هذا السلوك؟ هذا السلوك اليوم في الحقيقة هو يتبلور ربما بشكل حل، بمعنى شكل موجود، من الجانب الإيراني الذي يهدد المنطقة، يهدد الملاحة ويهدد العالم في الواقع، لأنه يضغط على التجارة ويضغط على الاقتصاد الذي بدأ يؤثر على التجارة في الكرة الأرضية. الأطراف الأخرى التي يأتي منها هذا التهديد هي ما يسمى بالفاعلين ما دون الدولة، العصابات، الميليشيات، الجماعات، القراصنة مثلا،
1: نون ستيت أكترز. صحيح، نعم
0: نعم، هذولا يعني أو هذه الجهات هي التي يأتي منها هذا التهديد للأسف لمنطقتنا وربما يهدد حتى العالم. يعني قبل 20 عام كنا نسمع عن في على البحار، كنا نسمع في الصومال القرصنة واختطاف السفن التجارية وسفن النفط وطلب أتوات. اليوم تقوم بهذا العمل بالضبط تقوم به دول، ليس قراصنة في الصومال. هذا خطر حال كما يقولون، بمعنى خطر موجود على الأرض ويجب يعني تلافيه أو تدافعه. يعني أعيد السؤال المهم حقيقة وأشكر من طرح هذا السؤال، هو تحالف ضد سلوك، من يقوم بهذا السلوك لا. عليه أن يتوقع أن يكون هناك رد.
2: على ماذا ينص يعني عمليا اتفاق كهذا؟ هنالك أيضا من يرى بأنه أنت تحدثت عن أنه رادع بما معناه، ولكن في المقابل هنالك من يرى أيضا تراجع للدور الأمريكي في المنطقة، الولايات المتحدة التي طالما تباهت بأنها تحمي السعودية وتحمي دول الخليج في حرب إيران، لم تكن هذه الحالة، تعرضت قواعدها داخل إلى هجوم، وأيضا تكبدت السعودية خسائر ليست مسؤولة عنها، لم تكن طرفا في هذه الحرب أساسا. فبالتالي يعني هل تعتبرون هذا الأمر أيضا متعلق في الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، تراجع لهذا المحور؟
0: يعني دعني فقط يعني لا أصحح لك أنت أستاذنا، لكن دعني أبين جزئية بسيطة. يعني المملكة العربية السعودية والدول المشاركة يعني هي قادرة بقوى دفعها الذاتية للدفاع عن نفسها. الشيء الآخر، هناك ربما أفكار مغلوطة بأن هناك دول لا يوجد لديها يعني مثل الإنسان الذي بلا عضلات وبلا قوة، إنما العضلات والقوة هي ربما للأمريكان أو لأطراف أخرى، وهذه صورة نمطية غير صحيحة. لعل ما كشف وأكد وبين لنا صحة هذا الموضوع الأربع الأشهر الماضية التي لم يمر أسبوع إلا كان هناك اعتداء عسكريا عدوانيا همجيا إرهابيا من الجانب الإيراني على دول المنطقة وفي طليعة المملكة العربية السعودية، وكان هناك تصدي ورد وتعاطي فعال معه لدرجة أن أكثر من 80% من المقذوفات التي توجهت الأراضي السعودية للموانئ، لمحطات النفط، للأعيان المدنية، كلها نجحت المملكة العربية السعودية بالتصدي لها. إذن الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت حليف ليس من دورها أن تقوم بدور الدولة الوطنية التي تقوم بحماية كل شيء. الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بحماية مصالحها، وأنت قلت في سؤالك أن حتى بعض القواعد الأمريكية طالها بعض العطب، لأن من تولى حمايتها والدفاع عنها ليس القوات الأمريكية. إذن الدور الأمريكي، أمريكا أخي العزيز هي تحمي مصالحها أينما كانت مصالحها، هي تحمي مصالحها فقط. أمريكا أيضا ربما حالة واقعية الآن، يعني هي تقول على كل طرف أن يعني كما يقولون ينزع أشواكه بنفسه أو يدافع عن نفسه في المقام الأول. قد يكون هناك شكل من أشكال التحالف، التعاون، الدعم، تقديم المعدات العسكرية، تقديم الذخائر، تقديم السلاح، هذا موضوع آخر. لكن كما قلنا في بداية السؤال، البعض يخلط بين من يقوم بالدور الأساسي ومن يقوم بالدور الثانوي أو من

0: زود بالخبرة وربما بالسلاح وربما بالتجربة وربما بالتعاون. هذه الصورة في الحقيقة كما نراها لسنا كخليجيين أو كعرب على الأقل فقط بل كمراقبين ومتابعين، يعني نحاول أن نكون أكثر إنصافا لرؤية بعض القضايا.
1: دكتور سالم، الولايات المتحدة طالما وصفت دورها بهذا الشكل، هذا التحالف سياسيا هل ربما يردع سياستها في المنطقة، يشكل ربما يعني جبهة جديدة أمام إسرائيل التي تميل إليها دائما سياسة واشنطن في المنطقة؟
0: يعني أختي العزيزة دعيني أؤكد لحضرتك شيء، أن ما يقال في الغرف المغلقة وفي يعني قاعات النقاشات وبين الحلفاء، لأن أمريكا في الحقيقة تعتبر الثلاث دول التي أبرمت هذا الاتفاق المبارك هي حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، مواقف هذه الدول خاصة فيما يتعلق بقضية الشرق الأوسط والوضع الفلسطيني، الكل يعرف أن هذه الدول دائما ما تضع بين يدي الولايات المتحدة الأمريكية خطورة ما يحدث وخطورة هذا الدعم الأعمى للجانب الإسرائيلي، خاصة عندما يتعلق العملية في عملية توسيع الاستيطان وعندما تكثيف الاحتلال وعندما يكون مواقف متصلبة ومتشددة ضد الشعب الفلسطيني وضد المواقف التي يتبناها المنظومة الدولية، خاصة موضوع الدولة الفلسطينية المستقلة والتي يعني أصبحت جزء من ضمير العالم اليوم ليس الدول العربية والإسلام فقط. كل هذه الأمور في تقديري هي محل نقاش ومحل أخذ وعطاء مع الجانب الأمريكي، لكن الجانب الأمريكي وكما نعرف هذا هو الواقع، يعني يجب أن لا نكون عاطفيين بشيء أو بآخر، هناك التزام مع الجانب الإسرائيلي وهو التزام تاريخي والتزام مصلحي لا يمكن أن تؤثر فيه المصالح، لكن على المدى البعيد وعلى تبصير الجانب الأمريكي وعلى التغيرات التي قد تحدث ربما في البنية السياسية في العقل السياسي الأمريكي في الإدارات الأمريكية المتعاقبة، الشيء الآخر أيضا نأمل يعني إما بزوال الاحتلال وإما بأن يكون هناك من يقدر أن وضع الإنسان في هذه المنطقة لا يمكن أن يستمر إلى أبد الأبدين بهذه الطريقة.
2: دكتور
0: سيكون يعني هناك تغير أيضا، لكن هذا ربما يكون كالحلول على المدى الطويل في تقديري.
2: سؤال أخير هيك وباختصار دكتور، يعني الآن يعني إحنا فتنا هذه الحرب في المنطقة، إيران لم تبدأ الحرب، كلنا نعرف الحربين اللي كانوا منذ ذلك الوقت، لم تعد المنطقة إلى حالها، عدم الاستقرار يسودها بشكل كبير، ما هي استخلاصات العبر غير ما يحدث من اتفاقيات دفاع؟ السعودية التي تعرضت لهجمات بسبب القواعد العسكرية أو ربما كانت ذريعة، مش مهم مش راح نفوت بهذا النقاش، ولكن يعني قضية التحالف الأمريكي السعودي، قضية الوجود الأمريكي في المنطقة، قضية العلاقات الإيرانية السعودية، ما هي أهم استخلاصات العبر التي يبحثونها في السعودية عمليا الآن بعد يعني اللي ممكن اعتبار أيضا ما يحدث الآن من اتفاق هو أيضا استخلاص لهذه العبرة؟
0: أنا أعتقد أخي الكريم أن يعني هناك خيارات ربما أصبحت استراتيجية، بمعنى أن عملية التحالف بين بعض دول المنطقة وبين الولايات المتحدة الأمريكية هي ربما شكلت كثير من أطر التعاون وربما أطر الحياة في هذه الدول، بمعنى التسليح، بمعنى العقيدة العسكرية، بمعنى الركون إلى المنتج الأمريكي، خاصة السلاح وخاصة التدريب وخاصة تبادل المصالح وخاصة موضوع الطاقة وموضوع النفط وحاجة الولايات المتحدة إليه، يعني حتى وإن كانت هي منتج كبير. لكن الدروس أنا أعتقد كما يقولون البشر يتعلمون والدول أيضا تتعلم، وأنا أعتقد أخي الكريم وأشكرك على هذا السؤال أن هذا التحالف، هذا اللقاء، هذه القوة في طرح الموضوع والوضوح في طرح الموضوع هو أحد الدروس والتي تؤكد أن هذه الدول تستشعر خطر حال، خطر موجود وخطر يهدد المصالح الطبيعية والعادية، لذلك كان هذا أول الدروس، الأمل ألا يكون آخر الدروس وأن تكون هناك كما قلتم في بداية الخبر دول فاعلة ووازنة مثل جمهورية مصر العربية تنضم إليه ودول أخرى يتوقع أن يحدث فيها نوع من الارتباك أو الخلل أو تتأثر مصالحها في المستقبل. نحن لا نعرف ماذا يحدث يعني في أي مكان في المنظومة العربية، سواء كان في الدول العربية الأخرى، دول يعني السلطة فيها حديثة وممارسة السلطة حديثة، دول تعيش على يعني كثير من القلاقل الاجتماعية وعدم الاستقرار، دول أخرى تعتقد أنها في منأى، لكن الأيام قد تبين لنا أن هناك خللا أو سوسا ينخر فيها بشكل أو بآخر قد نفاجأ جميعا بها. كل هذا في تقديري لعله يكون فاتح الدروس، اعتماد على النفس،
1: عبر تستخلص. نعم، نشكرك جزيل الشكر. دكتور سالم اليامي الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، حدثتنا من العاصمة الرياض، شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: شكرا لكم.
1: الآن إلى الصحفي والمحلل السياسي التركي أستاذ هشام جوني، أهلا بك.
3: مرحبا.
1: أستاذ هشام، أولا نأسف على التأخير. سؤال من ناحية تركيا، التوضيح الأساسي أنه مثل هذه الاتفاقات لا تتعارض مع عضوية تركيا في الناتو ودور الناتو أيضا.
3: يعني أولا هذه الدول التي تتحالف مع تركيا أصلا تربطها مصالح مع دول الناتو، يعني ليس الوضع مثل دول أخرى، مثلا مثل روسيا أو مثل الصين أو مثل دول لها عداء أو خلافات عسكرية مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. نعرف أن تركيا كان لها توجه لعقد صفقات دفاعية مع روسيا، والآن ما زالت الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تركيا بسبب هذا التوجه. لو تتذكرين صفقة الأس 400 قبل سنوات. لذلك الآن الولايات المتحدة والناتو يعني موافقين ضمنيا على هذا التحالف بسبب أنه المملكة العربية السعودية وباكستان تربطهما علاقات مميزة أيضا مع إدارة الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي. لذلك لا يوجد هناك يعني موقف سلبي من عقد هذه الاتفاقية من قبل الناتو حيال تركيا.
1: طب ما هو الهدف من هذا الاتفاق، علما بأنه الكل يقول يعني لن يكون أنه في حالة طمأنة معينة أو تطمين حيال تحديدا إيران بسبب التصعيد الحالي؟
3: يعني أولا أعتقد أن الاتفاقية تصب في صالح المملكة العربية السعودية أكثر من تركيا، فتعرفين أن التهديدات للمملكة العربية السعودية من إيران تحولت إلى قصف. يعني إيران قصفت عدة مواقع في المملكة العربية السعودية بسبب المواقع العسكرية
1: للقواعد الأمريكية والوجود الأمريكي.
3: نعم، للقواعد. ضفي على ذلك تهديد الحوثيين، أيضا هذا تحدي كبير. فالمملكة محاطة من الجنوب ومن الشرق بدولتين ربما لهما جبهة مفتوحة معها، يعني حيث أنها تتعرض لهجمات من الحوثيين ومن اليمن، وتتعرض أيضا لهجمات من إيران. أما بالنسبة لتركيا، فتركيا بكل الأحوال عندها مواجهة مع الأكراد فقط، مع هذا التنظيم الذي هو تواجهه من أكثر من 50 سنة، فهي شبه منتهية من هذا الموضوع بسبب المفاوضات المستمرة بينها وبين هذا الحزب الآن حاليا في داخل تركيا لحل هذا النزاع بدون قتال. دور تركيا في هذا في هذه الاتفاقية أعتقد بأنه سيكون دور رادع أكثر من أنه سيدخل في مواجهة. يعني لا أعتقد بأن تركيا ستدخل في حالة حرب مع إيران إذا تعرضت المملكة العربية السعودية لقصف من قبل إيران. فالموضوع معقد، يعني تاريخيا آخر حرب بين تركيا وإيران كان عام 1500 ويعني شيء يعني أكثر من 400 سنة، والحدود لم تتغير بين تركيا وإيران. فالموضوع يعطي يعني مثل ما قلت لك يعني يحمل صفة الردع أكثر من أنه سيكون مواجهة عسكرية فعلية بين تركيا وهذه الدول. يعني رأينا أن موقف مثلا اتفاقية عسكرية أبرمت مع قطر مثلا، وهناك قاعدة عسكرية تركية موجودة في قطر. عندما كان هناك الخلافات بين المملكة العربية السعودية وقطر واحتمالية تحولها مثلا الصراع العسكري، فكانت كانت دور التركي واضح، يعني بصفتها دولة موجودة هناك كانت قوة رادعة أكثر من أنها تتدخل

0: في الصراعات بشكل مباشر.
1: الآن يعني في كل ما يتعلق في هذا الموضوع، كيف تصف هذه الجبهة أستاذ؟ يعني نحن نتحدث عن الجبهة، هل هي جبهة إسلامية كما سميت؟ هل هو استبدال لدولة الولايات المتحدة؟ وفي حال كان هناك هجوم على باكستان من الهند، هل ستدخل تركيا في هذا الموضوع؟ نتحدث عن صراعات كثير متشعبة وإشكالية أيضا.
0: يعني وصف هذا التكتلات بوصف ديني أعتقد بأنه يعني أيضا يحمل الكثير من الإشكاليات. يعني تحالف إسلامي يدعو إلى تحالف مسيحي مثلا، أو تحالف مثلا هندوسي، أو تحالف يعني لا نستطيع أن نحول الدفاعات العسكرية القائمة على المصالح البحتة بهذه الأوصاف. مثلا لو تعرضت باكستان، وتعرضت حقيقة مؤخر من قصف من قبل أفغانستان مثلا، هذه دولة إسلامية، ف هذا التحالف الإسلامي ألن يدافع عن باكستان مثلا يعني ضد أفغانستان؟ يعني إذا وصفنا هذا الموضوع بهذه الأوصاف أنه تحالف ديني أو مذهبي، فسيفقد أيضا شرعيته، لأن هناك خلافات أيضا بين الدول الإسلامية نفسها، وممكن أن تتعرض لبعضها البعض. يعني عندما تتعرض مثلا المملكة العربية السعودية إلى قصف من قبل إيران، أليست إيران دولة إسلامية مثلا؟ يعني مع اختلاف المذهب، ولكن يعني لا نستطيع أن نقول بأن هذا حلف إسلامي بسبب كل هذه المعطيات. الموضوع له علاقة بالمصالح المشتركة، يجب علينا بالعالم الإسلامي أو بالعالم العربي أن نتخلص ربما من هذه الأوصاف، ونقيم علاقاتنا على أساس المصلحة والتحديات المشتركة مثل ما يفعل الغرب. نعم الدين له تأثير، ولكن ليس بهذا الشكل. أحد شمال الأطلسي عندما رأى مصلحة مع تركيا في إدخالها إلى التحالف لم ينظر في دينها، أدخلها إلى هذا التحالف بسبب موقعها الاستراتيجي وقوتها العسكرية، ليس لأنها دولة مسلمة أو مسيحية، بعيدا عن هذه الاعتبارات.
1: طيب أشكرك جزيل الشكر إذا هشام جوني الصحفي والمحلل السياسي التركي، يعطيك ألف عافية، شكرا لك.
2: شكرا.
1: طبعا يعني تحالف إسلامي هكذا سمي بالغرب، دول إسلامية باكستان، وسمي أيضا دول سنية، ففي نهاية المطاف يعني بالفعل هذا ما قال. ولكن يعني النقطة التي سألت عنها هي كانت تختلف فقط عن التسمية وعن التوصيف، هذا هو يعني أخذ الإشي فقط على موضوع التسمية ومناقشتها. الآن إسرائيليا ما الذي يدور؟ ينضم إلينا الآن يوسي ملمانا تونايفا برشانس في بوكرتوف. أنا أخم دبريم البريت باكستاني التركيت سعودي إخزي إتكابل بإسرائيل لفخوت لفي مكروت أمرو، أنا أخم لو مترقشين مزي إخ أتا مزبيرت زي.
3: קודם כל זה מכוון בעוד בראשונה נגד ערב הסעודית, נגד איראן. זה ברית הגנה שנועדה להגן על איראן, ואפילו אולי מצרים תצטרף לברית הזאת. כמובן שבישראל...
2: שנועדה להגן על איראן, מה שאמרת?
1: לא, הוא להגן מפני איראן.
3: על ערב הסעודית.
2: על ערב הסעודית.
1: מפני איראן.
3: כן. מפני תוקפנות איראנית.
2: של איראן.
3: איראן הפציצה כבר את ערב הסעודית במלחמה הזאת הנוכחית וגם בעבר. אז לכן הברית הזאת היא בעיקר, זה ברית הגנה, אפשר לקרוא לזה ברית הגנה סעודית נגד השיעים, נגד השיעה האיראנית. זה דבר אחד. דבר שני, בישראל באמת לא מגיבים רשמית, כי זה מהלך בעיקר במידה מסוימת מתואם עם ארצות הברית. אנחנו חוזרים לשנות ה-50 שהיו בריתות הגנה אזוריות במזרח התיכון, אז בריטניה הייתה גורם הדומיננטי, ברית בגדד ובריתות אחרות, אבל זה היה תמיד בגיבוי של המעצמות הגדולות. אז זה היה מכוון נגד ברית המועצות. אבל בישראל גם מסתכלים בזה בצורה קצת של דאגה, כי קודם כל זה מעיד שמתרחק את האפשרות שסעודיה וישראל ינרמלו את היחסים ביניהם. ודבר שני,
2: למה? בוא נעצור קצת. למה זה מרחיק את ה...

0: לך יוסי מילמן, העיתונאי והפרשן, הפרשן הצבאי, תודה שהיית איתנו.
1: תודה יוסי, תודה.
2: תודה לכם, תודה.
0: אידן יענה בכתصار שירין, יוסי מילמן יתחדף עن وضع اللي هو عمليا في هنالك قلق اسرائيلي من هذا التحالف, ولكن هو يصف هذا التحالف بانه هو
1: منسق الى حد ما مع الولايات المتحدة,
0: وهو مناهض لايران بالاساس, ولكن ايضا يتحدث عن انه
1: ان هذا يعني
0: يبعد السعودية عن التطبيع مع اسرائيل, هذا اهم ما ورد في حديثه. طيب
1: يلا فاصل
0: فاصل.
3: كبسولات نخل الأصليين, اكبس وغني.
4: جانيرو, المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: أوبتيك دايز, الآن في إيروكا باي سوبر فارم, حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية, الحملة حتى 1/9, خاضع للأنظمة.
6: حطمنا الأسعار, سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس, السيارة العائلية سي 4 اكس, والهاتشباك العائلية سي 4, الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
7: إلى أحبتنا طلبة البقروت, نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية, ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.
10: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا, بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل, ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
11: على عافي شباب, شو طالعين على الشغل؟
12: على الشغل خايف, ايش زي الشغل حبيبي؟
13: في احلى من الشغل؟
14: صباح الخير لكل الناس.
15: يا صباح الورد كله,
16: صباح الفل والياسمين عموه,
17: احلى صباح
18: لكل الشغيلي والعمال, صباح الخير.
19: انتم تستمعون الى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب, كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
0: إذن عدنا, راديو ناس 103.307.8 FM. شارك العشرات في مدينة أم الفحم بالأمس بالمظاهرة التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية رفضا للتصعيد الحاصل في الضفة الغربية واستمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة, وكان بارزا الحضور المتواضع للمتظاهرين مقارنة بحجم الدعوات والحشد الذي سعت إليه المتابعة والجهات المنظمة.
20: وما في حل, وما في حل إلا بقتل المحتل.
21: ما في حل, وما في حل إلا بقتل المحتل.
0: إذن هذه الأصوات تأتينا أيضا من أم الفحم بالأمس التي جلبها مراسلنا ورد قراقرة. ينضم لنا الآن دكتور جمال زحالقة, رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. يسعد صباحك دكتور.
22: صباح الخير
1: دكتور. أولا البداية, يعني هذه من بين التظاهرات القليلة بعد كل ما يجري في بلداتنا بشأن قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية, تقييم أنه ذكرنا في المقدمة أنه لم تكن مشاركة واسعة على الرغم من الدعوات.
22: يعني بالأمس أنا أطلقت دعوة

0: إطلاق دعوة لجان الشعبية في كل بلداتنا بالمثلث والجليل والنقب ومدن الساحل أن لتنظيم مظاهرات احتجاجية على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بشقيه من قبل الجيش وقبل والمستوطنين في الضفة الغربية، وأيضا استمرار جريمة الإبادة الجماعية في غزة. هذا واجبنا، ونحن طبعا أيضا موضوع القدس وموضوع الأقصى يعني ملتهب، وباعتقادي أنه المهم أن نحافظ على التظاهر مهما كان العدد، وأنا متأكد أنه الأعداد ستزداد يعني بعد في لاحقا، لأنه يعني هناك حاجة لتحريك الناس، هناك يعني شعور بأنه هذه المظاهرات لا تفيد. ربما يفكر بعض الناس، أنا باعتقادي أنه يعني العمل السياسي الاحتجاجي هو أولا حفاظ على هويتنا وحفاظ على هوية الشباب وحفاظ على الانتماء، وإضافة للبعد السياسي. يعني إذا مثلا أنا أريد أن أقول اليوم أنه للشباب أن نرفض الخدمة المدنية، يعني إذا الشباب الذين يشاركون في مظاهرات من هذا النوع أسهل بكثير إقناعهم، وأصعب بكثير أن ينجروا خلف الخدمة المدنية. فالمسألة هي ليست فقط أن نقف مع شعبنا، نحن نقف مع أنفسنا
1: الآن. يعني كل فعل الاحتجاج تأثر دكتور، يعني من 23 حتى اليوم بكل ما يتعلق في هذا الموضوع، ما الذي يعني فعلتموه من أجل يعني تعزيز هذا الموضوع؟ تحدث عن أكثر من 3 سنوات، التظاهرات نوعا ما قليلة، الأمور ليس لا تسير أيضاً. وأيضا هنالك يعني ملاحقة، ما الذي فعلته لجنة المتابعة من أجل الخروج من هذه الدائرة؟
0: أولا يعني أنت تعلم أنه المظاهرات الكبرى كانت في هذا العام مظاهرات بمشاركة عشرات الآلاف، ربما 100,000 في سخنين وفي تل أبيب، مظاهرات ضد الجريمة والعنف، وكان هناك مظاهرات أقل حضورا في قضية المظاهرة الجريمة والعنف. أنا باعتقادي أنه مهم جدا جدا أنه هناك اليوم الخارطة السياسية عندنا مشغولة بالانتخابات، أن يكون هناك تخصيص جهد ووقت ويعني عمل ونشاط من أجل أن يعني نقف مع شعبنا في الأوضاع الصعبة التي يعاني منها في الضفة الغربية، اعتداءات المستوطنين واعتداءات الجيش لا تتوقف. والمناسبة هي مش قضية مستوطنين، الحكومة الإسرائيلية انظر جيدا، الحكومة الإسرائيلية تدير وترعى وتشجع وتدعم عنف المستوطنين وعنف الجيش، وتنسق بينهما وتقسم العمل في بينهما. لا يوجد مستوطن يرتكب جريمة في الضفة الغربية إلا وله ممثل في الحكومة وليس فقط في الكنيست. أما المشاركة بالأعداد التي يعني تتحدثون عنها، باعتقادي أنه هذا واجب علينا نحن يعني كقيادة سياسية للمجتمع العربي، علينا أن نبذل جهود أكبر حتى نحشد الطاقات في المظاهرات المقبلة. وأنا كما قلت دعوت أن تكون هناك مظاهرات في كل بلداتنا حتى نحرك الشارع، لأنه الأيام القادمة ستكون أصعب بكثير.
2: دكتور جمال، هناك شعور بأنه على مستوى الجماهير وربما القيادة هناك انتظار لنتائج الانتخابات، في سياق السياسي، سياق الضفة وقطاع غزة، لا يبدو أنه أي توليفة ستكون مختلفة حتى عن التوليفة الحالية، ستتعامل يعني بطريقة مختلفة تماما، ربما أقل أكثر. يعني كيف تستعدون لسيناريوهات الحكومة المقبلة بالمتابعة عمليا بموضوع الفلسطيني؟
0: الموضوع الفلسطيني اعتقادي انه يعني هذا مرض، انتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية وكأنها المنقذ. على القيادة الفلسطينية ان تنظر الى نفسها بالمرآة، ما تفعل هي من اجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني. والقول بأنه الاحتلال وقلة الحيلة، أنا لا أقبل ذلك. يعني اعتقادي أنه يجب أن يكون هناك إنهاء للانقسام، توحيد الصف الفلسطيني. ماذا ينتظرون؟ هل يعقل أن يباد شعبنا في غزة والانقسام يصمد أمام الإبادة الجماعية؟ هل يعقل مثل هذا الأمر؟ باعتقادي يجب أن يكون هناك فعل فلسطيني. فالقضية ليست فقط ما ستفعل الحكومة الإسرائيلية، القضية أيضا ماذا ستفعل القيادة الفلسطينية، وهذا سيحدد أيضا ماذا تستطيع إسرائيل أن تفعله أو لا تفعله.
2: نعم، نشكرك جزيل الشكر رئيس لجنة المتابعة.

0: العليا لشؤون جماهير العربية في البلاد دكتور جمال زحالقة، شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: شكرا لك.
0: الحديث أيضا عن ما كان أمس في مدينة أم الفحم، أستاذ محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في المدينة، أهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا فيك، صباح الخير.
0: صباح الخير. يعني نفس دائما نتحدث، وكل خطوة في هذا الاتجاه ربما الاحتجاج والهي يجب أن تحترم، ولكن ماذا عن المشاركة، تقييمكم؟
2: والله تقييمي مع الأسف سيء جدا. الظاهر أنه شعبنا، أو خلينا نقول إحنا، ضميرنا مقدر أو ضميرنا نايم أو ضميرنا مات. الإشي اللي كان بصير غريب، عدم المبالاة الموجودة عند الناس غريبة من نوعها. إذا قاعدين بنشوف وشفنا كل نكبات الشعب الفلسطيني من 48 لليوم، شو قاعد بصير فينا وشو اللي صار في غزة، شو اللي قاعد بصير بالضفة وشو اللي بصير بالضفة، شو اللي بصير في جنوب لبنان ومش متحركين، القتل اللي قاعد بصير في مجتمعنا العربي، البداية الجديدة اللي هي لهدم البيوت، السياسة الجديدة لهدم البيوت بحجة عدم الترخيص، الخاوة، كل النكبة اللي عايشها الشعب الفلسطيني وإحنا مش متحركين، معناته هون في إشي غلط.
0: وفي طب وين الغلط؟ هات نشوف كيف بدنا نواجه هذا الغلط، مين المذنب؟ نحكي إسا إحنا على النطاق، كل واحد يحاسب نفسه، يعني طبعا بتحكي على نطاق المجتمع، شو مع القيادي، شو وين؟ هات نشوف مين الأساس في هذا الموضوع.
2: أول شيء أنا قلت إحنا كلنا مقصرين، يعني أنا ما قلت إنه ما حددتش مين، يعني في بتلك تقصير من القيادة أكيد بدون شك، في تقصير من أعضاء الأحزاب، من جميع الأحزاب. يعني لو بدهم يجوا المنظمين في الأحزاب على مظاهرة مثل مظاهرة مبارح، كان لازم على كان يكون فيها ألاف. فهاي تقصير من الناس العاديين. يعني إحنا مجتمعنا ملان في ناس وطنيين ومش مؤطرين، مش موجودين ولا في أي حزب ولا في أي حركة. فهاي الناس برضو مطلوب منهم يطلعوا ويشاركوا. عدا عن ذلك، تعال اللي بيشتغلوا في اللجان الشعبية كلهم ناس بيشتغلوا تطوع، يعني ما في حدا متفرغ اللي يجي مش يقعد ويشتغل مشان يطور العمل الشعبي والعمل المجتمعي والعمل الوطني، يعطيه من وقته أكثر من اللازم. ففي عندنا تقصير، مش مع الناس تقصير، لكن كل ذلك بمنعش إنه المظاهرة من النوع أو مظاهرات اللي مركت تكون بهذا العدد. قبل يعني في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات، حتى قبل 7 أكتوبر نفس الشيء، كنا ما كانش إشي غريب علينا، يعني نفس الشيء ما تغيرش علينا، كنا نطلع بالآلاف.
0: طب بلكي لازم تتغير الآليات أستاذ محمد، ما الدنيا تغيرت والواحد لازم يعترف إنه ممكن يكون في طريقة ثانية،
3: خاصة في أم الفحم، يعني لأنه شهدت البلد كان كثير من هناك الاحتجاجات اللي كانت ضد العنف والجريمة بشكل أسبوعي وما إلى ذلك، وتراجع إنه في نواة، كان في 100,000 بتل أبيب، كان 20,000 سخنين، يعني النواة موجودة، ولكن يعني بدك تحط إيدك على الوجه.
2: لما دخلته بالآخر هذا اللي كنت بدي أكمل فيه، أنه بدليل سخنين كنا 100,000، في تل أبيب كنا 100,000، أم الفحم بال 21 كنا وصلنا في مظاهرة مرة 40,000 ضد العنف.
0: صحيح، أيام الحراك الشبابي كمان. صحيح
2: مظبوط، أيام الحراك الشبابي، الحراك الشبابي مع الأسف الحراك الشبابي انضرب، كل المشروع أجهز، في مؤامرة من السلطة، في مؤامرة من بعض الأحزاب مع الأسف الشديد، هاي ثاني مرة بقولها بالإعلام، من بعض الأحزاب في ناس اللي شاركوا وساهموا في ضرب الحراك الشبابي بأم الفحم، حراك الفحماوي، مشان ما يكبروش ويصيروا حزب أو ينافسوا في السلطة المحلية، مع الأسف الشديد هذا الإشي صار. لذلك أنا بقول في كثير أخطأنا إحنا. هسه في صدد دراسة الوضع عن طريق مختصين، وبدنا نحاول نعالج الوضع، لأنه
0: على مستوى أم الفحم بمفردها ولا اللجان الشعبيين؟
2: أنا جبت مشروع اللي بدنا ندرسه على مستوى المتابعة أو مستوى الداخل الفلسطيني كلياته واللجنة الشعبية أم الفحم ثانيا. هذا الموضوع راح نبلش فيه قريب جدا جدا، لأنه إحنا قاعدين

0: الدول العربية سهلوا على إسرائيل من اليابسة عبر المسارات البرية إدخال الخضار والفواكه والأسلحة وكل إشي، بينما إن ما دخلوش كمية مية على غزة. فهذا دليل إنه إحنا لازم نتماسك، لازم نتوحد، لازم نشتغل بإيد واحدة، لازم ندافع عن أهلنا بالضفة، في غزة، في الداخل الفلسطيني، وخاصة بالداخل الفلسطيني. إذا ما توحدناش احنا بنضيع، احنا امام مرحلة خطيرة جدا جدا.
1: وصلت الفكرة. يعني للأسف الوقت يداهمنا. الأستاذ محمد أبو يسر محميد، رئيس لجنة الشعبية في أم الفحم، شكرا أنك كنت معنا. طبعا سنتابع كل هذا الموضوع، تطورات أيضا، وطرحت يعني أمور هامة بكل ما يتعلق في التنظيم الشعبي وما إلى ذلك، وتحديدا في أم الفحم. شكرا لك على هذه المداخلة.
0: يعطيكم العافية.
1: نخرج الآن إلى فاصل، بعد نواصل.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند ارجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.

0: يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغضو. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: أهلا ومرحبا بكم من جديد. تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشهدت أمس منطقة بيت لحم ونابلس اعتداءات جديدة أسفرت عن إصابات بشرية فضلا عن الأضرار بالممتلكات، وهذا يجري كل يوم ونتابعه دائما. أستاذ عامر الهريمي المسعف المتطوع والناشط من قرية أبو نجيم قضاء بيت لحم، أهلا بك أستاذ عامر.
4: أهلا بك، حياك الله، صباحك صباح المستمعين.
3: يعني شو بتواجهه بشكل يومي؟ احكينا أنت كمسعف كمان عن يومياتك في ظل هذه الاعتداءات.
4: والله يا أختي احنا كل يوم بنصحى على خبر جديد ونسعى على خبر جديد من اعتداءات المستوطنين على

0: الناس وعلى القرى والناس المجاورة لنا في النهاية. يعني بتجينا إشارة إنه في هجوم من المستوطنين في موقع في القرية عنف أو نجي مثلا موقع ضحية العودة أو خليل اللوز أو قرية أبو نجيم، فإحنا نضطر نترك أشغالنا ونترك الوضع اللي إحنا فيه ونتوجه لهذه المنطقة. بنسعف الناس الموجودة وبنساعدهم قدر الإمكان حسب المستطاع اللي عندنا في النهاية.
1: أه يعني هذا الإشي قديش كانت يعني قدر وقبل وقديش عم بزيد آخر فترة؟ كيف أنت تقدر تقيم الوضع من ناحية يعني تكرار مثل هذه الاعتداءات؟
0: والله من 10 أيام وجاي الوتيرة ارتفعت عندنا بزيادة. يعني كان قبل كل أسبوع يصير مرة هجوم استفزاز من المستوطنين على الناس اللي بعيدة شوي عن القرى، اليوم صار يتوغلوا عنا في القرية، صار يدخلوا وسط البلد، يعني يستفزوا الناس اللي بالشارع، الناس اللي على الأطراف بزيادة عليهم هجوم مستمر. في النهاية شغلات يعني صارت تطلع بوتيرة عالية.
2: من أي مستوطنات بيوصلوا على أبو نجيم؟ بأي مرحلة؟
0: إحنا أكثر شيء مستوطن تفرات تيجوا علينا.
2: تفرات.
0: مستوطن تفرات، يعني في راد بؤر جديدة صارت منطقة النحلة وفيها ناس يعني كثير سيئين.
1: شو الاعتداءات اللي عم بتصير؟ يعني كيف الإشي اللي عم بيصير هناك؟ يعني إنه بفوتوا مثلا، يعني في إشي عم بتشوفوه مثلا بيرجع حاله كل الوقت؟ هل في استهداف لأهداف معينة كل وقت عم ترجع حالها؟
0: لا، بيجوا على الدار بيشوفوا الناس إنهم في بيتهم، بيجوا بحرقوا سياراتهم، بيضربوا على الشبابيك أحجار، بحاولوا يرهبوا الناس يخوفوهم، بفوتوا بأغنامهم على أراضيهم، بقصوا الأسياج، بيخلعوا البوابات. يعني أعمال مش صحيحة بعملوها للناس، بدهم يرحبوهم، بس الناس الحمد لله يعني صامدين وقاعدين صامدين ما راح يطلعوا.
2: قديش قدرة الناس على إنها تحرس منازلها، إنها تكون بمجموعات، في لجان، في مجموعات حراسي حماية، خاصة ذكرت المناطق اللي المطرفة عمليا بنسميها بلهجتنا؟
0: إحنا لجان رسمية والله ما في، بس الناس لحالها أول ما يسمعوا بالخبر بتكاتفوا وبيتحركوا تلقائيا يعني من أنفسهم، وثبات الناس موجود والحمد لله العظيم عالي عندهم. يعني فيش تفكير إنه واحد يسكت أو يطلع أو يفكر إنه خلاص يسكر ويطلع من بيته، ما فيش هذا الحكي، مش موجود عند الناس. قناعات الناس إنه هي أرضنا وهي دورنا وإحنا مش طالعين منها.
1: والعمليا بفوتوا مسلحين المستوطنين مع قوات جيش ولا بس لحال؟ يعني شو وظيفة الجيش بهيك حالي؟
0: والله وضعت الجيش احنا شايفين حراسة المستوطنين. يعني احنا قبل يومين يوم الخميس بالضبط كان في عنا عرس في واد رحال، السيارات معدية من أبو نجيم، مستوطنين تكسروا السيارات وضربوا الناس ورشوا غاز والجيش يتفرج عليهم، ما عمل اشي، ظلوا واقف الجيش على مسافة بعيدة. لما الناس بلشت تتدخل تفزع تساعد الناس الجيش نزلوا خوف يصير احتكاك ولا اشي.
2: مولا.
0: هذا اللي صار. يعني كان حماية بس المستوطنين.
2: للأسف دائما نسمع عن مثل هذه الاعتداءات وما من تحرك عمليا، وتقول الجيش يشارك. طيب، يعني دائما نتابع معكم، شكرا جزيلا لك أستاذنا. شكرا أستاذ عامر الهريمي المسعف المتطوع والناشط من قرية أبو نجيم قضاء بيت لحمه، هذه القرية تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين. شكرا.
0: يا هلا صباحا.
1: طيب شيرين، إذن يعني كانت نشرة ثقيلة اليوم بكل ما يتعلق إقليميا ومواضيع داخليا
2: صعبة
1: كلها، ولكن على أمل دائما. طيب يعني نأتي إلى ختام هذه الحلقة وهذا العدد الأول من برنامج هذا النهار. محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، ماجي علوطي في الإنتاج، محمد مجاد لطهري ونس مصطفى لتزعبي في التحرير، حمد زيدان في النشرات الإخبارية. الشكر أيضا موصول لك عزيزي شيرين.
2: شكرا فراس
1: على مرافقتي، أنا أرافقك أيام الأحد.
2: أهلا وسهلا.
1: أيام الأحد الحارة. وشكر أيضا موصول لكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، كنوا آمنين، كنوا بخير. إلى اللقاء يتجدد إن شاء الله ودائما وأبدا مع أخبار أفضل. إلى اللقاء.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: احكيلي احكيلي عن بلدي احكيلي.
3: أحلى صباح الخير من كبركنا العامري، كبركنا المحبي للغير محب لأهله.
4: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
5: بلدي.
6: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
5: يا بلدي.
7: صباح الخير من مدينة البشارة.
8: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
9: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
10: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
11: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
12: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
11: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
12: تدريب عملي مع راتب شهري؟
11: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
13: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
9: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة.

0: نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: اي بليس

0: زد أبل خاضع لشروط الحملة.
1: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
4: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
5: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
6: يا صباح الورد كله،
7: صباح الفل والياسمين عموه،
8: أحلى صباح
9: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.
10: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: الرصاص ينتقل بين الجليل ووادي عارة، ثلاث جرائم إطلاق نار خلال ساعات. ولحظة الحسم تقترب، هل تنجح لجنة الوفاق في جمع الجبهة العربية للتغيير والتجمع؟ وبين الحواجز والركود، كيف تعرقل القيود حركة الفلسطينيين والتجارة في الضفة الغربية؟
2: والله من 10 أيام وجاي الوتيرة ارتفعت عندنا بزيادة، يعني كان قبل كل أسبوع يصير مرة هجوم استفزاز.
1: وصدام في يافة الناصرة، اتهامات متبادلة بين المجلس والمعارضة حول الميزانيات والمشاريع. ولدغات الأفاعي تضرب البلاد، مصابون في العناية المكثفة وتحذيرات من الخطر الزاحف. دقيقة ونيف بعد 9 من صباح اليوم الأحد 9 من آب تموز. آب إيش إحنا أي شهر بالليل؟ المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم. وفي البداية نكون مع إبحار سريع في عالم تطبيق ناس، وهي فرصة للتذكير بتحميل التطبيق على الهواتف المحمولة من أجل المتابعة والاستماع أيضا إلى هذا البث أينما كنتم. تكون الانطلاقة مع غرفة المراسلين ومع أهم ما جاء من أخبار وأنباء. إصابة شخص بجروح متوسطة أثر جريمة عنف قرب مفرق إكسال. قنبلة يدوية تستهدف مطعما في ريشون لتسيون، ولا إصابات. ازدياد ظاهرة إلقاء القنابل على المطاعم والمراكز التجارية في المجتمع اليهود أيضا. واعتقال شابين من منطقة القدس بشبهة اقتحام مركبة وسرقة ممتلكات بألاف الشواكل. وماذا يقول لنا ورد قراقرة؟ حادث طرق على شارع 65 يسفر عن إصابة شاب بجروح خطيرة. وضياء حجيحة يقول إصابة شخص بإطلاق نار في أشدود واعتقال 5 مشتبه بهم. شيرين يونس تقول بأن سندكم تقول تحويل مسار 53 سفينة ضمن الحصار البحري على إيران وتعطيل سفينتين، والعنوان المركزي والرئيسي في تطبيق ناس. 13 ثانية تعيد مجتبى خامنئي إلى الواجهة، نشر أول وتسجيل مصور، وهذا التسجيل أول مادة مصورة تنشر من قبل وسائل إعلام إيرانية رسمية أو شبه رسمية لمجتبى خامنئي منذ تعيينه مرشدا أعلى في أذار الماضي. نبدأ مع عودة، ربما عودة جرائم إطلاق النار، ونحن تابعنا

عنها قبل قليل من خلال غرفة المراسلين عبر تطبيق ناس. إصابة شخص جراء تعرض لإطلاق نار بالقرب من إكسال، تضاف جريمة إطلاق النار هذه لجريمتين أخريين أمس في منطقة وادي عارة والجليل. إذن عودة جرائم القتل في المجتمع، جرائم إطلاق النار عفوا في المجتمع العربي، على العلم وعلى الرغم ومع ذكر بأن الشرطة والشباك يقولان بأنهما يعملان ويوصلان الليل بالنهار في حربهما ضد الجريمة المنظمة.

0: حول جرائم إطلاق النار ينضم إلينا مراسلنا ضياء حاج يحيى. أهلا ضياء, نتحدث عن ثلاث جرائم إطلاق نار خلال ساعات من الجليل إلى وادي عارة. ضياء.
1: نعم, أهلا بك فرات وبكل المستمعين. أنا بالفعل ثلاثة جرائم إطلاق رصاص يوم أمس أسفرت عن إصابات متفاوتة بحسب التفاصيل المتوفرة, ولكن يعني في النبأ الأخير قبل قليل إصابة رجل في الأربعينات من عمره بجريمة إطلاق رصاص بالقرب من قرية إكسان, وبحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية كان داخل مركبته وهنالك أطلقت تجاهه النيران, أصيب في القسم السفلي من جسده بحسب المصادر الطبية, نقل إلى المستشفى وهو بحالة متوسطة. يوم أمس أيضا إصابة رجل 65 عاما من قرية جد أيضا أصيب بجريمة إطلاق رصاص بحسب التفاصيل المتوفرة, فإن جريمة إطلاق الرصاص وقعت بالقرب من بيته, وبحسب المصادر الطبية نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. طبعا نتحدث أيضا يعني فرات عن ارتفاع أيضا في عمليات إطلاق الرصاص في الآونة الأخيرة, ولكن يعني قد نقول أن هذه الجرائم يعني مقارنة مع الأشهر الماضية
0: أقل بكثير. ضياء, أليس كذلك؟
1: نعم,
0: أقل بكثير أليس كذلك؟
1: نعم, تعتبر بالفعل تعتبر يعني انخفاضا ملحوظا, حتى يعني وأننا نشهد في بعض الأحيان جرائم في مناطق مختلفة. طبعا بالإضافة إلى جرائم القتل يعني نتحدث عن انخفاض دراماتيكي, ولكن طبعا فرات نأمل أن يبقى هذا الحال على ما هو نعم. عليه, ولكن يعني يعني مما نعلمه من الشرطة والحكومة أن ليس هنالك حتى هذه اللحظات خطة استراتيجية بالفعل لتفكيك بؤر الجريمة لإنهاء هذه المعضلة بشكل نهائي.
0: طب ضياء, إذا بالأمس كان الزميل مصبصول تطبيق ناس قال من خلال فحصه على الأقل ما ينشر في تطبيق ناس هناك في غالبية الجرائم التي حصلت في الآونة الأخيرة وبعد الإعلان عن تداخل جهاز المخابرات الشباك في الجريمة والعنف نوعا ما يتم الاعتقال في فترة ملاصقة مع تنفيذ الجريمة, هل هناك بالفعل ما يسند هذا التوجه؟
1: نعم, يعني بالفعل يعني لا يمكن حتى هذه اللحظات إحصاء أو القول أو الجزم بالفعل أن الشباك أولا لا نعلم إذا دخل بالفعل على الصورة لمكافحة الجريمة, وإذا دخل ما هي الأدوات التي يستخدمها وما هي الصلاحيات وما هي القيمة المضافة التي يقدمها للشرطة سواء من ناحية أدوات تعقب أو أدوات تجسس أو طرق تعقب, أو إذا كان ذلك في التحقيقات أو في المعلومات الاستخباراتية التي يقدمها الشباك للشرطة. حتى هذه اللحظات يعني لا نعلم بشكل واضح وجازم يعني ما هو التدخل وما هو الضلوع للشباك, ولكن يمكن القوامة بالفعل بالفترة الأخيرة هنالك اعتقالات بعد جرائم إطلاق رصاص, ولكن يعني نود أن ننوه أو إذا حللنا هذه الجرائم التي تم الاعتقال فيها هنا لا نتحدث عن صراعات بين منظمات إجرام. يعني على سبيل المثال يوم أمس

0: انفجار في النقب يسفر عن يتخلله إطلاق رصاص ويسفر عن إصابات ويكون هنالك اعتقالات. بطبيعة الحال هذه الملفات تكون ملفات سهلة للاعتقال إذا تدخلت الشرطة في الوقت المناسب، ولا نتحدث هنا عن الجريمة والجريمة المنظمة التي تحتاج إلى بالفعل أدوات وطرق تحقيق معقدة أكثر وأيضا يعني جهد أكثر لفكها. إذا تحدثنا يعني عن جريمة الطيب أولها نمط الجريمة المنظمة لا يوجد هناك اعتقالات.
1: أريد أن نشكرك على هذه المداخلة زميل ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا لك، وأنت أيضا ستستمر بالمتابعة. نريد أن نذهب إلى هذا النبأ، ولابد أنكم شاهدتم الصور والفيديوهات أيضا عبر الشبكات الاجتماعية. تمت السيطرة قبل قليل على الحريق الذي اندلع في موقف مركبات تحت الأرض. مساحة الموقف تقدر بنحو 2000 متر مربع، وهو في موقع بناء طبعا في مدينة بيتح تيكفا، وهو هناك يعني هو موقف لتجمع تجاري أو مجمع تجاري مستقبلي. وبالفعل الحديث يدور عن ساعات طويلة عملت طواقم الإطفاء من أجل السيطرة على هذا الحريق الكبير. في ظل التصعيد المتواصل في الضفة الغربية تشكل الحواجز صعوبات كبيرة على الأهالي، على الفلسطينيين بالتنقل بين المدن والقرى والبلدات، الأمر الذي يؤثر في بعض الأحيان على الحركة التجارية أيضا والإقبال من المجتمع العربي. قبل قليل تحدثنا مع المسعف عامر الهريمي.
2: والله من 10 أيام وجاي الوتيرة ارتفعت عنا بزيادة، يعني كان قبل كل أسبوع يصير مرة هجوم استفزاز من مستوطنين على الناس اللي بعيدة شوي عن القرى، اليوم صار يتوغلوا عنا في القرية، صار يدخلوا وسط البلد، يعني يستفزوا الناس اللي بالشارع، الناس اللي على الأطراف بزيادة عليهم هجوم مستمر. إن هي شغلات يعني صارت تطلع وتيرة عالية.
1: وحول بالفعل دخول المواطنين العرب إلى الضفة الغربية وبالتحديد إلى جنين، وشاهدتم السبت ما الذي حصل، كان هناك تشويشات نوعا ما، ولكن بعد ذلك الحركة كانت يعني دائمة إلى جنين، ودائما المواطن العربي يتوق بالتوجه إلى أسواق الضفة الغربية. حول هذا الموضوع عندما ينضم إلينا سليم طحيني ناشط ومسؤول صفحة حاجز الجلمة من جنين. أهلا بك أخ سليم.
3: صباح الخير.
1: يعني أهلا بك، شاهدنا الصور، هناك يعني كان إقبال اندفاع، هناك مشاكل نوعا ما ولكن حال وطال ما تحل. السؤال الذي يطرح، وكان قد تحدث معنا نائب الغرفة التجارية في جنين وقال بأنه في 15 من هذا الشهر من المتوقع أن يفتح حاجز الجلم العسكري بشكل ثابت.
3: يعني التواصل الاجتماعي كثير أشياء بتنكال، بس بالنسبة لحاجز الجلمة فيش إشي بيكون صادق، لأنه هم بيحكوا معنا اليوم إشي ثاني يوم بصير إشي ثاني. كتير شغلات بيقولوا لنا مثلا السبت ها بدي يفتح أو اليوم ها بدي يفتح، بنتفاجأ أنهم بيفتحوش. ليش؟ يعني بيطلعوا بحجة أو بيساووا أي شيء مشان يوتروا الناس على المخصوم، بيوقفوا مع الحاجز بالساعات بالساعات انتظار. هيك خلص عندهم نشاط، عندهم مش عارف إيش، عندهم بدهم يساووا، عندهم زيارة، وقفوا الناس مش مشكلتهم. هاي المشاكل صاروا يساووها من يعني من خلينا نحكي من 4 أسابيع وجاي، صارت ايش تشويشات كل الوقت تشويشات. احنا ببلغونا اشي وبصير اشي تاني، يوم بتحججوا البسطات اللي على قبل المعبر اللي ببيعوا الناس ان هن المشاكل اللي بسببين لهم تشويش هن. طب هم هذول مش من اليوم، هذول من زمان، هذول يعني مش من اليوم بيعملوا لهم، من زمان ببيعوا بترزقوا، يعني من ايام ما فتح المخصوم هم موجودين، بس خلاص هن بدهن اي اشي يعملوا بيه ان هن يخلوا الناس تصل تيجي على جنين. ولدرجة انه انا بشوف تعليقات كثير على الصفحة عندي انه ليش التحاجنين، ليش التجاجنين، المشاكل، الوقفة على المخصوم. طبعا وانا صورت عدة مرات لمعاناة الناس سواء بالصيف او بالشتوية، صورت انه يعني بيكون واقف على المعبر ازمة، بحاولوا يعركلوا الناس بشكل طبيعي، يعني بيجي بوقف الواحد الساعة 2 الظهر للساعة 7 وبمركش، للساعة 7 ومرات بمركش، بتصيروا يتجاوزوا يعني برضو يعني أهلنا بالداخل على روسنا بالليل على روسنا من فوق، بتصيروا يتجاوزوا من هون ومن هون ومن هون، الشاطر اللي بيجي الساعة 6 ويمرق بتصيروا يمشوا معك سيستير. بقول لك

0: احنا بنوقف على المعبر. طب شو ذنبنا احنا؟ هذول هم يعني إدارة المعبر هي اللي بتسكر وهي اللي بتفتح، يعني مش احنا ببلغونا اشي وبصير اشي تاني. يعني إدارة المعبر هي قبل 8 شهور إدارة المعبر فتحت المعبر وقلت اعلن اغلاقه، كلهم سكروه، هذول بفوتوا بدعموا الارهاب سكروه بديش تفتحوه. وهذا الاشي صار حفلات الباص السبت اللي فات قالوا احنا بدنا تعويض. طب الزلمة اللي جايب خضرة ومجهز حاله لما بلكن على حكينا احنا لما نقوله انه فاتح ببلغونا هم انه فاتح. تخيل كل الدكاكين هاب بفتح يوم واحد يا اخي يا اخوي فرات، بفتح يوم واحد في الاسبوع، يعني اللي الراضي اللي بدي يجيبهن اذا ما بحنش بكبهن بتبت علي بكبهن.
1: اخ سليم، بكل ما يتعلق بالفعل هذا الحب لجنين لن يغير هذا الحب اي شيء، ان كان حواجز ان كان تضييقات، ويلاحظ ذلك. يعني يوم السبت المواطن العربي من الداخل مستعد يستنى ساعه او ساعتين في على المعبر ويتغلب شوي كمان بالرجعه، ومع هيك جنين بتضل عنوانه. شو السر، سر السحر بجنين؟
0: اول شيء اخوي فرات، اهل جنين بحبوا اهل في الداخل شيء مش طبيعي، واحنا هم بحبونا، يعني لدرجه انهم بيحكوا معي ناس قالوا احنا عشقنا جنين، احنا عشقنا جنين. عندنا يعني رخيص من ناحيه الميكانيكيات، بيجوا بيصلحوا سياراتهم، بيساووا اسنانهم، يعني برضو التواصل الاجتماعي الاجتماعيات عندنا، احنا ماخذين من عندكم وانتم هم ماخذين من عندنا، يعني في كثير من عندنا من عندكم من 48 متجوزات هون، وفي من 8 من عندنا متجوزات في 48، لان هي اكثر المنطقه الشماليه هي جنين اللي اكثر شيء معطيه الشمال، معطي الشمال، يعني في نسب وفي أهل وفي بنات وفي أولاد وفي أهل وفي أميات وفي أخوة وفي يعني في كثير شغلات اللي بتربط جنين بهاي الناس. شغلة ثانية، خلينا نيجي لموضوع الجامعة العربية الأمريكية، 8000 طالب بتعلموا في الجامعة العربية الأمريكية، واجهوا مشاكل كثير بالفترة هاي برضو نفس الإشي. خلينا نطلق هذا الموضوع، يعني الطالب بيجي بوقف على المعبر زيه زي الناس، طبعا الطالب عليه محاضرة بده يتعلم، مظبوط ولا مش مظبوط؟
1: صحيح. طب بدي منك إذا في عندك إجابات بكل ما يتعلق بأنه المعبر يفتح خلال أسبوع، هل في يتم تداول ذلك؟ يتم الحديث عن ذلك؟
0: بسمع هسا أشوف يقولوا هم كثير شغلات بس فيش إشي بصير منه بأرض الواقع. أرض الواقع فيش إشي بصير إلا أنت تشوف بعينك. يعني صرنا إن نبطل، يعني بقول لك إنه بدي يفتح، كم مرة قالوا إنه بدي يفتح 6 أيام بالأسبوع، كثير سمعنا انه بده يفتح 6 أيام بالاسبوع، اللي هو كان بده يعني كان بدهم يفتحوه السبت وثلاثه وخميس، وكانوا كثير ردوا قالوا بدنا نفتح السبت وثلاثه وسكروه، فتحوه مرتين وسكروه. بطلنا بالنسبه لحاجز الجلمه، بطلنا او لمعبر الجلمه بطلنا نثق فيهم الا تنشوف الاشي على ارض الواقع
1: بنفس الوقت.
0: عشان بقول لك انه احنا بدنا نفتح للمستوطنين المستوطنات الجديدة على أساس أنه يجي يساوي البنية التحتية تبعتهم في المستوطنة تبعتهم. هسه لحد الآن فيش إشي واضح على يعني على الواقع، فيش إشي واضح.
1: نعم وضحت.
0: هن بيعملوا اللي بيقولوا اللي بدهم إياه، يعني من جنين أكمل صاروا قاعدين يطلعوا من جنين.
1: نعم. وانت أخ سليم عمليا بتعملوا إحاطة عندكم على الصفحة بشكل ثابت خلال اليوم، يوم السبت من الصبح الجمعة بالليل على أساس الناس تعرف مفتوح مش مفتوح؟
0: من يوم الأربعاء احنا بلغونا، مرات يوم الأربعاء ببلغونا انه فاتح، أو يوم الخميس ببلغونا. هسه هو بالعادة كل سبتين والثالث مرات بسكر، ومرات كل ثلاثة والرابع بسكر، يعني في سبت المسبوت بسكروه، فهمت علي كيف؟ يعني هو مش كل سبت بيفتح، حصل لحد الآن هو كل سبت بيفتح
1: حتى الآن.
0: في مرات بقول لك هاي السبتين هذول المراكين بدنا نسكر الثالث، ومرات يعني بيفتح السبت ورا بعض والرابع بسكر، ومرات اسمع السبتين بسكر ورا بعض. طيب يعني ما لهنش إدارة المعبر ما لهاش كلمة، بطلنا احنا نفسنا بطلنا ناخذ بحكيهن الا تشوف الاشي على ارض الواقع. وانا نزلت فيديو بجوز فتت على صفحته يوم الجمعة، يوم الجمعة بالليل فتت على صفحته وقلت انه اعتبر الناس انه يوم السبت المعبر هذا مغلق، لانه فيش اشي واضح بعد اللي صار عندنا بجنين، دخول سيارات المستوطنين لجنين واللي صار.
1: صحيح.
0: يعني والكل استغرب انه يعني فتحوا المعبر لكل بكى متوقع
1: نظام سكر.
0: صحيح. انه يسكر. طيب. والإشي يعني ادارتهم تقدرش تعرفها،
1: وضحت الصوره.
0: كيف ماشيين؟ كيف بيروحوا؟ كيف بيجوا؟ كيف بيفكروا؟ ولا إشي بتقدر تفيد، يعني مش قادر تفوت على تفكيرهم. الكل بقى متوقع يسكر.
1: وضحت الصوره. سليم طحايني ناشط ومسؤول صفحة حاجز الجلمة من جنين، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أخوي.
1: نذهب إلى الأخ محمود شربجي أبو المعتصم صاحب مطعم في طول كرم، أهلا بك.
2: صباح الخير لراديو الناس وكل مستمعين راديو الناس.

0: الكرام، اهلا وسهلا وصباح الخير من طول كرم.
1: بعد ما اطمنا على جنين، شو الوضع بطول كرم؟
0: طول كرم الحمد لله الوضع فيه تحسن طفيف، ولكن لا يزال يعني تعاني طول كرم من الإغلاق بشكل الحواجز التي تخنق المدينة، ولكن هناك حاجز مفتوح، يعني الشريان حاجز إجباره هو مفتوح دائما، ولكن عناب يعني معظم الوقت بيكون مفتوح للدخول، ولكن أحيانا يكون الخروج من المدينة صعب مما يعوق دخول أهلنا في 48 إلى طول كرم.
1: ولكن يعني إذا قارنا مع فترات سابقة ربما الحال أفضل عن تلك الفترات، والفترات الأخيرة تحدث من فترة الحرب.
0: لا طبعا الحال في هذا الوقت أفضل، يعني في تحسن ملموس، ولكن المصيبة لم تكن يعني بالسهلة على مدينة طول كرم التي عانت من خنق لاقتصادها وتضييق على تجارها، يعني كان شيء ملموس. طول كرم كان واضح حجم الدمار فيها يعني، ولكن في تحسن الى حد ما، والحواجز يعني الطرق تحسنت كثيرا، لم يعد هناك طرق محفرة أو الناس عندها فكرة مسبقة. أنا بتواصل يعني مع أهلنا دائما في الداخل، بفكروا أنه طول كرم يعني مغلقة أو أنه ما في طريق عليها. لا، في طريق على طول كرم ودائم على مدى أيام الأسبوع عن طريق جبارة عناب، دخول كل الوقت يعني للساعة 12 ليلا يتم الدخول إلى مدينة طول كرم عن طريق حاجز جبارة عناب. الخروج قد يكون في بعض الأحيان صعب، ولكن أيضا الخروج يعني أسهل من أول، يعني من الفترات السابقة
1: أفضل، يعني نقدر نقول إنه أفضل.
0: نعم، ولمسنا يعني تحسن في الزوار، يعني حجم الزوار اللي بنشوفهم في مدينة طول كرم أفضل من السابق، ولكن لا تزال المدينة تعاني. والفكرة المسبقة لدى الناس أن هذا المكان مغلق يعني كل الوقت، الناس يقولون طول كرم مغلقة أنتوا فاتحين، الشوارع مفتوحة. نحكي لهم عمي طول كرم يعني ما فيها إشي، خلص صار أمر عادي، تعودنا على هذا الوضع الراهن وكل الحياة طبيعية وتسير بشكل منتظم، ولكن لا تزال تعاني. يعني عانت كثيرا من الإغلاق في البداية الذي أثر و جعل أفكار الناس أنها مدينة مغلقة أو مدينة لا يعني لا يوجد فيها حياة. لا، طول كرم مدينة طبيعية، ولكن تعاني حاليا من الفكرة السابقة.
1: طيب، ونحن سنتابع معكم. شكرا جزيلا لك أيضا على هذه المداخلة، محمود شربجي أبو المعتصم صاحب مطعم في طول كرم، شكرا لك.
0: تحياتي لراديو الناس اللي دائما بتتبع معانا وبيتلمس همومنا، وتحيات أخوكم أبو معتصم مطعم تنورين في طول كرم، أهلا وسهلا فيكم، وشكرا لراديو الناس دائما على الاستضافة.
1: شكرا جزيلا لك. إذن في الأخبار كما ذكرنا، 3 جرائم إطلاق نار في البلدات العربية خلال ساعات آخر هذه الجريمة في ساعات الفجر، أو هذه الجرائم في ساعات الفجر بالقرب من بلدة تكسال. وقبل قليل الشرطة تقول بأنها ألقت القبض على 3 مشتبه بهم بشبهة إطلاق نار خلال شجار في النقب. إذن كل هذا وأكثر من أخبار دائما أيضا عبر تطبيق ناس، يمكن المتابعة هناك والإحاطة بكل ما هو جديد وقديم وكل ما هو متحرك، وأيضا يمكن الاستماع إلى هذا البث من خلال تطبيق ناس. والخارجية الإسرائيلية تحذر قبل قليل، وهذا النبأ الخبر الرئيسي الآن في تطبيق ناس، الخارجية الإسرائيلية تحذر مواطنيها في اليونان ابتعدوا عن المظاهرات وقوموا بإخفاء الرموز اليهودية. وبحسب الخارجية الإسرائيلية توقع تنظيم احتجاجات في العاصمة أثينا ومدينة سالونيك إلى جانب عدد من الجزر والمناطق السياحية المختلفة، وسط توقعات مشاركة واسعة طبعا دعما لغزة ودعما لفلسطين. نخرج إلى فاصل ثم نعود للوصل.
2: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟

0: منتجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل، العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: أجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش.
1: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش بهداش، مش عارفة مع مين بدي أحكي.
0: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
2: احتواء مع روان شحوك سمعان.
0: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
3: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. غرفة الأخبار مع فرات نصار.
4: عدنا إليكم من جديد. سؤال طرحناه أيضا يوم الجمعة كان قد حدث عنه الزميل وديع عواودي بكل ما يتعلق بالرفض لكل الحراك نقف معا أو لكلنا مكان، بأن يتم احتواء قبل قليل كان احتواء هؤلاء في ربما قائمة عربية، في القائمة الموحدة على ما يبدو ذلك لن يحدث، في القائمة المشتركة حتى الآن لا يوجد قائمة مشتركة، حيث تترقب الأوساط السياسية اليوم أو حتى يوم غد الاثنين قرار لجنة الوفاق الوطني بشأن الوساطة ما بين الأحزاب الثلاثة، جبهة والعربية للتغيير والتجمع، ويأتي ذلك بعد تفويض الأحزاب للجنة الوفاق من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لتشكيل المشتركة الثلاثية. حتى الآن كما ذكرنا ما من جديد، ما من تحرك. وحول السؤال لماذا ترفض هذه الحركة أو يرفض هذا الحراك، قبل قليل تحدثت عن هذا الموضوع رولا داود في برنامج هذا النهار.
5: احنا بعدنا مكملين في نفس المحل ومن نفس الانطلاقة، نعرف وشايفين كتير منيح انه في صوت ورغبة كتير كبيرة بانه حزب لكلنا مكان يكون فيه له فعلا الفرصة في هاي الانتخابات، سواء كان عن طريق ضمنه للمشترك او لا. واعتقد احنا يعني كلنا امل سواء اذا كان من لجنة الوفاق او من قيادات انه يتم اخذ القرارات الصحيحة. احنا قلناها دائما ان احنا هون مستعدين لكل شيء، لاي تفاوض، لاي شيء اللي ممكن في نهاية المطاف بصب مصلحة مجتمعنا، ولكن بغض النظر عن شو كانت النتيجة من بعد كل هذه المساعي، احنا مستمرين ونحن مكملين للاخر، واحنا بلشنا هذا الطريق واحنا شايفين مبض الشارع ومكملين فيه. مع لجنة الوفاق الاجتماع كان اجتماع جدا ايجابي، بحث كان شو هي السبل اللي ممكن فيها نتعاون ومجبور تعمل قوائمنا من اجل رفع نسبه التصويت، كمان ايش هي الامور الاخيره اللي فعلا عم بتاثر على مجتمعنا واللي بتادي انه هل في تصويت او لا.
4: والحديث عن نبض الشارع، أمس اختتمت في مدينة أم الفحم المظاهرة القطرية التي شارك فيها المئات بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة الشعبية في أم الفحم، نصرة لأهالي قطاع غزة والضفة الغربية ورفضا للسياسات الإسرائيلية والاعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين. كنا قد تحدثنا مع رئيس اللجنة الشعبية وهذا ما قاله في حديثه لراديو الناس.
6: مع الأسف سيء جدا، الظاهر أنه شعبنا أو خلينا نقول إحنا ضميرنا مقدر أو ضميرنا نايم أو ضميرنا مات. الإشي اللي كان بصير غريب، عدم المبالاة الموجودة عند الناس غريبة من نوعها. إذا قاعدين بنشوف وشفنا كل النكبات الشعب الفلسطيني من 48 لليوم، شو قاعد بصير فينا وشو اللي صار في غزة، شو اللي قاعد بصير بالضفة وشو اللي بصير بالضفة، شو اللي بصير في جنوب لبنان ومش متحركين، القتل اللي قاعد بصير في مجتمعنا العربي، البداية الجديدة اللي هي لهدم البيوت، السياسة الجديدة لهدم البيوت بحجة عدم الترخيص، الخاوة وإحنا مش متحركين، معناته هون في إشي غلط. إحنا هسه في صدد دراسة الوضع عن طريق مختصين وبدنا نحاول نعالج الوضع. أنا جبت مشروع بدنا ندرسه على مستوى المتابعة أو مستوى الداخل الفلسطيني كلياته واللجنة الشعبية أم الفحم. ثانيا رايحين نبلش فيه قريب جدا جدا، لأنه إحنا قاعدين نعيش بكارثة وطنية.
4: إذن هذا بما يتعلق بهذه المظاهرة والتي كان فيها يعني عليها مظاهرة كان في إشكالية ربما على المكان، وبالتالي الشرطة لم توافق على المظاهرة في البداية على أن تكون بالقرب من الدوار القريب من محطة شرطة أم الفحم، ولكن بعد ذلك نقلت إلى مكان آخر، وبالتالي كان هناك مشاركة لا بأس بها على الأقل بموجب من تابع وحضر وقام بالتغطية من حيث الأعداد المشاركة في هذه المظاهرة وهذه المسيرة أو هذه الوقفة التضامنية مع قطاع غزة والضفة الغربية. وبالعودة إلى ما يحصل داخل السلطات المحلية العربية، تصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة بين رئيس مجلس المحلي في يافة الناصرة ماهر خليلي والمعارضة بقيادة الجبهة بسبب إدارة الميزانيات وشؤون المجلس المحلي، وأصدرت إدارة المجلس عدة بيانات اتهمت فيها أعضاء الجبهة بتعطيل المشاريع والميزانيات للبلدة، الأمر الذي رفضته المعارضة. حاتم خطيب رئيس كتلة الجبهة في يافة الناصرة ينضم إلينا الآن، أهلا بك أخ حاتم.
7: صباح الخير، صباحك عزيزي.
4: طلب منكم الخليل اعتذار. أخ حاتم.
7: ألو.
4: نعم بقول ما الخليل أمس أعتقد طلع بيان طالب فيه بطلبكم الاعتذار.
7: طلبنا بالاعتذار على إيش؟
4: شو اللي بصير عندكم؟
7: اللي بصير يا سيدنا العزيز هيك عزيز ونصطار. احنا بجبهة يافة الناصرة انتخبنا عشان نمثل اهل البلد ونحط قدام عيوننا مصلحة البلد اولا. المسؤولية الملقاة علينا واجبنا اصلا ان نقوم بكل الخطوات المناسبة والمتاحة اللي بتخلينا نحمي هاي البلد.
4: نعم.
7: هاي واحدة. باللحظة اللي فيها لازم نحط حدود ونوقف للغلط ونحاول نصححه، ممنوع نستحي ولازم نواجه وممنوع بيافة بكل الجلسات. لما في ميزانية اللي هي لصالح البلد احنا اول ناس بنرفع ايدينا ومنصوت مع هاي الميزانية. لما هي في ميزانية اللي الاستثمار تبعها بالمكان اللي مش مظبوط احنا طبعا رايحين نصوت ضد.
4: يعني وين الميزانية استثمارها مش مظبوط لو تحدد؟
7: احنا قاعدين نحكي على ميزانية اللي هي من مفعل بايز. كل البلدان يعني ميزانيات من مفعل بايس، ميزانيات مفعل بايس هي ميزانيات مش مبوبة، يعني هذا مش طبار، يعني مفعل بايس بيجي بك هاي المصاري استثمرها بالحنوخ، استثمرها بالرياضة، استثمرها بالمدارس، استثمرها

0: بالأطر مع الشباب تقدر تستثمرها بأكثر من محل. المجلس المحلي بده يمسك كل هاي المصاري اللي هن المجموع تبعهن قريب 6 مليون شيكل.
1: نعم.
0: بده يستثمرهم بالعمارة تبعت البلدية بالمكان اجتماعي.
1: يعني انتو عمليا هاي المصاري بتكونش تروح البلدية, بتكون تروح لمحلات ثانية.
0: بالضبط 100%.
1: اللي هي زي
0: البلد شايفة.
1: زي ايش المحلات اللي بتكون اياها؟
0: كل البلد شايفة انه البلدية, مبنى البلدية قاعد بشكل عبء كبير على يافا, وهو سبب من الاسباب اللي فوتت يافا ضائقة مالية كبيرة, واللي خلت مجلس يافا يتوجه لوزارة الداخلية ويطلب خطة إشفاء, خطة هيتي علوت عشان يطلع من الضائقة هاي تبعته. للأسف الشديد هاي الضائقة قاعدة تترجم على الناس, قاعدة تترجم بالحنوخ بتقليصات ساعات للمعلمين, قاعدة تترجم بالرياضة. للأسف الشديد احنا بلد من عد 22 ألف بني آدم, فيش عنا فريق فتبو ليجي جيمل, فيش عنا فرق سلة, أطر شبابية, فيش أطر شبابية. هاي المصاري أساس هيك كلنا لازم تستغل بمحل تاني. للأسف الشديد نتفاجأ من الرئيس أنه بنزل فيديوهات اللي هي مقفقصة, هي مش فيديوهات كاملة, احنا ما سمحناش لحالنا ننزل الفيديوهات معها. طبعا في لها بداية وفي لها نهاية. هو أخذ فيديو تحريضي للناس, بدل ما الناس تكون ما يعطيكوا العافية, انتوا بتدافعوا علينا بالأرنونة, قاعد بترتفع علينا الأرنونة, قاعد بصنع كليم, قاعدين ندفع حكي عذر كتير من الرياضة, نحرمنا من التكفين كمان أخرى للمعلمين. طلبي للرئيس انه يعالج الامور بطريقه سليمه, مش ينزل فيديوهات تحريضيه, لانه هاي الفيديوهات التحريضيه هدفها مش مصلحه يافا, وهي فيديوهات انتسابيه. هذا اللي عندي.
1: يعني وانت شايف انه هذا الحل, انه معارضه كل هاي الميزانيات, او انتم شايفين هاي معارضه هاي الميزانيه اللي هي مش مخصصه للاشياء اللي انتم بدكم اياها,
0: مش اللي احنا بدنا اياها, اللي البلد بحاجه لها,
1: اللي البلد بحاجه لها, اللي زي ما حكيت رياضه, فيش فريق كره قدم, فيش فريق كره سله وما الى ذلك.
0: هذا المقصود.
1: طب شو مع الاستعدادات لافتتاح السنه الدراسيه؟
0: استعدادات لافتتاح السنه الدراسيه في تبارم, في ميزانيات اللي هي مبوبه عشان نعمل ترميمات بهاي
1: المدرسة. موجوده يعني؟
0: موجوده طبعا.
1: طب يعني في مجال للحوار مع الرئيس من أجل ربما لمصلحة البلدة؟
0: دائما أبوابنا مفتوحة, ودائما كل مصلحة فقط لمصلحة البلد. احنا مش قاعدين نشتغل انتخابات, نشتغل مصلحة بلد, حاطين ربنا قدامنا, حاطين ديننا قدامنا, وحاطين أهالي طلابنا وأهالينا والجميع.
1: طب بعد قليل سيكون معنا رئيس المجلس المحلي, شو رسالتك, شو بتقول له؟
0: الرئيس يعطيني بس سببه, تبعه شو الهدف تبعه من تنزيل هاي الفيديوهات على الصفحات عنده, ويشوف التعليقات الموجودة داخل الفيديوهات اللي نشرها. فيديوهات للأسف الشديد هي فيديوهات تحريضية, بدل ما يقول يعطيكوا العافية كأنتوا كمنتخبين جمهور, كأعضاء مجلس اللي جايين تعطوا, جايين تتطوعوا, جايين لمصلحة البلد, وهذا هو.
1: نعم. طيب
0: فيش خلاف بيناتنا, احنا اهل وبلد
1: في بيناتكم قناة حوار, في بيناتكم قناة حوار بينك وبينه؟
0: اكيد
1: موجودة.
0: اكيد طبعا.
1: حاتم خطيب, شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا لك.
1: ينضم الينا ماهر خليلي, رئيس مجلس محلي يافا الناصرة. اخ ماهر, استمعنا الى حاتم خطيب, وش بيقول؟ الحوار معك مفتوح دائما, هو مستعد ومادد ايده للحوار, ولكن بيقول بالفيديوهات الاخيرة انك انت حرضت.
2: جميع المستمعين اخي براط, يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله, وكل مجتمعنا بخير ومحبب. الفتره الصعبه اللي واجب احنا كل متوحدين مع بعض, واحنا نفس الحاجه كل فتره مع بعض حتى نتعدى الازمه الموجوده فيها قضيه الحكومه الحاليه والعنصريه المتواجده. والكل بيعرف التحديات اللي بمرقها المجتمع العربي والسلطات المحليه العربيه, والكل بيعرف قديش الاجرام اخذ من حياتنا بشكل كبير. بس هل يا ترى اللي بحكيه حاتم هو صح؟ لا للأسف مش صح, وللأسف أنه طبعا في كان لنا حوارات معك قبل ما يقارب أشهر 12-12, وعبور أنه يقعد معنا, وللأسف ما جاش, وعلى أنه عرض طالع عدة مرات يجي النقاش والحوار, للأسف إنه بفضل يكون النقاش والحوار عن طريق

0: الفيسبوك وعن طريق التيك توك حتى يحاولوا يصرخوا ويخلقوا اجواء سلبيه وهذا اللي بيصير.
1: طب استاذ ماهر هو يقول انه نحن ضد ميزانيه مش لصالح البلده ومع ميزانيه اللي بتكون لصالح البلده.
0: طبعا في اللحظه اللي انتخبت الناس الرئيس عنده رؤيه وبترجمها بشكل فعلي بشكل عقلاني. من هون طبعا في عده ميزانيات اللي احنا تصمرنا فيها ما يسمى بدار بلدية وعم بغلط في الرفاه الاجتماعي، عم نبني رفاه اجتماعي جنب كامبوس البلدية وهذا الشيء مسير. وطبعا اليوم احنا قدمنا منح دراسية عن طريق بيرح والكل بيعرف كمان هي مسبسدة من قبل على بايز، ذلك الأمر قاعات رياضية، ذلك الأمر في عدة فرق فتبول عنا ليجا بيت نزل ليجا جيميل، ولكن احنا مستمرين عنا كمان مدرسة رياضية فتبول فرق سلة وقاعات رياضية لسلة وقاعات رياضية لأخرى، ولكن بحاول وجه الاتجاهات في نقص معين. للأسف من أول ما أخذ أخونا حاتم وسابقا كمان استلمنا الإدارة معجبة جبة بتناكف ولا مرة صوتت معه أصلا حتى على ميزانية ولا ميزانية تقريبا صوتوا عليها، دائما ضد من أجل المعارضة ليس أكثر من ذلك وخلق أجواء سلبية بالنسبة لأي معطى. بما أنه كمان الجبهة حكمت فئة الناصر من 52 سنة فبحاول يتعاملوا مع قسم الموظفين يضغطوا عليه ما يشتغلوش ولا يقيموا واجبهم المهني، وعم يتوجهوا لقسم كبير الموظفين. أي نعم موظفيننا محترمين ولكن بيضغطوا عليهم بما أنهم يعني هن في حين وتوظفوا فترتهم فبيخلقوا أجواء سلبية. مش أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة، في كل جلسة حتى في النقاش الداخلي تبع الجلسة ما فيه مهنية، ما بتطرق للأشياء المهنية، بتطرق للصياح وللكلمات وكلمات قاسية وكلمات اتهامات صعبة للرئيس والإدارة اللي بتخدم بشكل عقلاني بشكل مين. وإحنا مفتوحين لجلسات داخلية لجلسات مبنية على أسس مهنية، للأسف برفضوا يجوا عليها. وفي حين وبعثت لنا مكاتيب وطلبت أن يجلسوا معنا ورفضوا. في حين تذكر ذيك الفترة أخونا فرات ب12 بذكرك بهي المقابلة لا لحد لسه ما أجوش، فعشان هيك بفضلوا يتوجهوا للفيسبوك وللتيك توك عشان يخربوا الأجواء طبعا ويستعملوا ويستغلوا طيبة المجتمع اليافا ويحاولوا يرفضوهم بهي
1: الصورة. أستاذ ماهر هو يقول بأنه بكل ما يتعلق بالمجلس والسلطة المحلية تعيش في ضائقة، هل بالفعل شو وضعية مجلس يافا اليوم؟
0: صراحة بحكي كلمات من أجل الكلمات عشان يخلق أجواء سلبية. قلت لك في حين وكان مثل على كامبين برنامج إعلامي عشان يوثق سمعة المجلس المحلي. المجلس المحلي بيخدم أكيد سمعتوا أشياء راح تصلكوا، بدفع معاشات، بدفع للنفايات، بدفع لكل المقاولين، لكل المستبكين، لكل إشي عشان يجوا أجواء سلبية. للأسف كمان حاتم حتى لو بيجي ما بيكون قراره بإيده، حتى أي كلمة بيكون يحاسب عليها من قبل السكرتيرة أو الطاقم إجابة يبت الناصري، عشان ما مش ممكن يكونوا معنا من أجل أنه إحنا أخذنا هاي السلطة. عدة مرات خلقنا حوار وأنا بدي أقول أكثر من ذلك، الحوارات الداخلية الخارجية اللي بتصير هو معنا هو بيكون بس قدام الإعلام يختلف كليا. هم لجماعته ينتقدوه ليش بتساوي هيك صراحة، يعني هو بده بس
1: يعني أنت بتحس إنه هو بده يكون معك ولكن من برا في ضغط عليه.
0: بيشتغل عليه عشان نهاية طبعا. للأسف هذا الإشي هاي للأسف وصلت لمرحلة من مرحلة هيك الجبهة، دائما أجواء سلبية، دائما حتى مشاحنات. إذا بتفوت بالجلسات أكيد قسم شفته ما في نقاش مهني، كله صياح، بيطيح صياح عشان يغيب الحقيقة المهنية. إذا هو طبار هتلاقي شو الطبار، إذا في ميزانيات بتقول بتتحول لرفاه الاجتماعي حتى ندرسها ونشوف كيف، إذا هل القانون يسمح ولا يسمحش، اللي بنعمله غير قانوني ولا قانوني، ولا بنعمله هو مشروع بس من أجل إنه يخلق أجواء سلبية وخلق. ودائما بقوله إنه ما في مجلس محلي لا يدار. طب ما أنت صلك ما يقار بين المقابل اللي كان 12 بال25 لسه، هل سمعت إنه ما في إشي عجز مادي بس من أجل الترويج وخلق أجواء سلبية؟
1: أستاذ ماهر
0: يعني مع كل هذا دائما على استعداد لحوار ونقاش مهني داخلي وبرفضه. طيب. ودائما بدي أقول لك حتى الطبارم ما يسمى الميزانيات الغير عادية بصوتوا ضدها.
1: طب معنا 40 ثانية بعد إذنك، بعد ما معنا 40 ثانية نحن على عتبة العودة وافتتاح السنة الدراسية، شو الوضع عندكم في أبطال النصر؟
0: تمام. احنا طبعا هو ذكر لك انه احنا دائما انت مدعو لشوف لحضور المدارس اللي عم تتألق في بنيانها، دائما في عنا شبوتسيم وترميمات كبيرة لكل المدارس، وصراحة مدارس يافا نفتخر فيها بنيانها وطبعا بالتعليم بالطاقم التدريسي والتعليم. ونتمنى لكل طلابنا وأبنائنا الرجوع للمدرسة بخير وسلام ومحبة. يقت الناصر عم تزدهر على كل النواحي، على تخطيط خرائط تفصيلية على حارات ومداخل جديدة ليقت الناصري بكل المشاريع. فتسابق أخواننا في

0: وبالتالي هذه الموازنة ما بين اثنين، نتمنى ليافة الناصرة ولبلداتنا العربية ما هو أفضل للجميع، وخلي المناكفات على جنب. نخرج إلى فاصل إضافي ثم نعود ونواصل.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
5: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
6: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.
2: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. شرطة السير تعلن عن تغيير معايير ضبط السرعة عبر الكاميرات خلال أيام. المخالفات سترسل مباشرة إلى السائقين. جازم عليكم. حول هذا التغيير وهذه الإحاطة وهذه التحديثات تقوم بها شرطة السير ينضم إلينا المحامي المختص في قضايا السير والمرور المحامي رفعت أسدي. أهلا بك.
2: يسعد صباحك أخ فرات.
1: تحدثنا عن هذا الموضوع في السابق.
2: صحيح صحيح دائما.
1: يعني والآن تعلن الشرطة عن تحديث معايير تتعلق بالكاميرا 1003.
2: أقول لك شغلي أخ فرات، يعني أقول لك بالعربي المشبرح دبحونا بإشي اسمه كاميرات وتكنولوجيا. يعني اليوم تمشي بالشارع بتشوف كاميرا صفرة، كاميرا مشمشية، كاميرا حمراء، كاميرا سودا. اليوم الواحد صار يخاف يمشي بالشوارع. قل لي شو بتعمل هاي الكاميرات على أرض الواقع أخ فرات؟ كرمال هالحوادث والضحايا عم تزداد عم تزداد عم تزداد. يعني فش وقوف لهاي الحوادث، فش وقوف للارتفاع الهائل بضحايا حوادث

0: طرق. أنا حسب رأيي من أرض الواقع اللي بشوفه كل يوم أخفرات، السرعة مش هي السبب. أنت اليوم إذا أنت ماشي بسرعة أنت مسيطر أكتر على على على السياقة تبعتك، أنت مسيطر أكتر على المقود تبعك، عشانك أنت لما بدك تسوق بسرعة أنت بتفوت على راسك انه انت بدك تمشي بسرعه، فعشان هيك انت لازم اكتر تكون مسيطر على السياقه. بينما السياقه المهمله والسياقه اللي هي انت ماشي بالشارع وانت مش مركز بسياقتك، يعني اليوم لربع تاني طلعت على شمال من الجهه اليمينيه مرق لك عابر سبيل وانت اصطدمت فيه، او مشيت بالغلط على مفترق طرق، او مشيت بالغلط على اشاره ضوء حمراء مش بالمسلك تبعك. هاي هي المسبب لحوادث.
1: طب شو التحديث اللي بتحكي عنه بما يتعلق بألف ثلاث عشان المستمعين يفهموا؟
0: طلع بما يتعلق بألف ثلاث، هي اليوم أكم من مرة أصدر قرار علي قرارات عدة قرارات، محكمة بأجدود، محكمة بعكا، قررت إنه هاي الكاميرات بالذات فش إلى مصداقية على أرض الواقع،
1: فيها مشاكل هاي الكاميرا،
0: فيها مشاكل وفش إلى يعني السرعة اللي ترصد بنهاية أو توثق على هاي الكاميرات هي مش دقيقة. يعني اليوم حتى للسيارات كهربائية اليوم إذا أنت بترصد واحد بكاميرا بسرعة 140، قررت المحكمة بأجدود لازم بشكل أوتوماتيك تنزل له من السرعة 9 كيلومتر. ليش؟ عشان هاي الكاميرا مش دقيقة. فاليوم فوتوا هاي الكاميرات الأكثر دقيقة، الشرطة بدها تصلح الأغلاط الشنيعة اللي عملتها بالسابق للأسف.
1: يعني أنت بتقول في نهاية المطاف الكاميرا هاي ما زالت غير دقيقة، وكان بالفعل أعتقد قرار في السابق إذا مش غلطان المحكمة المركزية في حيفا حول هاي الكاميرات وحول مصداقيتها قبل عدة سنوات.
0: صحيح أخفراء، أنا بقولش إسا الكاميرات الحديثة مش راح تكون دقيقة، الله أعلم، إحنا بدنا نشوف، بدنا بعدين ولا استعملوها، إسا بعد الاستعمال ساعتها منشوف إذا عن جد هاي الكاميرات راح تكون دقيقة أم لا. برجع وبقول لك إحنا لازم كسائقين بهاي الدولة، لازم الدولة يعني تكون بتثقيفنا أكتر أخفرات، تكون بتثقيف الناس على تربية سياقة سليمة، تكون بتوعية الناس أكتر. يعني اليوم أنت اليوم مرة بالخمس سنين تنك تساوي دورة مانعة أو دورة تنشيطية، أنا حسب رأيي كل سنة أو كل نص سنة لازم هاي الأولاد الشبيبة الدولة بدل ما هي تبذر الأموال على هاي الكاميرات وهاي التكنولوجيا الجديدة، خليها يعني تعمل المستحيلات هاي الأولاد الجداد الجيال الجداد العمر 17 و18 توعيهن أكتر كل سنة كل سنتين، توعيهن أكتر بالقوانين الجديدة اللي بتصير بالشوارع، تحضرن أفلام، تحضرن تعمل المحاضرات كيف ما بيعملوا بالدورات المانعة. طيب. يجب على كل سائق انه يمر هاي الدورات التنشيطية انا حسب رأيي، بدل ما احنا ننصب هاي الكاميرات وعلى الفاضي بس بتجيب لنا الاموال للدولة وما بتفيد للأسف.
1: طيب، ونحن سنتابع المحامي رأفت أسد المختص في قضايا السير والمرور، شكرا جزيلا لك،
0: يعطيك العافية.
1: إذا نقترب من نهاية الساعة الأولى، الرصاص يتنقل بين الجليل ووادي عارة، 3 جرائم إطلاق نار خلال ساعات ولحظات الحسم تقترب، هل تنجح لجنة الوفاق في جمع الجبهة العربية التغيير والتجمع؟ رولا داود بتقول إحنا برا، ليش شو خذونا معكم، ما بدين يخذوهن معهن، وبين الحواجز والركود كيف تعرقل القيود حركة الفلسطينية والتجارة في الضفة الغربية، هذا ما كان، وتحدثنا عن جنين وعن طول كرم وأيضا الصدام في يافة الناصرة، الرئيس تحدث وأيضا عن الجبهة تحدث عن الصدام الحاصل في هاي البلدة الجميلة، وأيضا بعد الفاصل سنكون مع لدغات الأفاعي التي تضرب في البلاد، هناك العديد من المصابين في العناية المكثفة والتحذيرات من الخطر، وكان هناك يعني قبل ساعتين أو أكثر أيضا إصابة إضافية جراء لدغة أفعي، وبعد الفاصل سنتحدث مع كل ما يتعلق الحاصل في الاتحاد السخنيني ويعني التعثر الحاصل في المباريات الأربع الأخيرة قبل انطلاق الدوري، ما الذي يحصل في الاتحاد السخنيني، كل هذا وأكثر بعد الفاصل. نذهب إلى فاصل مجزأ من أنباء ومن ثم نعود إليكم من جديد.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكاني خامي،
8: كنت بحالة ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا،
10: شفت طلاب وسألت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
14: نظم
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
15: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
16: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
17: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
18: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
19: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
20: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
17: كبسولات نخل الأصل.

0: لي اكبس وغني.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 35 عاما بجروح متوسطة على أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار فجر اليوم على شارع 60 قرب مفرق كسال، ونقل إلى مستشفى عامك في العفولي. وفي جت المثلث أصيب مدرس في 64 من عمره بجروح خطيرة على أثر إطلاق النار عليه قرب منزله، فيما أصيب رجل في 58 بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت في وقت سابق في كابول. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجرائم من دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. من المتوقع أن تلتقي لجنة الوفاق الوطني اليوم رؤساء الأحزاب العربية لعرض توصياتها بشأن تشكيل القائمة الثلاثية، وذلك بعد أن التقت قيادات الجبهة والتجمع والحركة العربية للتغيير خلال الأسبوع الماضي. وإلى ذلك توجه 6 رؤساء من السلطات المحلية العربية لقيادة الجبهة بهدف فتح الباب أمام انضمام حزب لكلنا مكان إلى القائمة الثلاثية بعد التوافق على تشكيلها. رولا داود رئيسة مشاركة لحزب لكلنا مكان قالت إن لقاءها بلجنة الوفاق الوطني الأسبوع الماضي كان إيجابيا، وإن الحزب مستمر بعمله للتعامل مع كل الخيارات.
1: في نفس المحل ومن نفس الانطلاقة، نعرف وشايفين كتير منيح انه في صوت ورغبة كتير كبيرة بانه حزب لكلنا مكان يكون في له فعلا الفرصة في هاي الانتخابات، سواء كان عن طريق ضمنه للمشترك او لا. واعتقد احنا يعني كلنا امل، سواء اذا كان من لجنة الوفاق او من قيادات، انه يتم اخذ القرارات الصحيحة. احنا قلناها دائما ان احنا هون مستعدين لكل شيء، لاي تفاوض، لاي شيء اللي ممكن في نهاية المطاف بصب مصلحة مجتمعنا. ولكن بغض النظر عن شو كانت النتيجة من بعد كل هذه المساعي، احنا مستمرين واحنا مكملين للاخر، واحنا بلشنا هذا الطريق واحنا شايفين مبض الشارع ومكملين فيه. مع لجنة الوفاق الاجتماع كان اجتماع جدا إيجابي، بحث كان شو هي السبل اللي ممكن فيها نتعاون، ومجبور تعمل قوائمنا من أجل رفع نسبة التصويت.
0: أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين حاصروا مصلين داخل مسجد في أطراف بلدة إذنا غرب الخليل، واعتدوا على شبان خارج المسجد، فيما كانت قوات من الجيش الإسرائيلي موجودة في المكان. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في الحادثة بعد انتشار توثيق يظهر مستوطنين إسرائيليين يعتدون على فلسطيني. وكذلك أظهر الفيديو جنديا يثبته على الأرض بركبته. في حديث لراديو الناس قال عامر لهريمي المسعف المتطوع من قرية أبو نجيم قضاء بيت لحم إن منطقتا بيت لحم ونابلس شهدتا تصاعدا في الاعتداءات بحماية الجيش.
2: والله من 10 أيام وجاي الوتيرة ارتفعت عنا بزيادة، يعني كان قبل كل أسبوع يصير مرة هجوم استفزاز من مستوطنين على الناس اللي بعيدة شوي عن القرى، اليوم صار يتوغلوا عنا في القرية، صار يدخلوا على وسط البلد، يعني استفزوا الناس اللي بالشارع، الناس اللي على الأطراف بزيادة، عليهم هجوم مستمر، إن هي شغلات يعني صارت تطلع وتيرة عالية.
0: أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية المواطنين الموجودين في اليونان بتوخي الحذر اليوم في ظل تنظيم تظاهرات واحتجاجات ضد الحرب على قطاع غزة في عشرات المواطن.

0: واقع بينها أثينا وسالونيك وجزر ومناطق سياحية. ودعت الوزارة الإسرائيليين إلى الابتعاد عن أماكن الاحتجاجات وتجنب الاحتكاك بالمتظاهرين، كما أوصتهم بعدم إظهار رموز إسرائيلية أو يهودية. أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا. أما خلال ساعات الليل فيمسي الطقس منعشا ومعتدلا. بعد لحظات تلتقون الزميل فرات نصار وساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
3: أحلى صباح من قرية كفر برهم.
4: صباح الخير من عروسة البحر مدينة

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: الرصاص يتنقل بين الجليل ووادي عارة، ثلاث جرائم إطلاق نار خلال ساعات، ولدغات الأفاعي تضرب من جديد في البلاد، وإصابات وعدد من المصابين في العناية المكثفة. وما الذي يحصل في الاتحاد السخنيني؟ رابع خسارة للاتحاد السخنيني.
2: אחת אפס למכבי חיפה, סילבה קני עם הברך.
1: وبين الحواجز والركود، حدثنا في الساعة الأولى عن القيود وعرقلة الحركة وكيف تؤثر على الفلسطينيين والتجارة في الضفة الغربية. ورولا داود تتساءل لماذا حتى في لحظة الحسم لا يتم التداول؟ هل تنجح لجنة الوفاق في جمع الجبهة العربية للتغيير والتجمع ولكن دون الحديث عن كلنا مكان نقف معا؟ لنستمع إلى ما قالته رولا داود.
3: احنا بعدنا مكملين في نفس المحل ومن نفس الانطلاقة، نعرف وشايفين كتير منيح انه في صوت ورغبة كتير كبيرة بانه حزب لكلنا مكان يكون فيه له فعلا الفرصة في هاي الانتخابات، سواء كان عن طريق ضمنه للمشتركة او لا. واعتقد احنا يعني كلنا امل، سواء اذا كان من لجنة الوفاق او من قيادات، انه يتم اخذ القرارات الصحيحة. احنا قلناها دائما ان احنا هون مستعدين لكل شيء، لاي تفاوض، لاي شيء اللي ممكن في نهاية المطاف بصب مصلحة مجتمعنا. لكن بغض النظر عن شو كانت النتيجة من بعد كل هذه المساعي، احنا مستمرين ونحن مكملين للآخر، ونحن بلشنا هذا الطريق واحنا شايفين مبض الشارع ومكملين فيه. مع لجنة الوفاق الاجتماع كان اجتماع جدا إيجابي، بحث كان شو هي السبل اللي ممكن فيها نتعاون، ومجبور تعمل قوائمنا من أجل رفع نسبة التصويت.
1: إذن يعني رسالة وصلتنا، شو بدهن الديناصورات من حياتنا؟ يعني يقول الناس، وهذا ما يتحدث الناس أيضا، رسائل أخرى تتحدث عن ما الذي يحصل في الأحزاب العربية التي ترفض الشباب. يوم الجمعة على سبيل الذكر كنا قد تحدثنا عن وأد الحراك الشبابي الفحماوي، وكنا قد تحدثنا مدينة أم الفحم عن هذا الموضوع بكل ما يتعلق بتقبل الشباب في المجتمع العربي من قبل الأحزاب والديناصورات. ويعني الرسائل تصل بما يتعلق بهذا الموضوع. يبقى السؤال مطروح للجنة الوفاق ولطبعا الأحزاب العربية. نذهب الآن إلى الحاصل في البلدات العربية، ومع ثلاث جرائم إطلاق نار خلال الساعات الأخيرة. كان آخر هذه الجرائم جرائم إطلاق النار، إصابة شخص بالقرب من إكسال فجر اليوم. نذهب إلى مبدة فرحات. أهلا مبدة.
4: أهلا فرات، سلامات لك ولجميع المستمعين. بالفعل نتحدث عن العنف والجريمة في المجتمع العربي، وثلاث إصابات منذ ليلة أمس وصباح هذا اليوم. نبدأ من قرية جت المثلث، إصابة معلم مدرسة متقاعد بجروح خطيرة بإطلاق نار، حيث أصيب المعلم وهو يبلغ من العمر 64 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار وهو في ساحة المنزل، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة الخطورة. وحيث قدمت طواقم نجمة داوود الحمراء العلاج الأول للمصاب، وتم نقله إلى مستشفى هلال يافا في الخضيرة لاستكمال العلاج، ولم تتضح حتى الآن الخلفية، ولم تعلن الشرطة عن اعتقال أي شخص. وأيضا ليلة أمس في قرية كابول، إصابة رجل يبلغ من العمر 58 عاما بجروح خطيرة أيضا بعد تعرضه للعنف في بلدة كابول مساء أمس، حيث نقل المصاب إلى عيادة محلية حيث قدمت له طواقم نجمة داوود الحمراء أيضا العلاج الأول بعد إصابته في منطقة الرأس، وتم نقله بحالة خطيرة إلى مستشفى رمبم في حيفا. وأيضا لم تتضح خلفية أو الأسباب لهذه الحادثة، وأيضا الشرطة للأسف لم تعلن عن اعتقال أي مشتبهين. وصباح هذا اليوم إصابة متوسطة في حادث عنف قرب مفترق إكسال، حيث أصيب رجل يبلغ من العمر 35 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه لحادث عنف فجر اليوم على شارع رقم 60 بالقرب من مفترق إكسال، وقدمت طواقم نجمة داوود الحمراء العلاج الطبي للمصاب ونقله إلى مستشفى العقولة لاستكمال العلاج، حيث وصفت حالته بالمتوسطة. وأيضا الشرطة تحقق في هذه الحادثة، ولم تصل إلى مشتبهين أو معتقلين حتى الآن.
1: بدأ لكن من جهة أخرى يعني هناك من يقول بعد أن تم الإعلان عن تدخل الشباك حتى الآن لم تتضح الصورة إن كان يتدخل الشباك، ولكن هناك اعتقالات على سبيل الذكر والمثال قبل قليل أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 مشتبهين لتورطهم بشجار وإطلاق نار في القية في النقب.
4: نعم بالفعل يعني إذا تحدثنا عن قضية الألقية بالنقب اعتقال 3 مشتبهين بعد شجار وإطلاق نار، حيث أعلنت الشرطة عن اعتقال 3 مشتبه بهم للاشتباه بتورطهم في شجار وحادث إطلاق نار وقعت في بلدة الألقية بالنقب. وبحسب بيان الشرطة طاردت قوات الشرطة أحد المشتبه بهم الذي أطلق النار وفر سيرا على الأقدام باتجاه منطقة الأحراش في القرية، وتمكنت القوات من العثور عليه مختبئا بين الأحراش باستخدام وسائل الإنارة، كما أوقفت القوات مشتبهان آخران في الثلاثينيات من العمر وتمت إحالتهم إلى التحقيق، وتواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إذا يعني لسؤالك فرات عن تدخل الشباك وتحدثنا عن ذلك يوم الجمعة، بالفعل يعني في الفترة الأخيرة نشهد يعني انخفاض في جرائم القتل في المجتمع العربي منذ إعلان دخول الشباك، وايضا ازدياد في عدد في الاعتقالات، وايضا تقديم لوائح الاتهام وفك بعض رموز جرائم القتل. ولكن كما ذكرنا يعني سابقا حتى يعني الايام القادمه ستثبت فرات اذا بالفعل تدخل الشباك بسبب تدخل الشباك هناك انخفاض في الجريمه والعنف وازدياد الاعتقالات عدد الاعتقالات في المجتمع العربي، او انه يعني هذه الجرائم كانت معروفة لدى الشرطة مسبقا وكانت تحقق في هذه الجرائم وتم فك رموزها، لنعطي الأيام وتثبت ذلك إذا بالفعل الحكومة والمؤسسات الحكومية تريد مكافحة الجريمة والعنف بشكل جدي في المجتمع العربي.
1: وإحنا بدنا نشكرك زميلنا بدة فرحات على هذه المداخلة وعلى هذا السرد بكل ما يتعلق بثلاث جرائم إطلاق نار خلال الساعات الأخيرة، وأيضا الشرطة تحدث عن اعتقالات في شجارات وجرائم إطلاق نار أخرى خاصة في منطقة النقب. فقط تحديث بكل ما يتعلق بالحريق الذي اندلع في موقف للمركبات، حريق كبير في بيتح تكفا، التقديرات في سلطة الإطفاء، وطبعا تمت السيطرة فقط في ساعات الصباح، تقديرات في سلطة الإطفاء الحريق في بيتح تكفا ليس بفعل إضرام

0: متعمد أي ليس بفعل فاعل. وأيضا بكل ما يتعلق بحالة الطقس لمن ينضم إلينا الآن عبر أثير راديو الناس 103 فارزة 3 107 فارزة 8 14 دقيقة بعد الساعة 10. الأرصاد الجوية تقول من المتوقع أسبوع حار أكثر من المعتاد، ولاحظوا قد تهطل الأمطار يوم السبت القادم. أمطار؟ معقول؟ كل شيء معقول ونحن سنتابع. سجلت البلاد عدة حالات وصلت إلى المراكز الطبية ومنها إلى العناية المكثفة بسبب لدغات للأفاعي، ويأتي ذلك فيما حذرت الجهات المختصة من التعامل مع الأفاعي في محيط البيوت أو المحميات الطبيعية والأحراش. سنكون مع هذا الموضوع بكل ما يتعلق أيضا بنقل المصابين إلى تلقي العلاج في المراكز الطبية. هناك ازدياد في هذه الحالات في الآونة الأخيرة مع ارتفاع درجات الحرارة ربما وتنشط الأفاعي في هذه الفترة. بهاء مصري صياد حيوانات برية ومختص بإبادة الحشرات، أهلا بك أخ بهاء.
1: مجبور تسمع
0: أخ بهاء معنا؟ إذن بهاء مصري، بكل ما يتعلق بهذا الازدياد في لدغات الأفاعي وتعرض المواطنين لدغات، هل له تفسير أم أنه هذه الفترة؟
1: يا
0: تفضل.
1: حد فراس، السلام عليكم.
0: أهلا بك، تفضل.
1: أخرى مرة سؤال، أنا مش نعتوش
0: كأنك مش مركز معنا، ركز لو سمحت. بكل ما يتعلق بهذه الفترة تنشط الأفاعي وهناك إصابات كثيرة في الفترة الأخيرة.
1: نعم، السبب الرئيسي هو سببين رئيسيات: الجفاف اللي موجود في المناخ العام العالمي اللي موجود في زيادة درجات الحرارة، برضو تقسيم الشوارع أو تقسيم المناطق اللي إحنا عايشين فيها للأسف بعملوش حسابات إنه هاي الزواحف اسمها زواحف تمشي على الأرض، يعني تمشي تسحب على الأرض. فإذا يمكن هاش قشاة أو يمكن هاش طريق اللي تعيش في هاي البيئة بصورة آمنة بصورة واسعة في طبيعتها اللي ربنا خلق عليها، فبصير عندها حدود. إذا تلجأ أنها تفوت على الأماكن اللي هي موجود فيها ميه، موجود فيها أكل، تقدر تعيش. فللأسف كل إنسان مع هاي الزواحف هاي التعابين وبصير هاي الخطر الضغط والأشجار الخطر اللي بتصير.
0: وكيف تنصح التعامل في البيت حوالين البيت بكل ما يتعلق بالموضوع؟
1: أخرى مرة الأسعى في درجات حرارة فوق 35 بتحاول تحمي نفسه من أشعة الشمس من خلال الظل. الظل بيجي عن طريق شجرة، أعشاب، أي أشياء، قرطاوت اللي هن الأشياء الموجودة في ساحات الدور، ممكن أن تتخبى وتنزل تحتها ما دام الإشي نظيف منظم في قشاء في طريق اللي هي ممكن ان الواحد يتوصل لها ويشوفها، فمش راح تتظلها في المنطقة اللي موجودة حوالي البيت. اما اذا في اعشاب طويلة قرطاوات تغريب زي هاش تتلك المخبة وتتخبى من اشعة الشمس، وخاصة اذا عندك يات مية زي السكية زيادة عن اللزوم للورد او اشياء زي هاش اللي بتخلي من خلالها بقايا مية موجودة في الساحات، فهو بالنسبة للحي للأفعى أو لأي حيوان ثاني مصدر أنها تشرب.
0: وضحت الصورة بقى مصر، شكرا جزيلا لك. إذا يعني الأفعى بتتخبى بالفاي، بتدور على الفاي، إحنا كمان مندور على أنه نطلع على الطبيعة، مندور أنه نتوجه إلى المكان اللي شوي نخفف من عبء هذا الحر. واستمعنا قبل قليل قلنا لكم أنه متوقع يكون أسبوع حار للغاية، ويوم السبت متوقع هطول أمطار. ولكن قبل ذلك وبكل ما يتعلق بخروجنا إلى الطبيعة نريد أن نذهب إلى الأستاذ هاني شناوي مرشد معرفة البلاد. أهلا بك يا أستاذ هاني.
2: اهلا اخ فرات، الى كل جميع المستمعين اهلا وسهلا.
0: يعني اعتقد انه اول نصيحه راح تقدمها للي بيطلع يمشي في الطبيعه حذاء عالي، وكمان يكون لابس يعني ايضا لباس يحمينا من لدغات الافاعي.
2: نعم، زي ما ذكرت اول نصيحه بدي اعطيها للمتجولين للمتنزهين، بدا كل شيء بالتخطيط، انك اذا انت بتخطط بشكل ملائم ومناسب المعدات اللازمه للرحله، الرحله بتاعتك بتمشي 100% ترجع بخير وسلامة. إن كان حذاء ملائم، قبعة، كريم واقي للشمس، ملابس ملائمة، كمية مي كافية حسب المسار اللي أنت بدك تروح عليه، هاي الشغلات اللي

0: هي ألف باء إنك تطلع تتجول وتمشي مسار بالطبيعة حتى لو بالأيام الحارة. يعني خلينا نقول مع إنه اليوم الناس بتدور على الأكثر مسارات اللي فيها فيها مي.
1: يعني عمليا أخاني بهاي الفترة ونقترب طبعا من العودة للمدارس, شو النصائح اللي بتقدمها وين نروح, أي مناطق بالأساس في هاي الفترة اللي فيها كمان مي وربما يكون فيها جريان؟
0: طبعا كيف ذكرت أنه بهاي الأيامات عندنا درجات الحرارة عالية, الناس بتدور على أماكن اللي هي مظللة مع جريان مي. بس في عندنا هون مثلا المحميات الطبيعية في شمال البلاد اللي هي محمية طبيعية تلدان, في عندنا نهر الحصباني اللي هن أماكن, أو المحمية الطبيعية البنياس, أماكن اللي فيهن مي ومسارات مظللة وفي إمكانية في أماكن اللي تقدر تدخل على المي. يعني هاي الأشياء اللي هي ومحلها كمان انه ملائم لجميع افراد العائله, لازم ناخذ هالشيء بعين الاعتبار. وعدا عن ذلك جزء لا يتجزا من هاي المسارات, قسم منها اللي هو ملائم لذوي الاحتياجات الخاصه, يعني اذا معك عرباي لطفل او عرباي لواحد مع ذوي الاحتياجات الخاصه, هذا المسار ملائم هاي بمنطقه شمال البلاد. إسا اليوم في كمان مسار اللي هو عليه إقبال بكميات جدا كبيرة من المتنزهين, اللي هو بمنطقة سهل بسان اللي هو منتزه الينابيع اللي بيسموه بالعبراني باركا مع ينوت.
1: هناك أو عيمكا مع ينوت,
0: أو عيمكا مع ينوت, هي المنطقة كلياتها اسمها عيمكا مع ينوت, بس المنطقة اللي إحنا بدنا نروح عليها اسمها باركا مع ينوت اللي هي بمحاذاة الساخنة. هناك في مسارين مي اللي جدا جدا حلوات بهاي الأيامات, اللي في مسار اللي هو ملائم لجيل أكبر وللي بيعرفوا يسبحوا, اللي هو طبعا وادي جمعين اللي بيسموه بالعبراني نحل كيبوتسيم, وفي مسار مائي اللي هو عين الجوسق لحدية طحونة القمح, بركة طحونة القمح, اللي مسار مع جريان مي ملائم لجميع أفراد العائلة. الدخول على هذا المكان مجاني. هناك طبعا في كمان حمامات, في كمان إذا حدا حابب يقعد كمان بهاي الأيامات في إمكانية هناك يقعد, بس ممنوع إشعال النيران طبعا حسب أوامر من سلطة الإطفاء في عدة في كل أنحاء البلاد. والمسار طبعا هو دائري, تقدر تسوي دائري تقدر تسوي ذهابا وإيابا, بس الأهم عن هيك سهل بسان هي منطقة إذا عندنا هون درجة الحرارة 35 احتمال أن هناك توصل 40-42. فالتخطيط والأشياء اللي أنا ذكرتها بالأول هي ملائمة ومهمة جدا لعائلة بدها تطلع تتنزه. بدي أنطي كمان اقتراح لمنطقة البحر الميت, منطقة بادية القدس والخليل صحراء يهودا. إذا في ناس موجودين بمنطقة البحر الميت وحابين يعملوا مسار مائي, في عنا عين إمباغق أو بسموه عين بوكيت اللي هو بمحاذاة الفنادق. كمان المسار ذهابا وإيابا مشي في الماء, المياه جارية, والحلو في هذا المسار إن المسار كلياته مظلل ومجاني. فهناك كمان في حمامات الواحد بيقدر يبدل ملابسه. فاليوم الناس حتى بتطلع الإقبال كثير على هاي الأماكن.
1: جميل. لأن
0: الناس اليوم بتدور على أماكن اللي فيها مي, ما توقعش إنه حدا يروح على مسار اللي ما فيه مي أو مسار مش ظلل خلينا نقول. فهاي المسار الاقتراحات اللي هي بمنطقة سهل بسان, منطقة البحر الميت, منطقة الشمال, طبعا مليح الواحد يتنزه بالطبيعة بس من ناحية تانية يحافظ عليها. طبعا
1: متعة الحديث معك كما دائما هاني شناوي. شكرا لك عزيزي على المداخلة وعلى المتعة اللي بتعطينا إياها خلال شرحك, مرشد لمعرفة البلاد, شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. شكرا.
1: تحدثنا عن مشوار وإحنا نطلع مشوار إعلاني قصير وبعدها نعود. تروحوش بعيد, في عندكم تطبيق ناس, في عندكم أغاني, فاصل إعلاني ومن ثم نعود, خليكم معنا.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
7: خارج الضوء مع وديع عواودي.
6: دائما إحنا أنا وإخوتي عنا بالطرف في شوية صحافي هيك.
8: بس قالت لي العصفورة أنه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
6: زارت وقالت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
8: كان قد صدر له كتاب سيري حفنة التراب لزنابك الحقل.
6: نعم، وهذا الكتاب باللغة العربية إحنا بعد وفاته أصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
9: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. تقريبا دقيقة.
10: كثيرا ما نستخدم ألفاظا في لهجاتنا العامية ونعتقد أن هذه الألفاظ هي محض عامية لا علاقة لها باللغة الفصحى، لكن الحقيقة تقول إن الكثير من هذه الألفاظ هو فصيح. فعلى سبيل المثال، كلمة حيل حين نقول فيش فيك حيل هي كلمة فصيحة، لأن الحيل تعني الحول أو القوة. أما الكلمة الشائعة بكرة فهي بالأصل من البكرة وتكتب بالتاء المربوطة، وهي الغدوة أي غدا والصباح الباكر أو أول النهار. أما كلمة بلاش فأصلها الفصيح هو بلا شيء. والكلمة العامية نقز التي تصف من يشعر بالخوف نجدها في المعاجم نقز بمعنى وثب أو قفز. وأخيراً كلمة كويس هي

0: الأصل تصغير للفظة كيس وتعني العاقل أو الرزين، وتستخدم لوصف الأشخاص والأمور بالحسن.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: غرفة الأخبار مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. في واحدة من الأمسيات التي تهدف إلى إشراك الطلاب وإيجاد أطر لهم في ظل العطلة الصيفية، نظمت مدينة كفر قرع أمس أمسية خاصة بالتراث لربط الجيل الناشئ بالقيم التراثية في البلاد وتعزيز المعرفة برموز الهوية. أحمد عليمي، رئيس الحراك الشبابي القرعاوي، أهلا بك.
1: أهلا، أهلا بك، أهلا فيك، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: بعده يوم التراث ماشي في حولك دوشة.
1: احنا اليوم في مدينة الملاهي سوبرلاند، يوم التراث كان يوم الجمعة.
0: جميل جدا، نريد أن نتحدث بالأساس عن يوم التراث وماذا تناولتم في مثل هذا اليوم وهذا النشاط وهذه الفعالية.
1: طبعا يوم التراث والفولكلور الفلسطيني هو واحد من أجمل وأهم الأيام في مخيم الحواري اللي بيمتد لأسبوعين لـ14 يوم، وهو يوم اللي بنحرص فيه على إقامته في المخيم في كل عام، يعني من آخر حوالي 15 سنة بكل عام هذا يخصص يوم ليوم التراث في مخيم الحوارني. إنه بالنسبة لنا هذا اليوم مش مجرد فعالية وإنما رسالة، يعني بهذا اليوم نحن بنحاول نرجع أي أبنائنا لجذورهم، الأطفال نعرفهم على تراث بلدهم، مجتمعهم، وطنهم، على عادات أجدادهم، اللباس والزي الفلسطيني والفولكلور، حتى الأغاني التراثية. والأهم نزرع بروح كل طفل من هو صغير أنه يفتخر بوطنه وبهويته ومجتمعه وبانتمائه لبلده.
0: جميل جدا. واليوم لو تحدثنا عن اليوم وعن نشاط اليوم.
1: إحنا الآن متواجدين في الآن القصيد بها
0: نعم نعم
1: إحنا الآن متواجدين في مدينة الملاهي السوبرلاند، قسم من المخيم بالسوبرلاند والقسم الآخر في مدينة الملاهي بلاغان.
0: جميل جدا. إذا أخ محمد ننتهز فرصة وجودك معنا، كل ما يتعلق بعودة المدارس والنشاط اللي بتقوموا فيه كحراك شبابي وبالذات مع العائلات المتعففة والمستورة والحاجة إلى القرطاسية والحقائب.
1: صحيح، إحنا بالمقابل للمخيمة طبعا المتطوعين عندنا في كفر قرع، كفر قرع مميز بشبيبتها بعطائهم تطوعهم، يعني حتى بالمخيم اللي إحنا موجودين فيه أخفرات عندنا الطاقم هو عبارة عن 100 حتى 102 من الطاقم اللي هم مرشدين ومرشدات، أكثر من 60% منهم بشكل تطوع بيجوا وبعتوا لبلدهم ولمجتمعهم. فهذا ذا صلة يعني بموضوعنا اللي هنحكي عنه. حراك شباب القرعاوي بالتعاون أيضا مع حركة الرأي بالمجتمع العربي يعمل على بازار خذ وعطي للاستقبال والاستبدال الكتب المدرسية، اللي راح إن شاء الله ينطلق مباشرة بعد ما المتطوعين يتفرغوا وينتهوا من مخيم الحوارني اللي بيخلص يوم الجمعة، مباشرة يوم الأحد ببلش عندنا هذا البازار بهدف استبدال الكتب المدرسية. وهذا البازار لا يستهدف فقط الفئة اللي هي العائلات المحتاجة أو المتعففة، إنما كافة شرائح المجتمع بهدف الحفاظ على البيئة والكتب بنرد نستعملها ونحييها من جديد. أضف إلى المشروع الخاص للعائلات المحتاجة اللي هو السلة الحقيبة المدرسية، هذاك مخصص للعائلات المتعففة.
0: طيب مهم جدا، وبالفعل هذا مهم، والتحضير على قدم وساق لابد في كفر قرع كما بقية البلدات.
1: صحيح. وبتحب نحكي كمان عن يوم التراث ولا بكفي؟
0: يوم التراث حكينا عنه، بدنا نحكي عن يوم التراث اللي بحاجة انه نشد عليه لطلابنا ولمدارسنا والعودة للمدارس. أخ محمد
1: احنا ولا يهمك،
0: يعني لو تقول لي قديش بتشوف انه في تجهيز وتعاون مع البلدية بما يتعلق بالعودة للمدارس؟
1: قل بشكل عام بلدية كفر قرع هي بلدية جدا متعاونة بكل عمل خير وعمل تطوع اللي بيفيد أهالي البلدة. يعني أخرى مرة مخيم الحوارني هو مخيم اللي هو أنا بقول لك مش موجود ولا بأي بلدية أو مجلس سواء عربي أو يهودي.
0: منيح إنك تحكي هيك عشان نشوف مين بدي نفسك ويطلع يقول لا عنا أحسن. يلا ممتاز. لا لا لا. هذا التحدي بدنا إياه.
1: مخيم الحوارني فيش زيه عن جد ولا بأي بلد. وهذا المخيم اللي هو حتى البلدية بتمول 50% من تكلفة هذا المخيم لكل طالب بفوت على هذا المخيم. أضف إلى ذلك لم يحرم يعني أي طالب حتى من عائلة محتاجة من الدخول لهذا المخيم أخفرات، يعني تم جمع

0: التبرعات لمحلات تجارية، وأعطينا الفرصة لكل طالب بكفر قرع أنه يدخل هذا المخيم سواء مقتدر أو غير ذلك.
1: جميل جدا، سنتابع دائما معك محمد عليم رئيس حراك الشباب القرعاوي، شكرا جزيلا لك للنجاح. تطبيق ناس الآن، حملوا التطبيق واستمعوا لهذا البث أينما كنتم، في الداخل، في الخارج، في العطلة الصيفية، في الطريق إلى الطبيعة، وانتبهوا من لدغات الأفاعي، وأيضا إن كنتم خارج البلاد يمكن الاستماع إلى التطبيق لآخر الأخبار وبكل ما يتعلق بالتحركات ربما لضم لكل مكان إلى الثلاثية. رولا داود تحدثت قبل قليل لراديو الناس، هناك من يقول هذه خطوة تأتي بعد لقاء عقد مع قيادة حزب كل مكان في الأسبوع الماضي ورؤساء سلطات محلية الذين يؤكدون وينادون بضم لكل مكان إلى الثلاثية اللي هي بعدها مش موجودة من أصله. ماذا تقول رولا داود؟ لنستمع.
2: احنا مكملين في نفس المحل ومن نفس الانطلاقة، نعرف وشايفين كتير منيح انه في صوت ورغبة كتير كبيرة بانه حزب لكلنا مكان يكون فيه له فعلا الفرصة في هاي الانتخابات، سواء كان عن طريق ضمنه للمشترك او لا. واعتقد احنا يعني كلنا امل سواء اذا كان من لجنه الوفاق او من قيادات انه يتم اخذ القرارات الصحيحه. احنا قلناها دائما ان احنا هون مستعدين لكل شيء، لاي تفاوض، لاي شيء اللي ممكن في نهايه المطاف بصب مصلحه مجتمعنا، ولكن بغض النظر عن شو كانت النتيجه من بعد كل هذه المساعي، احنا مستمرين واحنا مكملين للاخر، واحنا بلشنا هذا الطريق واحنا شايفين نبض الشارع ومكملين فيه. مع لجنه الوفاق الاجتماع كان اجتماع جدا إيجابي، بحث كان شو هي السبل اللي ممكن فيها نتعاون، ومجبور تعمل قوائمنا من أجل رفع نسبة التصويت، كمان إيش هي الأمور الأخيرة اللي فعلا عم بتأثر على مجتمعنا واللي بتأدي إنه هل في تصويت أو لا.
1: إذن هذا بما يتعلق بلجنة الوفاق، وشو بقولوا شبابنا وصبايانا في تطبيق ناس وفي غرفة المراسلين. فراس خطيب بقولكم بأن الحوثيين يتبنون استهداف مصفات أرامكو في جازان بالسعودية بعد اندلاع حريق داخل المنشأة. انبدى فرحات، الشرطة تطلب مساعدة الجمهور في العثور على الفتى كريم عبد القادر من عكا المفقود منذ 20 تموز. هناك صورة لكريم عبد القادر. يونس بتقول أن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول بأن مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة بالنسبة لنا وليس مجرد ممر مائي. الخارجية الإسرائيلية تحذر المواطنين في اليونان قوموا بإخفاء الرموز اليهودية بسبب مظاهرات الداعمة لغزة وللفلسطينيين، وأيضا تحذير السائقين تغييرات في ضبط مخالفات السرعة عبر الكاميرات وبالذات كاميرا ألف 3. فاصل ومن ثم نعود ونواصل.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
7: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند ارجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
9: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
10: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
9: سكن اقامه،
10: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا.
10: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
9: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق، مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج

0: برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3, 107 فارزة 8, وأيضا تطبيق ناس. نريد أن نذهب إلى آخر الأنباء والأخبار وما حصل أيضا أمس في مدينة أم الفحم, وربما عودة التظاهرات والمظاهرات التضامنية, حيث شارك المئات أمس في ختام مظاهرة القطرية في أم الفحم رفضا لاعتداءات المستوطنين ودعما لغزة والضفة الغربية. تحدثنا إلى رئيس لجنة المتابعة.
2: دعوة للجان الشعبية في كل بلداتنا بالمثلث والجليل والنقب ومدن الساحل لتنظيم مظاهرات احتجاجية على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بشقيه من قبل الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية, وأيضا استمرار جريمة الإبادة الجماعية في غزة. هذا واجبنا. ونحن طبعا أيضا موضوع القدس وموضوع الأقصى يعني ملتهب, وباعتقادي أنه مهم أن نحافظ على التظاهر مهما كان العدد, وأنا متأكد أنه الأعداد ستزداد لاحقا, لأنه يعني هناك حاجة لتحريك الناس. هناك يعني شعور بأنه هذه المظاهرات لا تفيد, ربما يفكر بعض الناس. أنا باعتقادي العمل السياسي الاحتجاجي هو أولا حفاظ على هويتنا.

0: وفي الرياض هناك أنباء تقول عنان خلايلي إلى كريستال بالاس. السؤال: هل بالفعل هذا الذي سيحصل في نهاية المطاف إلى الدوري الإنجليزي؟ سنتابع، وأيضا سنتابع حالة التفاعل التي تسود الأوساط الرياضية في عرابة البطوف بعد الاجتماع الذي عقد في البلدية بين الإدارة، إدارة فريق هابوئيل بلدي عرابة البطوف وبلدية عرابة، الذي انتهى بتفاهمات تبشر باستمرار مسيرة الفريق والعودة إلى النشاط. مدرب فريق هابوئيل بلدي عرابة عبد رباح، أهلا بك.
1: اهلا اخي فرات لك لجميع المستمعين.
0: كابتن عبد، نبشر بالفعل.
1: انا مش مدرب فريق عربي.
0: ان شاء الله انه عبد بكل ما تعلم.
1: انا ما عنديش وقت الصراحه، صاره علي من سنين ان اكون، بس انا وقتي بسمح ليش ان ادرب الفريق. انا بساعد اداره الفريق قديش بنقدر من كل الامكانيات، مع الاتحاد العام، مع مراقبة ميزانية الميزانيات، مع كل الأمور بساعد الفريق، كل الأمور الإدارية، أما أنا ما عنديش وظيفة رسمية بالفريق.
0: وقداش بتشوف بالفعل أنه تم حل الأزمة؟
1: إن شاء الله. الجلسة كانت كثير إيجابية، تم التفاهم على النقاط، بس تعرف أنت في اليوم إحنا بعدنا بالحكي. اليوم الفريق المفروض كان بلش تمارين من أسبوعين على الأقل، يعني المفروض هاي الجلسة كانت قبل شهر على الأقل. الإشي متأخر، بس الإشي مش كيبوله، مش يعني متأخر ولا بلاش.
0: يعني أخ عبد، كابتن عبد، دائما بتصير هاي المشاكل في الفرق الرياضية مع افتتاح الموسم الرياضي، زي ما بتصير مع المدارس بآخر لحظة بيفطنوا المدرسة مش فاضي. هل المشكلة في النهاية هي الإدارة، إدارة السلطات المحلية؟ شو اللي بيصير ليه يصير هيك محل إنه فريق رياضي إله سنين، إله باع طويل، إنه يصل لهيك مرحلة؟
1: اليوم فيش سر، اليوم الميزانيات لبلدياتنا ومجالسنا العربية هي ميزانيات قليلة جدا بالنسبة للمدن وال

0: البلدية بدها تتعهد بميزانية معينة للفريق، ويمكن كل بلد عندها مراقب خارجي وممكن انه يرفض هذا الاشي. فاليوم الظروف صعبة، احنا مش دفاع عن البلديات ولا دفاع عن الفريق في الدرجة، للأسف احنا بنحكي عن فريق بالنهاية بالدرجة الأولى اللي هي الدرجة الثالثة يعني بالبلاد. ومدينة زي عراب اللي هي بتضم 30,000 نسمة، يعني مدينة مش بلد مش صغيرة
1: كبيرة. صحيح،
0: المفروض بدك تعتمد على البلدية لحالها بنفعش، بدك تعتمد على الإدارة
1: لحالها. وين رجال الأعمال كابتن عبد؟
0: بالضبط، يعني اليوم لازم يكون عشان تدير فريق باحترام في الدرجة الأولى بدك تعاون بين البلدية بين إدارة الفريق وبين رجال الأعمال وبين الجمهور. برضو الجمهور لازم يكون له دوره، يعني فريق بلدي عرابي عنده جمهور كبير، وشفنا بالفترة الأخيرة قديش كل جمهور على كل وسائل الإعلام على صفحات الفيسبوك كلها عم بده الفريق. المفروض يجي دور برضو للجمهور هذا أنه يدعم الفريق، لأنه يعني فريق بالدرجة الأولى بده ميزانية بين 600,000 إلى 700,000 شيكل، وهذول البلدية بتقدرش تغطيهن ولا الإدارة بتقدر تغطيهن.
1: وقد صعب نجمعهن من عرابي وأهل عرابي، يعني حتى أكثر من هيك نجمع 1 مليون 2 مليون ونقوي الفريق ونعززه.
0: مش مستحيل، صعب اليوم برضو في أوضاع الحرب وأوضاع الهاي في السنوات الأخيرة، الظروف مش كثير منيحة، ومش لأن رجال الأعمال مستعدة إنها تفوت على هيك مجال وتدعم يعني بشكل كبير. عشان هيك والمشكلة إنه فريق بالدرجة الأولى برضو بدك دعم، أنت مش دعم يعني لمرة واحدة، أنت كل موسم بدك هذا الدعم. فإذا الموسم هذا قسم دعم، القسم دعم تقدرش تيجي تتوقع منه أو تطلب منه الموسم الوراء أن يتبرع بنفس القيمة ونفس نفس القدر. فاليوم الإشي بصعب على الأمور، فعشان هيك كيف حكيت إنه لازم يكون تعاون بين الأربع جهات مع بعض. إذا بيكون تعاون ففي إمكانية بكل موسم إنك تدير الفريق بشكل ممتاز وتديره مظبوط،
1: وهذا ما نتمناه. الكابتن عبد رباح، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

0: الموسيقى بتقودنا لحلبة الملاكمة، حيث حصل الملاكم جولان ربيع الرابي من فريق الكفوف الذهبية على الميدالية الذهبية في بطولة الدولة للملاكمة في إنجاز جديد يضاف المجتمع العربي على الصعيد الرياضي. هو ينضم إلينا البطل جولان عرابي. أهلا بك جولان.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. مبروك، مبارك هذا الإنجاز يا جولان.
1: يبارك بعمرك.
0: حدثنا عن شو اللي صار، وينت كانت البطولة؟
1: البطولة كانت بستة ثمانية بنصها قليل، كانت اللي هي لبعتين سافر يعني ولاد 13-14 سنة.
0: وانت حصلت على المرتبة الأولى
1: الحمد لله.
0: كم مباراة خضت؟
1: مباريتين بس، الأهم من المباريات بالنسبة لي كانت تحضير البطولة نفسها.
0: يلا تعال نحكي عن التحضير.
1: التحضير كان كنا على 5 الصبح نصحى لركضة صباحية، نرجع بساعات الظهيرة في عنا تمارين، غير التمارين كنا ماشيين على نظام غذائي، والتمارين كانت مكثفة لتجهزنا لأي مباراة كانت مش بس بطولة.
0: قد ايش صار لك في الملاكمة جولان؟
1: أنا صار لي تقريبا 3 سنين، بلشت بشهر 10/2023.
0: وطبعا مكمل، واضح انك مكمل وبدك مسيرتك تكون مسيرة رياضية ناجحة.
1: الحمد لله مكمل.
0: كيف مع التعليم مع الدراسة مع كل ما يتعلق بالموضوع؟
1: انك توازن بين الدراسة والرياضة هذا اشي مش هوين، بس الحمد لله بفضل اهلي كانوا يساعدوني اني اوازن بين الدراسة وبين الرياضة. احط ساعات باليوم تاعي مثلا للدراسة وساعات للرياضة، بس مع التقسيم كل شي بيصير هوين.
0: وانت شايف انه ممكن توازن وممكن تعمل هذا الانسجام؟
1: أكيد ممكن.
0: دعم الأهل بالأساس والأكبر.
1: صح.
0: وبالنسبة للتدريب بقيت بتشوف إنه في كثير شبابنا بروحوا برجعوا لهالرياضة، يعني رياضة الملاكمة كانت في مجتمعنا العربي في مرحلة معينة قبل سنوات بموازاة كرة القدم وحتى كرة السلة، بتشوف إنه عم ترجع، بتشوف أكثر شباب عم بروحوا للملاكمة؟
1: من حاليا

0: يعني بهالكم من سنة في كثير شباب اللي عم ترجع، في
1: ممتاز.
0: كثير شباب من مجتمعنا العربي اللي طلع حتى لبطولات أوروبا، وبعرف منهم أصدقائي اللي هني برضه معي بالفريق في أكثر من واحد طلع وجابوا مراتب.
1: شو رسالتك للشباب اللي بيسمعونا الآن على راديو الناس؟
0: رسالتي للشباب، أي حدا عنده أي موهبة مش بس ملاكمة، من عربي من بريت عربي، حرام هاي المواهب تظل مخبية. أي موهبة ممكن تجيب الفخر للمجتمع العربي ولإلك ولأهلك.
1: وانت فخر وانت رائع يا جولان، نتمنى لك النجاح. رح نستمر طبعا بتسليط الضوء على مسيرتك الرياضية. شكرا لك وبالنجاح.
0: شكرا لك أخوي فراس.
1: شكرا حبيبي.
2: הניסיון הזה ונכנס פנימה. 1-0 למכבי חיפה. סילבה קני עם הברך.
3: עם הברך, אבל קודם כל התנועה הייתה נהדרת של סילבה.
1: ומן נג'אח אלא אכפאק מלדי יחסל פי לתחד הסכניני. 4 מובריית ו4 חסרות. זמיל פאדי מוסטפא, אהלן בק.
4: חייתי, תחייתי פורט.
1: מה לנה בסכנין?
4: هذا السؤال. سخنين لم تستفيد حتى الآن ولم تحضر إلى الدوري في أقل وصف، يعني للأمانة كثير سعدنا أنه في هذا الموسم تم تحضير الميزانية نسبيا بوقت باكر، ويعني كلنا أنه أستاذ سلطة مراقبة الميزانيات، ولكن اهتموا في الأهوال ولم يهتموا كما يجب في الآن. إخفاق يطلو إخفاق، يعني هو امتداد للموسم، نهاية الموسم.
1: صحيح.
4: هنا جاء يوسي بوكسيس وقالوا البداية ستكون أقوى، لأنه يوسي يعرف من أين تأكل كتف، يوسي يعرف كيف يبني الفرق. حاليا لا أكل كتف ولا أكل صدر جاز، بعضه زلم في إجازة. ولكن أن تسمع يوسي بوكسيس في نهاية المباراة يقول نحن حتى الآن نلعب بدون مهاجم صريح، مهاجم تسعة. قبل أسبوع قال عن قصدي ظهير أيمن، وفحص إحدى اللاعبين من نتانيا تم تصريحه، والآن يعني يلعب باللاعب ناشئ محمد غنامي. لا يمكن أن نأتي بالكثير توقعات من هذا اللاعب، يعني قد يكون جيد. وهنا في مراهنة، هل تراهن على ظهير أيمن؟ تخيل أن أنا الخلالي وظهير أيمن، رح نحكي بعد شوي على أعلام خلالي، وتذهب مع محمد غنامي، أم تقول أنا أريد لاعب كبير ولاعب مجرب؟ سخنين تعاني من قلة في المهاجمين، الخط الأمامي لا يسجل أهداف.
1: يعني يمكن كان على مدار سنوات فادي أيضا ما فيش عندك يعني لاعب أو مهاجم صريح من المجتمع العربي يكون في الاتحاد السخنيني، ليس كذلك؟ صلحني إذا كنت غلطان.
4: لا، هو في مهاجمين، ولكن السؤال إيش بفضل يعني وهيب حبيب الله؟
1: ليش بنتدبوش طيب مهاجمين عرب؟
4: السؤال مليح. اولا انا يعني الفكره انه يعني لازم اللاعب العربي يلعب في سخنين، انا تجاوزتها وما عندي توقع منه هذا الامر يكون. يعني سخنين مش بس فقط الفريق اللي بيضم لاعبين عرب، وتخيل لو التركيب 11 لاعب عربي شو راح يكون. يعني التنويع احيانا يخدم سخنين. لاعب اليوم يعني هو يريد بالمجمل، يعني تاخذ لاعب مثل وهيب حبيب الله، قيس غانم، اسماء كبيره واليوم بتسجل اهداف اما في طبريه اما في حيفا. في زاهي احمد كان في سخنين، تخيل زاهي احمد كان في سخنين، تم تصريحه من سخنين
1: يزدهر في بين السبع، يزدهر
4: ما في نفس طويل في سخنين. سخنين قالوا زاهي احمد غير ملائم، اجى من عكا، تعرف يعني تفاجئوا انه هذا اللاعب جاي من الدرجه الممتازه. زاهي احمد اليوم مفاوض من يعني قد يكون العقد الثاني في هبوعيل بير السبع، بعد ان بقدميه اخذ بير السبع الى على اغلى دوري اوروبا. في ما يسمى بعد النظر هذا الذي يقول.
1: نعم. فادي معنا نصف دقيقه عن الخلالي كريستال بالاس، معقول؟
4: كريستال بالاس على الخيالي او نوتنغهام فورست راح نعرف بشكل رسمي، اما الاكيد انه على الخيالي معاملته وقعت سويت في الدوري الانجليزي بدون اي اشكاليات، واليوم سيتم الاعلان من هو الفريق البريمير ليج الذي حظي بعن الخيالي. بالامس كانت مباراه لسان جلواز، لم يشارك عن الخيالي، مدرب شاطر قال في عنده ضغط نريد ان نريحه، ولكن الخبر الصحيح انه كان هيك قاعد في غرفه مع مخيف راي عم بوقع العقد. اليوم سنعرف من هو الفريق،
1: ربما بمسار رياض راح تخبرنا
4: اكيد في مسار رياض.
1: شكرا لك،
4: خليك هسه
1: شكرا،
4: الى اللقاء.

0: في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي، محمد زيدان. الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، ياسمر جيل، ياس عبد الملك. في الإنتاج ماجي علوطي. في الإخراج والديجيتال جواد عمر يعرين نصار ودانا أبو بكر. وفي الختام تطبيق ناس موسى بصول. إلى اللقاء.
1: بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات، تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن.

وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال

0: المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تزق
1: سونول. مش عن جد بفرق معنا إذا طالعين رحلة زوجية أو عائلية أو رايحين على البحر مع أصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكنني خامي،
6: كنت بحالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
6: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
6: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
11: نظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
13: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28-29. كلاليت استاتيكا، خبرة ثقة ومسؤولية.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
14: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
15: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف،

0: تسارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 35 عاما بجروح متوسطة على أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار فجر اليوم على شارع 60 قرب مفترق إكسال، ونقل إلى مستشفى عامك في العرفولي. في جت المثلث أصيب مدرس في 64 من عمره بجروح خطيرة على أثر إطلاق النار عليه قرب منزله، فيما أصيب رجل في 58 بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار سابقة في كابول. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجرائم من دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. قدم النائب يوآف سيغالوفيتش استقالته رسميا من الكنيسة اليوم لتدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة. وجاءت هذه الخطوة بعد أن كان سيغالوفيتش قد أبلغ رئيس حزب يش عتيد يائير لابيد بنيته الاستقالة من الحزب، ذلك مع استمرار الاتصالات لضمه للقائمة العربية الموحدة. من المتوقع أن تلتقي لجنة الوفاق الوطني اليوم رؤساء الأحزاب العربية لعرض توصياتها بشأن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وذلك بعد أن التقت قيادات الجبهة والتجمع والحركة العربية للتغيير خلال الأسبوع الماضي. إلى ذلك توجه 6 رؤساء سلطات محلية عربية لقيادة الجبهة لأجل فتح الباب أمام انضمام لكلنا مكان إلى القائمة الثلاثية بعد التوافق على إقامتها. نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح الذي توفي صباح اليوم على أثر أزمة صحية تعرض لها في العاصمة المصرية القاهرة عن عمر ناهز 67 عاماً. أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية المواطنين الموجودين في اليونان بتوخي الحذر اليوم في ظل تنظيم تظاهرات واحتجاجات على الحرب في قطاع غزة في عشرات المواقع بينها العاصمة أثينا وسالونيكي وجزر ومناطق سياحية. ودعت الوزارة الإسرائيليين للابتعاد عن أماكن الاحتجاجات وتجنب الاحتكاك بالمتظاهرين، كما أوصتهم بعدم إظهار رموز إسرائيلية أو يهودية. أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا، أما خلال ساعات المساء والليل فيمسي الطقس منعشا ومعتدلا. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من مجد الشمس.
3: صباح الخير للبعن الخضراء.
4: يا رايحك فرحانة مروقة بسوق العناب.
5: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
6: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرات شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكنني خامي،
9: كنت بحالة ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
11: شفت طلاب وسألت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
13: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
15: نظم
14: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
16: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: دعمك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
1: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحث في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. أصيب رجل يبلغ من العمر 35 عاما بجروح متوسطة على أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار فجر اليوم على شارع 60 قرب مفترق إكسال، ونقل إلى مستشفى عامك في العرفولي. في جت المثلث أصيب مدرس في 64 من عمره بجروح خطيرة على أثر إطلاق النار عليه قرب منزله، فيما أصيب رجل في 58 بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار سابقة في كابول. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجرائم من دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. قدم النائب يوآف سيغالوفيتش استقالته رسميا من الكنيسة اليوم لتدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة. وجاءت هذه الخطوة بعد أن كان سيغالوفيتش قد أبلغ رئيس حزب يش عتيد يائير لابيد بنيته الاستقالة من الحزب، ذلك مع استمرار الاتصالات لضمه للقائمة العربية الموحدة. من المتوقع أن تلتقي لجنة الوفاق الوطني اليوم رؤساء الأحزاب العربية لعرض توصياتها بشأن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وذلك بعد أن التقت قيادات الجبهة والتجمع والحركة العربية للتغيير خلال الأسبوع الماضي. إلى ذلك توجه 6 رؤساء سلطات محلية عربية لقيادة الجبهة لأجل فتح الباب أمام انضمام لكلنا مكان إلى القائمة الثلاثية بعد التوافق على إقامتها. نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح الذي توفي صباح اليوم على أثر أزمة صحية تعرض لها في العاصمة المصرية القاهرة عن عمر ناهز 67 عاما. أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية المواطنين الموجودين في اليونان بتوخي الحذر اليوم في ظل تنظيم تظاهرات واحتجاجات على الحرب في قطاع غزة في عشرات المواقع بينها العاصمة أثينا وسالونيكي وجزر ومناطق سياحية. ودعت الوزارة الإسرائيليين للابتعاد عن أماكن الاحتجاجات وتجنب الاحتكاك بالمتظاهرين، كما أوصتهم بعدم إظهار رموز إسرائيلية أو يهودية. أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا، أما خلال ساعات المساء والليل فيمسي الطقس منعشا ومعتدلا. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة ومفصلية عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع، من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس.

الخامس عشر من يوليو تموز عام 2007، موعد لقاء حيفا بحبيبها العائد بعد غياب دام 37 عاما. إنه الشاعر الفلسطيني محمود درويش في أمسية نظمتها مجلة مشارف والجبهة في قاعة الأوديتوريوم. لم تكن زيارة درويش الأولى لأهله ومحبيه في البلدات العربية، فبعد عودته إلى رام الله زار الناصرة عام 96 مشاركا في تأبين الأديب والسياسي الراحل إميل حبيبي. وفي عام 99 زار درويش كذلك كفر ياسيف ضمن أمسية لجمعية أصدقاء مدرسة يني يني التي أنهى فيها تعليمه الثانوي. لكن مع ذلك فلقاء حيفا له نكهة خاصة وسجل على أنه الأوسع والأعم. مع الساعات الأولى لإعلان تنظيم الأمسية تهافت الجمهور على اقتناء التذاكر تماما كما توقع المنظمون، ومن ساهم في التنظيم أو شارك في الأمسية قال إن التذاكر نفدت بسرعة. الكاتب الصحفي وديع عواودي كان في حينه محررا لصحيفة حديث الناس ومراسلا

0: موقع الجزيرة.
1: التذاكر بالمختصر المفيد يعني نفذت منذ أن أعلن عنها للتو، وتدافع الكثيرون على أبواب محمود درويش. اكتظت قاعة الأوديتوريوم في قمة الكرمل، ثم نصبت شاشات في قاعة مجاورة، وبقي أعداد كبيرة من الناس في طوابير يقفون على عتبة القاعة، ربما يسترقون السماع علهم يصفرون بسماع محمود. وكانت قناة الجزيرة طبعا يعني قد نقلت بالنقل البث المباشر وقائع الأمسية الخالدة في ذاك اليوم في منتصف تموز.
0: الكاتب أنطوان شلحت الذي شارك هو أيضا في تلك الأمسية والتقى الشاعر محمود درويش بعدها إلى مائدة العشاء، وصف المشهد بتسونامي.
2: يعني أولا كان وقع مشاركة درويش في أمسية في حيفا كبيرا جدا، يعني إذا أجيز لي أن أصفه كان أشبه بتسونامي. كان هناك هجوم غير مسبوق، لأنه هي أمسية وحيدة لم تكن أكثر من أمسية، وعقدت في قاعة تعتبر من كبرى القاعات في مدينة حيفا، يعني قاعة في مركز الكرمل. كان هناك هجوم على اقتناء البطاقات إلى درجة أنه تمت إضافة الكثير من المقاعد على المسرح الذي أقيمت فيه المنصة التي وقف عليها درويش وأحيا هذه الأمسية. كان وضعت صفوف من المقاعد خلف المنصة يتم استيعاب الناس الذين أقبلوا على شراء التذاكر. وأنا بتقديري بسبب يعني قربي من المنظمين أن الذين لم يحصلوا على التذاكر ربما يفوق عددهم الذين حصلوا على هذه التذاكر.
0: تروي لنا الشاعرة أسماء عزايزي التي عملت ضمن طاقم الإعداد لأمسية درويش في حيفا أن الاستعداد لها بدأ مبكرا خلال لقاء لمجموعة من الصحفيين والنشطاء بدرويش في مكتبه في رام الله، لكن الأمر تسنى بعد الحصول على تصريح دخوله إلى البلاد. ومن بين الذكريات العالقة في ذهن أسماء أن درويش كان متأثرا من ذلك اللقاء المرتقب بقدر شوقه لحيفا وذكرياته فيها.
3: وأنا بحب هاي المقابلة بشكل خاص لأنه محمود درويش سئل عن شعوره، يعني كانت كتير حميمية المقابلة، مش ثقافية، يعني كانت كتير شخصية. وقال إنه يعني هنا بداية الاقتباس: من الصعب علي أن أحدد شعوري منذ الآن عندما سأواجه أبناء شعبي في مكان يحتل مكانة خاصة في شعري وفي ذكرياتي، وهو مدينة حيفا. من الطبيعي أن يكون الشعور الأول الذي أحمله الآن هو شعور باللهفة وشعور بالخشية. أيضا تمتزج الخشية باللهفة لأن الزمن الذي فصلنا بعضنا عن بعض زمن طويل. وبيقول كمان في موقع آخر قديش كان بشعر أنه هو سيقرأ للمرة الأولى، يعني هو دائما كان في عنده رهبة أمام الجمهور، لكن فعلا كانت لقاؤه في جمهور حيفا أو جمهور فلسطيني 48 في حيفا كان لديه شعور بأنه سيقرأ للمرة الأولى. وفعلا نحن فهمنا هذه اللهفة والخشية، أنا على الأقل بشكل شخصي، قبل يوم من الأمسية. يعني أنا كان عمري 22 سنة يمكن هيك شيء، كلفت أنه أنتظر في مكاتب الاتحاد، يعني أنا هيك البنت الصغيرة اللي بالتنظيم حطوني بمكتب الاتحاد يمكن بدرجة الموارني بتذكر، أنتظر فاكس بكلمة محمود درويش بخط إيده كان مفترض أنه يكتبها قبل بليلة، وكلفت أني أصفها يعني أكتبها على الكمبيوتر ديجيتالياً. وأذكر أني انتظرت ربما ساعتين أو ثلاث ساعات ولم يصل الفاكس. وين الفاكس كمان شوي، وين الفاكس كمان شوي، لأنه محمود درويش ببساطة كان مش قادر يكتب الكلمة، يعني من انفعاله وتأثره. وفعلا لم يكتبها في تلك الليلة إلا قبل الأمسية، يعني نفس اليوم بساعات أو يعني ساعات أو بفترة قليلة.
0: وكما كان حال درويش كان حال محبيه، فعودته المؤقتة أو القصيرة إلى حيفا كانت من وجهة نظر البعض كفيلة بإحياء المشهد الثقافي الذي غاب لسنوات طويلة أو أقله بشحذ همم الأجيال الجديدة التي التقت درويش شعرا وطنيا مغنا تارة وكلمات ثورية مصفوفة تارة أخرى دون أن تلتقيه صوتا وصورة حيين. الكاتب الأديب مرزوق حلبي قال إن حيفا كلها كانت تبدو مشحونة في ذلك اليوم.
4: أنا شخصيا كنت في حالة ترقب هيك زي إنه يعني هذا حدث اللي فيه أول مرة تشوف محمود درويش

0: أنا شخصيا بشكل شخصي بدك يكون أمامك على المنصة حدث وحدث ثقافي عودته إلى حيفا بهذا الإطار، يعني هي عمليا إغلاق دائرة من ناحيته، بس هي من ناحية تجربته كشاعر وتجربته كإنسان، فكان في هذا النوع من الترقب إنه ماذا سيكون في هذه الأمسية. يعني شعرت وكأنه حيفا مشحونة والأجواء هيك حول مشحونة، وهذا كان صحيح، لأنه يعني الشحنة الطاقة التي كانت في هذه الأمسية كانت كافية لإضاءة البلاد كلها. هيك على الأقل كانت تجربتي، هكذا كان شعوري منذ صباح ذلك اليوم.
1: رافق الإعلان عن تنظيم أمسية محمود درويش في حيفا انتقادات كثيرة ومقالات صحفية، بعضها وصف الخطوة بالتطبيع مع الاحتلال، وآخر اعتبرها حزبية ما كان للشاعر أن يتعاطى معها.
2: إحدى الصحف اللبنانية أيضا فتحت مشوارا وأنا شاركت فيه، جريدة الأخبار اللبنانية، بين من أيد هذه الزيارة ومن عارضها. بالنسبة لدرويش لا أعتقد أن الأمر أثر فيه كثيرا، يعني هو تابع هذا الحوار وقال إنه يعني لا يبهضه مثل هذا الحوار، ولكنه قال أعتقد أمرا غاية في الأهمية، أنه لا يشعر بأن زيارته إلى وطنه إلى حيفا هو تطبيع، يعني الأمر غير الطبيعي هو أن لا يزور حيفا باعتبارها جزءا من هذا الوطن. لكن لا شك أن الزيارة فعلا أثارت الكثير من الجدل، كان هناك بعض اللغط يعني في مثل هذا الجدل.
3: ترجح الحساسية الشخصية على المصلحة العامة، هذا بعد ما قاله محمود في ذاك الجدل المؤسف الذي أعتقد أنه من يعني تورط فيه اليوم على هذه المسافة من السنوات ربما يكون نادم، لأن هذه يعني نوع من خلط الأوراق. حتى وإن كان محمود درويش قد جاء تحت عنوان يعني له صلة بحزب، وهناك في الساحة الفلسطينية في إسرائيل أكثر من حزب. على كل بالمناسبة يعني محمود درويش في تلك الأيام في ذاك الأسبوع تعرض لهجمات إسرائيلية من اليمين وغير اليمين، تزامنا مع انتقادات أيضا إعلامية للنواب العرب في الكنيسة لمقاطعتهم حفل تنصيب شمعون بيرس رئيسا للدولة في تلك يعني الفترة في ذاك الأسبوع تماما. حتى صحيفة هارتس الليبرالية انتقدت تحت عنوان درويش انتصر على بيرس، وكأن كان من المفروض أن يترك النواب العرب هذه الأمسية التاريخية النادرة.
1: وصل اليوم المنشود، توافد الآلاف إلى القاعة في حيفا لحضور الأمسية. اضطر المنظمون لنقل الوقائع عبر منظومة البث المباشر للقاعة والأروقة الملاصقة. أراد كثيرون لقاء درويش شخصياً.
4: أذكر تهافت العشرات على غرفته وراء الكواليس عشان يسلموا عليه، بس ما كانش الموضوع مثلاً من باب التطفل شيرين، يعني مش إنه والله يلا هيك تعنهجمه، لا، كان فعلاً عبارة عن رغبة تحسيها حقيقية من عشرات النساء والرجال اللي كانوا عم بدهم يحاولوا يعيدوا تذكير درويش بروابة صداقة أو زمالة ربطت درويش بأختها بأب هداك بأم هداك، يعني إنه فعلا كانت روابط مثلا صداقة قديمة كتير كانت بحيفة، أو قصص هيك صغيرة اللي كانوا حابين إن يذكروا محمود درويش فيها. إحنا بنحكي عن سنين اللي يعني سنين لعاشها درويش بحيفة، اللي بمرحلة ما عرف فيها كشاعر مهم وارتبط طبعا بالحزب الشيوعي، فلك أن تتخيلي كم من الناس اللي مرت على حياته، ومن الطبيعي إنه أقرباء هدول الناس يتشدقوا بأي خيط صغير يعني هون أو هناك، يعني مجرد إنه يمكن قعد محمود درويش ببيت مرة واحدة خلص، يعني في هاي بتصير حكاية كتير كبيرة.
1: اعتلى درويش المنصة بعد ترحيب الفنانة أمل مرقص وكلمة للنائب أيمن عودي الذي كان في حينه سكرتيرا لجبهة حيفا. يقول الكاتب عصام خوري مدير مؤسسة محمود درويش في كفر ياسيف إن الشوق كان سائدا.
5: الشوق كان ظاهر في الأمسي بارز بشكل أساسي، هو حب الناس لمحمود درويش واشتياق الناس لمحمود درويش ولشاعر محمود درويش، هذا الشيء الأساسي اللي كان متميز. الشوق كان متبادل، الناس كانت مشتاقة لمحمود درويش، محمود درويش كان مشتاق للناس في حيفا وفي الجليل وفي المثلث وفي كل مكان في بلادنا.
1: كان التأثر واضحا إذن في ملامح درويش والقصائد التي اختارها لتلك الأمسية، كما ذكر الكاتب.

0: أنطوان شلحت أيضا.
1: أنا شعرت يعني لأني كنت أجلس في الصفوف الأمامية أنه بقدر ما أنه كان مؤثرا على الجمهور الكبير الذي تواجد في القاعة، كان مؤثرا جدا أيضا على الشاعر نفسه. هذا يعني برز أولا في الكلمة التي ألقاها، ألقى كلمة متميزة جدا يعني عبر فيها عن مشاعره بالعودة إلى حيفا، وكذلك بنوعية القصائد التي ألقاها.
0: قبل الشعر كان النثر، وقبل القصائد كانت الكلمات والمواقف التي استذكر بعضا منها الكاتب الصحفي وديع عواودي.
2: قدم أمسي يعني تاريخية قرأ فيها بالبداية مقاطع نثرية ليس يعني القصائد، وكانت إن كانت القصيدة وإن كانت المقاطع النثرية مفعمة بطريقته المجازية طبعا بالحزن على ما يجري، ولكن بنفس الوقت بالأمل في تجاوز المحنة وبالتأكيد على أن الحق لا يموت. حينما سئل محمود درويش يعني في مستهل اللقاء ألا تخشى على حياتك في الكرمل، فقال قلت لهم لا أتمنى نهاية أعلى وأجمل، ردا على مؤثير طبعا هذا من مخاوف على حياته الحضور أمسي في إسرائيل. وأكد محمود درويش في النفرية أيضا أن يعني الذات الشعرية تبلورت لديه في الوطن الأول حيث سلكت طريق الوعرية إلى مغامراته، ولكن في مقابل يعني اللون الحسين في تلك الأمسية التي تبين لاحقا أنها اندرجت ضمن رحلات توالت على الجليل كما أكد صديق المحامي جواد بولس، كانت نوع من الوداع لجمهوره ولشعبه ولمجتمعه في تلك الفترة. إذ يعني نعلم أنه مات بعد عام من ذاك التاريخ، وكان قد قال محمود من جملة ما قاله يعني ضمن موازنة الحزن بالأمل، لكننا نجحنا في أمر واحد. أنا أقرأ النص الذي كان قد جاء على لسان محمود درويش في تلك الأمسية، نجحنا في أمر واحد، نجحنا في ألا نموت. طبعا تابع في تلك الكلمة الغنية بالمعاني والأفكار العميقة والجميلة، أشار مثلا إلى الصراع الحق التاريخي للفلسطينيين في أرضهم بقوله إنه ليس من حق المؤرخين أن يسلخوا عنها، ويتحدث عن فلسطين طبعا، اسمها، وأن يشككوا بهوية أصحابها الأصليين.
0: ألقى درويش عددا من القصائد الواردة في دواوين جديدة كانت قد صدرت في الأعوام الأخيرة قبل الأمسية، تجاوب الجمهور معه بشكل كبير، لكنه لم يتنازل عن الإلحاح بطلب بعض من قصائده القديمة، فكانت خبز أمي.
3: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في طفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل إن لم أكن، فكرت يوما بالرحيم فحط حسور على يدها ونام، وكان يكفي أن أداعب أذن دارية على عجل لتدرك أن كأس نبيه يمتلأ، ويكفي أن أنام مبكرا لترى منامي واضحا فتطيل ليلتها لتحرسها.
4: الحقيقة الشعور الغامر هو الشعور بهذا اللقاء الجماعي، وكأنه يعني في هذه الأمسية ستصاغ الهوية من جديد، سنرى صناعة الهوية، نرى هذا التمازج بين الشعر والجمهور، والجمهور يعني حدث مميز بهذا المعنى أيضا من حيث الانتماء، هذا الكم الهائل من الناس في قاعة واحدة يأتون لسماع شاعر وليس أي شاعر، بقامة محمود درويش ومضامين محمود درويش. يعني كنت أشعر بلغة الهوية هي نوع من تصميم الهوية، من بناء الهوية في أمسية واحدة. هذا الوقت ساعتين رح انبنى فيه الهوية من جديد على شكل معين راقي، طبعا الإخراج كان راقي كما كنت أعرف أن التحضيرات والمضامين ستكون كما محمود درويش فقط يستطيع أن يوفرها في هذه الظروف، هذه الشروط كانت كافية لأن مشهد حدثا بحد

0: باعتقادي بالنسبة لي على الأقل هو تاريخي، بالنسبة للآخرين ربما هو تمتع بالشعر، بالنسبة لي هو اشتغال بهوية في عمق أعماقها.
1: بعد الأمسية التي استمرت نحو ساعتين التقى بعض من تحدثنا إليهم الشاعر درويش في جلسات خاصة بعيدة عن الأضواء، ولكل منهم استنتاجاته وخلاصاته.
2: أذكر أيضا جلسة خاصة جدا أقيمت في شرفة بيت الصديق وائل وكيم، هو طبعا اللي صمم البوستر، صمم الملصق للأمسية، شرفة بيته تطل على حيفا. وأذكر جملة واحدة وقتها قالها درويش، بذكرها طبعا لأني عندي فيديو قصير لإلها هيك مغبش، يعني شغل التواني اللي بحكي فيها عن الاحتفاء اللي صار بحيفا فيه، عن انفعال الناس بوجوده. فبيقول إشي بيشبه إنه أنا أصدق عاطفتهم بس بمعنى إني ما بجاريها أو ما بسمح لنفسي أغرق فيها. وهي الجملة كتير بتمثل، أنا برأيي ضلت يعني هيك عالقة في ذاكرتي، لأنه برأيي بتمثل فكر درويش وطريقة تعاطيه مع شهرته، إنه لم يستكن هو لمحبة الناس أو للرمزية اللي حظ فيها كشاعر فلسطين، يعني كان بسهولة ممكن أن يعني يستسلم لهذه المنطقة الآمنة للسيف زون، بس قاومها وخرج من الثوب الذي خاطه شعبه له.
1: الكاتب أنطوان شلحت التقى درويش على مائدة عشاء بعد أمسية حيفا، وراوده الشعور في ذلك الوقت بأن الشاعر كان قريبا من لحظة الغياب.
3: كان لدي شعور داخلي بأنه يعني نظر إلى هذه الأمسية بأنها أشبه بأمسية وداع. لماذا؟ لأنه كان كما تعلمين على وشك أن يذهب إلى الولايات المتحدة لإجراء العملية الجراحية التي تسببت برحيله عن دنيانا، وتحدث كثيرا عن هذه المسألة، قال إنه يعني يشعر بأنه يسير وفي قلبه قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، يعني هذا حرفيا ما قاله يعني في تلك جلسة، وقال إنه يعني خلص سئم من الانتظار الانفجار هذه القنبلة، وقرر أن يواجهها، فإما أن يعني ينزع فتيلها ويستمر في الحياة إلى ما شاء الله، وإما فعلا أن تنفجر في العملية وتنتهي حياته، ولا يريد أن ينتظر لكي تنفجر من تلقاء نفسه. قال أيضا أمرا آخر إنه لا يحب الانتظار، إنه لا يحب انتظار أي شيء يعني، وعندما تحدث بهذه اللهجة يعني أنا مباشرة دار في خلدي أنه فعلا نظر إلى هذه الزيارة بأنها زيارة وداع للوطن الذي أحبه كثيرا، والذي أمضى حياته وأوقف إبداعه على التغني به وبحبه.
1: أما الكاتب مرزوق حلبي الذي التقى درويش مرتين بعد الأمسية، فقد سجل انطباعات عززت أفكاره الإيجابية المسبقة عن الشاعر كما قال.
0: التقينا في مقهى دوزان وهو يحبب مقهى دوزان، وتحدثنا لساعات طويلة، وفي المساء أيضا التقينا في وجبة العشاء وتواصل حديثنا. محمود درويش بدا لي في هذا كما عرفته في نصوصه الأخيرة، وكان حساسا بدرجة كبيرة، وهو هش بالمعنى الإيجابي للكلمة بدرجة كبيرة وخجول بدرجة كبيرة، لكنه يعرف كيف يقرأ التاريخ والزمن والتحولات، ويعبر عن قراءته هذه شعرا جميلا باهيا نباهي به الأمم والمجتمعات الأخرى. اكتشفت هذا الإنسان وأحببته أكثر. في العادة عندما نلتقي الكبار شخصيا قد يحدث أن لا نحبهم من اللحظة التي التقيناهم فيها. بالنسبة لمحمود درويش عندما التقيته أحببته أكثر واحترمته أكثر وقدرته أكثر، وقدرت المعيته وحساسيته، كأني ما رأيته شعرا رأيته متجسدا في إنسان له وجه وسمات ويضحك ويبتسم ويتنظر ويحكي القصص وإلى آخره وإلى آخره.
1: في 9 من آب أغسطس من العام 2008 بعد عام واحد على أمسية حيفا، غيب الموت محمود درويش عن عالمنا بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة عملية القلب المفتوح التي أجريت له في الولايات المتحدة. تبدد ما قال بعض مقربي درويش بأنه كان حلمه في الأشهر الأخيرة بالعودة إلى حيفا والجليل.

0: ولم يبق لمحبيه سوى ذكريات أمسية يتيمة قرأها كل بطريقته.
1: باعتقادي أنه هذا الحدث أشر لجيل من الشاعرات والشعراء أن ينخرطوا في هذه التجربة من أوسع أبوابها، وأن لا يعتقدوا أن الشعر هو مجرد تسلية. الشعر هو فعل حياة حقيقي أشعل شعلة الشعر من جديد، وحيث كانت في السابق في زمن الذي قبل العام 1948 وبعد العام 1948 في حيث كانت إعادة بناء المجتمع الفلسطيني على نحو ما، كان فيها نشاط كتابي والخطاب السياسي الفكري الثقافي للعرب في الفلسطينيين الباقين في الوطن، عمليا انبثق من حيفا بواسطة جريدة الاتحاد والمطبوعات الأخرى. ومحمود درويش عاد وقال حيفا يمكن أن تكون مركزا ثقافيا. وإذا لاحظنا أنه بالعقدين أو الثلاثة الأخيرة حيفا تحولت إلى المدينة العربية، وأقول المدينة بين قوسين العربية الوحيدة بالبلاد، من حيث أن هناك طبقة من المبدعات والمبدعين يسكنون في حيفا ويبدعون من حيفا. وننتبه أنه هناك نشاطات قطرية تتصل بالموسيقى وبالثقافة تجري في حيفا أيضا. إذا باعتقادي أنه ما أنسيت محمود درويش كرست هذه المكانة لحيفا، وكرست مكانة الشعر، وأعطت لجيلين من الشعراء أن يمضوا في تجاربهم الشعرية الثقافية.
2: هذه الأمسية طبعا بالنسبة للمشهد الثقافي الفلسطيني طبعا أعادت إلى الصدارة ربما موقع الأداء في كل معركة الشعب الفلسطيني من أجل الحرية وتقرير المصير. يعني عندما يقوم شاعر مثل محمود درويش بإقامة أمسية في حيفا وبقراءة قصائده، هذا يعيد الأنظار أو يسلط الضوء على دور الشعر الفلسطيني في القضية الوطنية والقضية القومية. ربما ما همني في حينه أكثر هو تأثير هذه الأمسية على المشهد الثقافي في إسرائيل. طبعا هو ليس تأثيرا انعطافيا، ولكن أظن أنه على هامش الأمسية كتبت العديد من المقالات والتقارير في الصحافة الإسرائيلية التي أشارت أولا إلى مكانة درويش كشاعر مهم في المشهد الثقافي الفلسطيني والمشهد الثقافي العربي، وكذلك تحدثت عن دلالة أن يعقد مثل هذا الشاعر أمسية في قلب مدينة حيفا التي عاش فيها سنوات طويلة. يعني طبعا مثل هذا الأمر ولا يغير يعني في المشهد السياسي أو في المشهد الثقافي الإسرائيلي المنغلق إلى حد ما على الثقافة الفلسطينية أو على الثقافة العربية، ولكنه يفتح ثقوبا في هذا الانغلاق. وأعتقد أن هذه الثقوب مهمة ويمكن التعويل عليها بمثل هذه النشاطات وهذه الزيارات وهذه الأمسيات.
3: استمعتم إلى برنامج كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس، إعداد مها بدر، في الهندسة الإذاعية لياس مرجي. شكرا لكم على حسن المتابعة.
4: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم، بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا أمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

حملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: حملت كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند ارجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: قلنا
1: أساميكو.
2: حملة طايرين فيكو من هات، اطلبوا بمئة شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
8: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: المنتصف راديو ناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. جدل واسع إثر مزاعم عائلة جندي بشأن تعرضهم لسوء معاملة من طواقم الطبية العرب. وزير الأمن كاتس يأمر بتحقيق عاجل. سلطة الضرائب تستعد لإطلاق نظام جديد يلزم دفع الضريبة فورا، وتقديرات برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 19%. ودرجة حرارة تجاوز المعدل السنوي هذا الأسبوع، بينما تشير التوقعات إلى هطول أمطار السبت المقبل. أمر وزير الأمن إسرائيل كاتس بإجراء تحقيق عاجل في مزاعم بشأن تعرض جنود إسرائيليين جرحى وأفراد من عائلاتهم لمعاملة غير لائقة من الطواقم الطبية العرب في مشفى رامبام في حيفا، في حين قال المشفى أنه يفحص الادعاءات بجدية تامة، بينما لا تزال المزاعم قيد التحقيق. بروفيسور عبد العزيز دراوش مدير قسم الطوارئ سابقا في مشفى العفو لهداسة عين كارم وأيضا مشفى رامبام، أهلا بك بروفيسور.
1: أهلا فيك حبيبي أخ فراد.
0: قبل أن نذهب إلى كل هذا الموضوع بروفيسور، بدي أروح معك لمشفى رامبام، يعني وكأنه بيشكك بشهادة الطاقم الطبي العربي.
1: لا بتخيلش إنه هيك أخ فراد، كل شكوى بتيجي عنا بدون علاقة لجندي أو لمواطن عربي أو يهودي ضد طاقم طبي، في فحوصات، في لازم نعمل فحص، يعني احنا وانا يعني متأكد انه الفحص راح يكون موضوعي ونزيه، ويعني احنا متعودين المنظومة دائما تفحص نفسها ودائما تفحص الشكاوى، يعني ومش شرط انه نستبق الاحداث، يعني نفكر الرد كان رد ناضج ومتوازن، وانه بدنا نفحص كل شكوى بتيجي للمستشفى تفحص، يعني وتفحص بشكل عام بشكل موضوعي ونزيه. يعني أنا عندي ثقة تامة بالطواقم الطبية، على فكرة الطواقم الطبية التمريضية التقنية على الصعيد الكولتري العرب، وبالذات كمان برامبام لأنه آخر مستشفى قبل التقاعد اشتغل في رامبام، وأنا بعرف الطواقم الموجودة من الطرفين يهود وعرب، وعندي ثقة يعني مش عمياء أما ثقة يعني كبيرة جدا بطواقمنا. يعني
0: طب دكتور، يعني على الفور وزير الأمن إسرائيل كاتس تجند لهذه الحملة، ألا تعتقد بأنه يعني على غرار وعلى النقيض وكيف ما بدك، يعني بدون علاقة لوجود جنود، يعني هل هي حملة ربما واستمرار للحملة الهجوم على الطواقم العربية في المستشفيات؟
1: أخي فرات، يعني هذا شيء مؤسف، يعني اللي بيصير على الصعيد الشارع الكتري بدي يحاولوا يقحموه بالقوة حتى في هاي المنظومة، وهاي المنظومة على مدار عشرات السنين يعني القبيلة العربية أعطيت المجال للاندماج في هذه المنظومة وأثبتت نفسها على أحسن وجه طبيا وتمريضيا وتقنيا وإلى آخره، وهي بالنسبة لي أنجح منظومة على الصعيد الكتري للتعايش والتعاون والتفاهم وإلى آخره، ولازم يعني ندير بالنا على هاي المنظومة، يعني ولازم نحاول ننقل التجربة بهاي المنظومة بالذات لمؤسسات ومنظومات أخرى على الصعيد القطري. يعني الأقلية العربية اللي اندمجت في هاي المنظومة أثبتت نفسها في أوقات سلم، إذا كان في هناك سلم، أوقات سلم في أوقات الحرب، في أوقات التفجيرات، في أوقات آفة الكورونا على أحسن وجه، يعني لا يعقل اللي بيصير. المؤسف جدا أخي فرات، يعني المخيف جدا والمقلق جدا هو التعميم، يعني كل يوم في عشرات بل مئات الشكاوى على الصعيد القطري على طواقم طبية أو تمريضية وإلى آخره، وتفحص هاي الأمور. اللي بيخوف هو

0: التعميم يعني، حتى لو كان في خطأ من عامل واحد وبتأمل ما كانش، فهناك تعميم وما يسمى عليهم يعني تحريض
1: حملت عليهم بالفعل.
0: هذا اللي بخوف. أما إن المنظومة مش يعني متلة، مش يعني في أخطاء، في شكاوى، آلاف الشكاوى، عشرات آلاف الشكاوى بتصير، مش بس من عائلة الجندي، هذا من كل المواطنين دول بيشتكوا، لأنه هاي منظومة اللي بتشتغل تحت ضغط واكتظاظ وتوتر وأعصاب، واللي يعني بيجي على المستشفى طبعا أعصابه يعني مش على أكمل وجه يعني صحيا وإلى آخره، يعني مش إنه
1: يعني أنت تقول إنه في آلاف الشكاوى، ولكن هناك من استغل هاي الشكوى على وجه الخصوص.
0: لا، عشرات آلاف الشكاوى، أما هنا في يعني استغلال شعبوي إشي اللي وإحنا عايشين مع هذا الأمر بآخر ثلاث سنين. الوضع ما كانش هوين يعني، متأسف، قبل 7 أكتوبر ما كانش يعني هوين كتير، وكانت الحياة مثالية.
1: نعم.
0: بآخر ثلاث سنوات للأسف إحنا الوضع مقلق جدا جدا جدا على صعيد الأقلية بشكل عام، وعلى صعيد آلاف وعشرات آلاف إخواننا العرب اللي بيشتغلوا في هاي المنظومة، وللأسف الشديد مش معطينا مجال إنه نحسن الظروف يعني نأثر من هاي المنظومة على المنظومة.
1: وعليه نعم بروفيسور. نعم. وعليه للأطقم العربية لمن يستمع إلينا الآن.
0: نعم.
1: في المستشفيات شو بتقولوا لهن عساس ما ينجروا لهي الشعبوية، ما ينجروا لمن يحاول أن يصطاد في المياه العكرة، أن لا ينجروا للمحاولات التي كانت أيضا على منصة الكنيسة ومن جهات مسؤولة بالتحريض على الأطباء العرب والأطقم الطبية، ماذا تقول لهم؟
0: الحذر ورباط الجيش
1: وكمان
0: لا ما إنه يكملوا في العمل زي ما إحنا بنعمل عشرات سنين في هالمنظومة. بهالمنظومة صدقني أخي فرات، أنا ما بدي أعمل دعاية للمنظومة هاي، أنا بس حلمي كان إنه التجربة اللي صارت آخر 40 سنة في هاي المنظومة لاندماجنا و بشكل يعني غير متوقع ناجح، إنه لمصلحة أصلا الشعبين إنه كمان يعطوا مجال في المؤسسات الأخرى زي ما بنشتغل مع بعض، يعني كان في تعايش، كان في تعاون، كان في انسجام نوعا ما، كان في تفاهم في هاي المنظومة. أنا بشوفها أكثر منظومة ناجحة للتعايش، وأنا بظن أسميها بشكل أو بآخر كواحفي صحراء سياسية طائفية
1: مقيتة
0: يعني، وبدنا نحافظ عليها، واليوم بدنا يحاولوا اختراقها، لأنه ما ضلش أصلا فيش منظومة اللي فيها احتكاك بين الشعبين مثل هاي المنظومة. على الصعيد التربية والتعليم في انفصال تام تقريبا يعني بخطين متوازيين، هون هاي المنظومة الوحيدة اللي بنشتغل مع بعض، التواصل بنشتغل مع بعض، بنشتغل مع بعض على بشكل جيد جدا، والزبائن بيسموها زبائن يعني اللي هن المعالجين المرضى من الشعبين من جميع الأجيال والطوائف. فحرام إنه تخترق بشكل لأهداف شعبوية وانتخابات وتحريض والتعميم. التعميم غلط يعني بتصير حوادث إنه هذا الإشي مش مربوط، أما يفوتوا هاي النقطة الحساسة إنه في إيش من الشكل وتعميم، هذا تحريض وخطير جدا جدا. فالحذر وربط الجيش والحكمة يعني بلاش نكون كمان، إذا بدنا يخيرون بين نكون يعني حكماء أو صادقين، أنا بفضل نكون حكماء في هاي المواقف لمصلحتنا ولمصلحة القضية كمان.
1: وإحنا بنريد نشكرك على أنك كنت معنا، وبالفعل أسمعت الصوت اللازم يسمع، وهناك طبعا محاولة إسكات هذا الصوت.

0: لكن أنت تقوم كما دائما. شكرا لك البروفيسور عبد العزيز دروش، مدير قسم الطوارئ سابقا في مشفى العمك بالعفولة، هداسة عين كارم، وأيضا مشفى رمضان في مدينة حيفا. شكرا جزيلا لك. إذن يقول بروفيسور عبد العزيز دراوش، ما يحصل على الصعيد الشارع القطري يحاولون إقحامه لهاي المنظومة، ويتحدث عن المنظومة الطبية العربية ووجودها في المراكز الطبية في هذه البلاد. فبالتالي هو يقول هناك من يحاول الاصطياد في المياه العكرة، يجب الحذر ثم الحذر وعدم الانجرار وراء هذه السياسة، إن كان بن غفير أو كاتس. بالحديث عكاتس، روح يفحص لما كان بالتعليم شو كان يصير هناك لما كانوا بجامعة القدس جامعة العبرية. أفاد مستشفى رمبم طبعا في هذا الرد، يعمل في رمبم طاقم متعدد الثقافات يضم موظفين من مختلف القطاعات والطوائف والأديان، وهم يقدمون الرعاية بإخلاص للجنود الجرحى الكثر الذين وصلوا إلى المركز الطبي طوال فترة الحرب. نحن نتعامل بمنتهى الجدية مع الدعاء بشأن معاملة غير لائقة لمرضانا، لكننا لن نقبل تصريحات تستبعد أو تلقي الشبهات على طاقم المركز الطبي على خلفية طائفية أو عرقية. نود الإشارة أن قسم العناية المركزة العامة مغلق أمام الزوار باستثناء ساعات الزيارة المحددة، إذ يوجد فيه إلى جانب الجنود الذين يتلقون العلاج مرضى آخرون الحالة العلاجية معقدة تتطلب كامل انتباه الطاقم. ومع ذلك يسمح طاقم القسم لأفراد عائلات المرضى بالبقاء إلى جانب الأحباء حتى خارج ساعات الزيارة المعتادة، كما يرافق طاقم القسم عائلات الجنود الذين يتلقون العلاج فيه ويقدم لهم استجابة والدعم لكل احتياج. طارق، هذا رد المركز الطبي رمبام على هذا الادعاء وعلى الهجمة التي يقودها كل من وزير الأمن إسرائيل كاتس ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير. اعتقلت الشرطة، وهذا يعني هذا لا يقوم به إيتمار بن غفير بما يتعلق بعمل الشرطة والملفات المسؤول عنها، هو مسؤول عن ملفات تتعلق بالأمن الداخلي للمواطنين وبالذات مواطنين العرب، ولكن هو يعني منشغل بالتحريض على الأطباء العرب. حيث اعتقلت الشرطة 4 أشخاص بين هؤلاء الأم وابنها بشبهة الضلوع بقتل الشابة وفاء بدران في البعن رميا بالرصاص داخل مركبتها قبل فترة.
1: ישב מעצר נגדך, תעצור בגין. גורם בכוונה או באדישות למותו של אדם, הצתת רכב מנועי, שירת קשר לעשות פשע.
2: שירת קשר לביצור פשע?
0: إذن هذا من عملية الاعتقال. متوقع أن تلتقي لجنة الوفاق الوطني اليوم برؤساء الأحزاب العربية لعرض التوصيات بشأن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وذلك بعد أن التقت قيادات الجبهة والتجمع والحركة العربية للتغيير خلال الأسبوع الماضي. إلى ذلك توجه 6 من رؤساء السلطات المحلية العربية لقيادة الجبهة من أجل فتح الباب أمام انضمام حزب لكلنا مكان إلى القائمة المشتركة الثلاثية بعد التوافق على إقامتها. رولا داود رئيسة مشاركة لحزب كلنا مكان قالت أن لقائها بلجنة الوفاق الوطني الأسبوع الماضي كان إيجابيا، وأن الحزب مستمر بعمله للتعامل مع كل الخيارات.
3: كاملين في نفس المحل ومن نفس الانطلاقة، نعرف وشايفين كتير منيح انه في صوت ورغبة كتير كبيرة بانه حزب لكلنا مكان يكون فيه له فعلا الفرصة في هاي الانتخابات، سواء كان عن طريق ضمنه للمشترك او لا. واعتقد احنا يعني كلنا امل سواء اذا كان من لجنة الوفاق او من قيادات انه يتم اخذ القرارات الصحيحة. احنا قلناها دائما ان احنا هون مستعدين لكل شيء، لاي تفاوض، لاي شيء اللي ممكن في نهاية المطاف بصب مصلحة مجتمعنا، ولكن بغض النظر عن شو كانت النتيجة من بعد كل هذه المساعي، احنا مستمرين ونحن مكملين للاخر، ونحن بلشنا هذا الطريق واحنا شايفين نبض الشارع ومكملين فيه. مع لجنة الوفاق الاجتماع كان اجتماع جدا إيجابي، بحث كان شو هي السبل اللي ممكن فيها نتعاون، ومجبور تعمل قوائمنا من أجل رفع نسبة التصويت، كمان إيش هي الأمور الأخيرة اللي فعلا عم بتأثر على مجتمعنا واللي بتأدي إنه هل في تصويت أو لا.
0: ينضم لنا بدة فرحات مراسلنا في المنطقة الشمالية. أهلا بدة.
4: فرات، سلامات لكل جميع المستمعين.
0: يعني بدأت تتجول بين المواطنين في البلدات العربية، نحن نقترب ندنو من موعد الانتخابات، شو الشعور العام لدى المواطن العربي؟ يعني قبل قليل تحدثنا عن العنصرية والتحريض ضد الأطباء العرب، نتحدث عن الجريمة والاعتقالات التي حصلت مؤخرا، وثلاث جرائم إطلاق نار خلال ساعات في البلدات العربية، شو بقول المواطن؟
4: نعم فرات، بالفعل يعني نقترب من موعد الانتخابات، وأيضا يعني نتجول في البلدات العربية ونستمع إلى المواطنين وآراء المواطنين، وجميع يتحدث يعني عن الانتخابات وعن يعني الوحدة، وحدة الأحزاب العربية، ولكن هناك استياء كبير فرات لدى المواطنين العرب في البلاد، ويعني يريدون إرسال رسالة لقيادة الجماهير العربية والأحزاب السياسية. يعني كان المجتمع العربي أراد أن تكون قائمة مشتركة تضم أربعة أحزاب، أربعة قوائم، ولكن يعني لا يمكن الحديث الآن عن قائمة مشتركة رباعية، والآن الحديث عن قائمة ثلاثية. وأيضا يعني عدد كبير من المواطنين عندما تحدث إليهم فرات يريدون، ليس فقط الأحزاب الثلاثة، يعني يريدون قائمة مشتركة، ولكن ليس فقط بالأحزاب الثلاثة، وأيضا يعني الحديث في الفترة الأخيرة عن انضمام حزب لكلنا مكان، وأيضا يعني يطالبون حتى بإدخال شخصيات اجتماعية سياسية من المجتمع العربي للتأثير في الانتخابات، وأن تكون نسبة التصويت أعلى في المجتمع العربي. الجميع يريد يعني تغيير هذه الحكومة العنصرية وما يحصل في المجتمع العربي، ليس فقط جرائم القتل، وأيضا في الفترة الأخيرة هناك تخوفات كبيرة من هدم المنازل فرات. تجولنا في البلدات العربية واستمعنا إلى
0: قبل أن توجه، أريد أن أذهب إلى هذا النبأ العاجل قبل قليل بما جاء من إحود هتسلا، إنعاش على طفل يبلغ من عمر 5 سنوات في مدينة اللد، وذلك بعد البقاء هذا الطفل داخل مركبة لفترة طويلة. نذكر الانتباه رجاء في هذه درجة الحرارة العالية، طبعا ظروف بقائه في داخل مركبة أو أي شيء آخر ما زال قيد الفحص. نعم بدنا نستمر.
4: نعم، إذا كما ذكرت فرات، تجولت صباح هذا اليوم في عدد من البلدات العربية، وسألنا المواطنين إذا يعني يريدون أو انضمام حزب لكلنا مكان إلى القائمة الثلاثية، القائمة المشتركة، لنستمع إلى الآراء فرات، آراء المواطنين.
5: يعني أنا برأيي إنه يكون كمان حزب اللي عنده نفس الأهداف، نفس السياسات، مش عارفة بزيد من قوة الأحزاب كلها كأحزاب، ولكن هناك تحديات كمان من جانب آخر. برأيي هاي التحديات يمكن تعيق وتعرقل عمل الأحزاب، بس أنا مع وبأيد وبشجع ومع أن نكون كلاتنا كتلة واحدة، ومش غلط يكون من 4 أحزاب. أنا جدا مع،
6: أنا مع انضمام الحزب، أنا مع. أكيد القائمة المشتركة هي لكافة مركبات المجتمع العربي، المفروض ما تقتصر على الأحزاب بس، حتى من المشتركة الأولى كان لازم يكون فيها شخصيات مستقلة. أكيد الحزب كلنا مكان، في مكان بالقائمة المشتركة، كمان شخصيات مستقلة في إلهن محل بالقائمة المشتركة. برأيي القائمة المشتركة لازم تتركب برئاسة أحمد الطيبة، محل ثاني يوسف جبارين، ثالث جعفر فرح، رابع سامي أبو شحادي، وخامس رولا داود.
7: أنا ما يكونوا مع بعض عشان ما نحرقش أصوات، وإن شاء الله بنزحن وبيجيبوا فوق 10 مقاعد يا رب، إن شاء الله إن شاء الله. أنا مع.
8: بالنسبة لانضمام أي مجموعة جديدة بتزيد لنا أي أصوات، بتقوي الكتلة تبعتنا وبتقوي صوتنا وبتقوي قرارنا وتأثيرنا، فأنا طبعا مع.
9: الصراحة أنا كل حياتي أصوت بالجبهة أو المشتركة، بعد ما عدت مع الجماعة اللي كلنا مكان غيرت صوتي تماما، أنا معن 100% مع العيلة، بالنجاح للكل.
0: إذن شكرا للزميل بدة فرحات، شكرا لضيوف بدة فرحات من المواطنين، وسنستمر مع استطلاعات الشارع هذه حتى وصولا لموعد الانتخابات. نعود الآن إلى هذا النبأ الذي أوردناه قبل قليل، إنعاش على طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في مدينة اللد بعد أن ترك أو كان موجود في مركبة، حتى الآن لم تتضح الظروف. ينضم إلينا ضياء حجيحيا، أهلا ضياء.
10: معك فرات وبكل المستمعين. عثر ظهر اليوم الأحد على طفل يبلغ من العمر 5 سنوات فاقدا للوعي داخل مركبة في مدينة اللد، فيما وصفت حالته بالحرجة.

0: شبهات بتعرضه لضربة شمس داخل المركبة. طبعا بحسب بيان نجمة داود الحمضاء أن بلاغا وصل إلى مركز الطوارئ حول العثور على طفل داخل مركبة في مدينة اللد، وبحسب البيان أن طواقم الإسعاف والمسعفين قدمت العلاج الأولي الطبي للطفل في المكان وشرعت بإجراء عمليات إنعاش له بعدما ظهرت عليه علامات الإصابة بضربة حر أو ضربة شمس. طبعا من المتوقع حالة الطفل إلى المستشفى بصورة عاجلة، حتى هذه اللحظات يعني تتواجد قوات من الشرطة تقوم بالتحقيق في الحادث. إلى هناك.
1: شكرا ضياء على هذه المداخلة. إذن طفل 5 أعوام على ما يبدو كان داخل مركبة مغلقة ويتم إجراء عمليات الإنعاش وسينقل لاحقا إلى المركز الطبي أو إلى المستشفى لتلقي العلاج. إن كان هناك أي إحاطة إضافية سنعود بعد الفاصل طبعا بما يتعلق بهذا الموضوع وأيضا مواضيع أخرى. فاصل ونواصل.
2: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مخزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

عدنا إليكم من جديد. كل من ينضم إلينا الآن نذكر دائما بكل ما يتعلق بالأطفال، الرجاء عدم نسيان الأطفال داخل المركبات، فحص المركبة.

0: كنتم قد يعني مشيتوا حد السيارات واقفة في يعني موقف للمركبات، طلعوا على السيارات اللي جوا بضرش. وهذا يأخذنا إلى بالفعل إلى ما حصل وما تم تداوله قبل قليل، والنبأ الذي أوردناه قبل أن نخرج إلى الفاصل. طفل بحالة حرجة جدا بعد العثور عليه داخل مركبة في الليد. ينضم إلينا آدم الطوري الناطق بلسان إحودة سلا. أهلا آدم، تفاصيل.
1: نعم، هناك طفل 5 أعوام بحالة حرجة جدا بعد بقائه في السيارة أو نسيانه داخل السيارة لفترة طويلة، وعليه علامات فقدان للوعي، وتجرى عليه عمليات إنعاش يعني بمتابعة من المسعفين والأطباء التي تواجدوا بالمكان، وأيضا نقل إلى المستشفى في المنطقة، وأيضا تجرى عليه علامات إنعاش. حتى الآن ليس هناك أي تفاصيل أخرى، ولكن ما حدث هو نسيانه داخل المركبة لفترة طويلة وعليه علامات فقدان.
0: يعني كأهله عيلته حدا من قرايبه كان مع لما وصلته كان موجود هناك حدا منين؟
1: إيه لا
0: ما كان يعني لا. انتو خدتوا بلاغ من مواطنين؟
1: من مواطنين صحيح.
0: يعني على ما يبدو هذا بيقودنا انه على الاغلب الشبهات انه نسيان هذا الطفل.
1: هناك كان نسيان يعني مؤكد، يعني ضربة شمس ونسيان لمدة طويلة وفقدان وعي، يعني بأكد انه هناك كان نسيان لفترة طويلة يعني بنسي على ساعات.
0: طيب نحن سنتابع. آدم الطوري حودة سلا، شكرا جزيلا لك.
1: بكر.
0: تستعد سلطة الضرائب لإطلاق نظام جديد في كانون الثاني 2027 يلزم المصالح التجارية بتحويل ضريبة القيمة المضافة إلى خزينة الدولة فور تحصيلها من الزبون بدلا من الانتظار حتى 15 من الشهر التالي. وفي السياق حذرت وزارة المالية من احتمال رفع ضريبة القيمة المضافة مجددا إلى 19% في العام 2027. عمر فندي مدقق حسابات ومدير عام منتدى الاقتصاد العربي، أهلا بك.
2: يسعد صباحك لك ولجميع المستمعين. صحيح انه الخطه الموجوده اليوم، البرنامج الموجود هو مفاجئ، وافكر انه ناقص فيه كثير ثغرات، وخاصه انه اصحاب المصالح اللي بقضوا فواتير شو راح يصير في الفواتير اللي بقضوها؟ ان عمليا بالوضع الحالي اللي احنا موجودين فيه واصحاب مصالح، ان احنا بياخذوا فواتير على الضريبه وبيطلعوا فواتير، وبالاخر بيقدموا تقرير اللي هو بخصم الفواتير اللي اخذوها وبيدفعوا الفائض. عمليا سلطة الضرائب بتقول لكم لا، ادفعوا كل شيء لإلي وانا برجع لكم الفائض، وبتقول انه هي بتخفف بيروقراطيه. العمليه راح تزيد البيروقراطيه بشكل كبير جدا.
0: بمعنى
2: إذا أنا صاحب مصلحة اشتريت ب10,000 بدفع عليهم ضريبة إضافية 1,800 بتدبيحهم ب20,000، أوكي؟ راح أنا دفعت للتاجر 3,400، يعني أنا مفروض أدفع للضريبة 3,400 وأستنى من الضريبة ترجع لي 1,800، عمليا صرت أنا دافع مبلغ مضاعف وبستنى البيروقراطية تبعت الدولة ترجع لي المبلغ اللي دفعته أنا لما اشتريت البضاعة الأساسية.
0: طب والدولة شو هدفها منك خطوة؟
2: إنه بدل ما تكون المصاري عند التاجر تكون مصاري بالدولة، فيها مصاري أكثر وجباية أكثر، وبدنا نحكي على سلطة أكثر وبيروقراطية أكثر، في عمليا هي مش مأمنة لحدا هنا.
0: ما خلوش شيء للمواطن أستاذ.
2: بالمرة احنا حكينا انه عندنا موضوع الهكسة الترخيص الفاتورة اللي راح ينزل من الشكل الاول، وعندنا هنا عمليا كمان شغلة اضافية اللي هي كثير كثير قوية وكثير فايتة على جيبة التاجر. يعني التاجر راح يدفع ضريبة المنتج اللي اشتراه للتاجر الثاني، والتاجر المزود الرئيسي راح يدفع للمعام، ولما يبيع التاجر النهائي بده يبيعه للزبون النهائي كمان، هو راح يحول المبلغ للضريبة ويستنى الضريبة اللي دفعها للمزود الأول حتى الضريبة ترجع له إياها.
0: وكلها في نية لرفع القيمة المضافة
2: ومع عمليا رفع الضريبة الإضافية كمان مرة ل 19%، ونحن نحكي تقريبا أعلى ضريبة إضافية في العالم موجودة اليوم. نحكي على عمليا احنا مستمرين في سوء إدارة وزارة المالية بشكل

0: كبير جدا انه اعطونا ضريبة قديش ممكن اكثر وبنوزعها علينا بشكل اسمي وعرقي وغير. يعني شفنا البقاتس اللي كان قبل يومين انه الغى تحويل 290 مليون شيكل للأحزاب الدينية، انه عمليا هي سرقة الصندوق الدولي. إيه انه اذا اليوم بالحكومه حلت وما فيش السلطه لها تحول مصاري، فحولوا 294 مليون شيكل. وشفنا كمان 31/12 السنه الماضيه كيف من اخر الميزانيه حولوا مليارات الاحزاب المدنيه.
1: نعم. الحاصل الان بالفعل بدي يعني تتحدث عن وزاره الماليه ومن يقف على راس هذا الهرم، هرم راس وزاره الماليه، يعني الوزير المستوطن اليميني المتطرف. نعم. وداعم المستوطنات، ويعني ما بيعمل شيء عشان العرب بشكل واضح ونكون صريحين. إذا قررنا هذا الذي يسمى وزير مع بقية الوزراء الذين كانوا في حكومات سابقة، هل النهج هو دائما كان بهذه الطريقة، نهج وزارة المالية؟
0: طبعاً
1: إنه نهش من جيب المواطن، نهش كل شيكل من المواطن؟
0: طبعاً لا، أنا بدي أقول إنه نتنياهو طلع على الساحة السياسية لأنه كان وزير مالية بفترة شارون، وامتاز بفترته انه خفض التضخم المالي وحسن الوضع الاقتصادي العام. يعني كان في عنا نحس بوزير مالية اللي يكون ياخذ الاقتصاد لمحل اخر. اليوم الاقتصاد تبعنا ما ذهب الى ازدياد بالفقر، ازدياد التضخم المالي، ازدياد رفع الاسعار وتوزيع الميزانيات بصورة عرقية وإثنية. يعني منشوف أنه الأغنياء زادوا غنى والفقراء زادوا فقر، منشوف أنه الاستثمارات عم بتروح للمستوطنات مش عم بتروح لمحلات اللي المفروض ترجع النمو الاقتصادي وتحسين الوضع الموجود ولا تخفيض الأسعار. يعني ما شفنا أنه محاولته لمحاربة سوق الحليب ورفع الأسعار ولكنه فشل. وشفنا انه حتى في الطاقة النظيفة فشل، يعني عم بيساوي بزيد ضرائب على الطاقة النظيفة، ضرائب على اللي كانت على موضوع السكر وعلى موضوع المحزور. كل هذا العمليات اللي سواها هن ضد المواطن بشكل بالصيغة النهائية. هو بتطلع على المستوطنين اللي عنده كمستوطنين انه هذا وكأنه هو وزير مالية تبعهم مش تبع الدولة كلها.
1: واضح، للأسف هذا هو الوضع. نريد أن نشكرك.
0: شفنا كمان استقالة مدير مكتبه كمان أضيف لها أنه عمليا حتى في التقارير اللي بيصدرها وزارة المالية مش دائما فيها ملائمة للوضع الدقيق والصريح. وإحنا نتمنى أنه تتغير الحكومة، وعم تغير الحكومة راح نتفاجأ، أو أنا شخصيا مش راح أتفاجأ إذا بيكون في تقارير مالية بتقول أنه الأرقام اللي كانت تصرح عليها الوزارة هي غير دقيقة وغير سليمة.
1: وضحت الصورة عمر افندي، مدقق الحسابات والمدير العام منتدى الاقتصاد العربي، شكرا جزيلا لك. وبيجيك ابو راس مربع بقول لك بديش اصوت.

0: قصة وزارة الخارجية الإسرائيلية، المواطنين الإسرائيليين موجودين في اليونان بتوخي الحذر اليوم في ظل تنظيم مظاهرات والاحتجاجات على الحرب في قطاع غزة في عشرات المواقع بين أثينا، سالونيك وجزر ومناطق سياحية. نادر جرايسي خبير سياحة وصاحب مكتب إن بي تورز ينضم إلينا الآن. أنا بك أستاذ نادر، أنت تتواجد في قبرص.
1: نعم يا عزيزي، وإن شاء الله إنه نسمع أخبار بتحسن.
0: طب أستاذ نادر، بكل ما يتعلق بهذه التوصيات عم تلمسوها على أرض الواقع في المنطقة؟
1: الواقع بقبرص ما لمسناها، والأمن مستتب. طبعا إحنا ما بنسمع على التحذيرات الموجودة باليونان والجزر اليونانية. كان في بعض الحوادث، لكن الإعلام، مع احترامنا لكل الإعلاميين، في مبالغة بالموضوع. اليونان شعب مضياف، وبقبرص شعب مضياف كمان نفس الإشي. أما يعني ما احنا هنا عايشين بإسرائيل ومنعرف الجو الإسرائيلي، وهاللي منسميها يعني بين قوسين الزناخة الإسرائيلية يعني. وللأسف في عدة تصرفات لا تليق بالمسافر، إن كانت من ناحية

0: إضافي أو سوء سلوك أو صراخ بالشوارع.
1: نعم.
0: هذا مزعج للشعب اليوناني ولكل الشعوب عمليا.
1: أستاذ نادر، بكل ما يتعلق بالمظاهرات الداعمة لفلسطين، داعمة لغزة، كل الوقت باليونان وبقبرص، مش جديد.
0: لا طبعا مش جديد. الشعب اليوناني والشعب القبرصي هن شعوب مؤمنة ومبنية على الديمقراطية وعلى السلام. فيعني ما بنشعر انه في ضائقة يعني مقصودة ضد الإسرائيلي، اما طبعا في قصد ضد العسكرة الإسرائيلية، ضد الحرب الإسرائيلية اللي وللأسف موجودة صار لها كذا سنة ضد الشعب الفلسطيني، واليوم أو بالفترة الأخيرة مع إيران. فإحنا عايشين بدولة اللي هي دولة عسكرية وللأسف.
1: ولكن إذا يعني توجهنا للمواطن، للشعب اليوناني والقبرصي، ويعني عادة كم نحس ومنلمس أنه أكثر داعمين للقضية الفلسطينية؟
0: طبعا طبعا، لأنه مؤمنين مثل ما ذكرت قبل لحظات. الشعب القبرصي يعني بشعر بانسجام مع الشعب الفلسطيني، وبشعر أنه يعني هن موجودين بأزمة مع الدولة التركية، والقسم الشمالي من قبرص محتل من الجيش التركي، مع انه قبرص كان فيها اليوناني والمسلم القبرصي عايشين مع بعض بتآخي. لكن صار في حرب سنة 74، وصار في نوع من الاحتلال من الجيش التركي للقسم الشمالي من قبرص، وخلق شبه دويلتان أو دويلة إضافية على دولة قبرص المستقلة.
1: طيب، نتمنى السلامة للجميع، ونريد أن نشكرك، ونتمنى لك السلامة أيضا نادر جرايسي، خبير سياحي وصاحب مكتب بيتور. شكرا لك.
0: مرحب بالجميع، وإن شاء الله سياحة مباركة وهدوء وسلام إن شاء الله للجميع.
1: هذا ما نتمناه دائما، هدوء وسلام للجميع. بالفعل هي الجملة المناسبة في مثل هذا الموقف، وما يكون تحريض وما يكون في عنصرية، وبالذات على أطبائنا العرب، لأننا منشوف شو بيعمل بن غفير وشو بيعمل إسرائيل كاتس اللي استغلوا يعني ادعاء من قبل عائلة لمجند إنه هن بيعملوهن الأطباء العرب في رمضان بشكل لا يليق. البروفيسور طبعا تحدثنا قبل قليل مع البروفيسور عبد العزيز دراوش، اللي قال إنه ما يحصل على صعيد الشارع القطري يحاولون إقحامه إلى هذه المنظومة العربية، وهي المنظومة العربية الناجحة في مجال الصحة اللي أثبتت نفسها في جميع المراكز الطبية. هو يقول بروفيسور دراوشة، من ممكن أن يكون أخطاء، هناك ألاف الشكاوى، ولكن ليس فقط من عائلة مجند والمجند المذكور، هناك من يحاول استغلال شعبوي ضد الأطقم الطبية العربية. هذا يأخذنا إلى فاصل إضافي لهذه الساعة الإخبارية، ومن بعد ذلك نعود مع الرياضة، مع حالة الطقس، ومع السباحة.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج، وإحنا ولا عنا خبر.
6: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
5: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
6: تدريب عملي مع راتب شهري؟
5: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
7: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا.

0: تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
1: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير

0: أستاتيكاني كلاليت، اتصلوا على 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
2: يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبها. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضح. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبدا. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائيا، ومنخلي سباحتنا دايما وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
3: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
4: المنتصف مع فرات نصار.

عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3, 107 فارزة 8, وأيضا تطبيق ناس. وفي تطبيق ناس الخبر الرئيسي الآن: خطأ خلال عملية أنف يدخل شاب العناية المركزة والشرطة تحقق التفاصيل. فتوح تطبيق ناس. عنان خلالي إلى البريمير ليج, كريستال بالاس ربما حسم قام بحسم الصفقة, ناش نقول مؤكد, ولكن على ما يبدو هكذا تتجه مياه نهر عنان خلالي نحو كريستال بالاس في البريمير ليج. وأيضا في الليد: العثور على طفل فاقد للوعي داخل مركبة, الحالة حرجة للغاية, واعتقال مشتبه بهم بقتل وفاء بدران أمام أطفالها في البعنة. وكان في هذا الصباح مواجهة من نوع ثقيل في يافة الناصرة عبر أثير راديو الناس, واتهامات متبادلة بين المجلس والجبهة. تفاصيل أكثر أيضا عبر تطبيق ناس. وفي غرفة المراسلين في راس خطيب, شو بقولكو؟ إنه موقع المرشد الإيراني الرئيس بازشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي وبحثاء القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. ضياء حاج يحيى يقول: اللد طبعا العثور على الطفل فاقد الوعي, وقبل قليل تحدث ضياء عن هذا الموضوع. محمد مجادلي يقول: تأجيل اجتماع الوفاق برؤساء القوائم بساعة إضافية على الأقل ونقاشات مستمرة. عفاف شيني: شابة بحالة خطيرة بعد عملية تجميل للأنف, وانبدى فرحات حادث بين مركبة وحافلة صغيرة على شارع 88.

0: الأخبار هذا الصباح عن فريق عرابة البطوف الذي بحاجة إلى دعم. وعلى فكرة ليس فقط فرق كرة القدم، فريق كرة الطائرة الوحيد في المجتمع العربي من عيلبون أيضا يعاني من قضية الميزانيات والموازنات وتحويل الميزانيات. ما الذي يحدث مع الرياضة؟ هل السلطات المحلية العربية لا تهتم ولا تضع على سلم أولوياتها بكل ما يتعلق بالرياضة وموضوع الشباب؟ أمير راضي مدرب مكابي أم الفحم في الدرجة الأولى ينضم إلينا الآن، أهلا بك أمير.
1: بس صح حقا خيبك، أنا مش مدرب مكابي أم الفحم، أنا حاليا مبني
0: بعدك ما قررت.
1: ما وقعتش ولا بيان.
0: طيب إن شاء الله أنك بتوقع بالفريق اللي بدك إياه أخ أمير.
1: بالضبط حبيبي الله.
0: كابتن أمير استمعت المقدمة وحكينا أنا وياك على قضية عرابي وما يحصل في عرابي والفرق العربية، شو اللي بصير يعني؟ السلطات المحلية تتنصل ما بدها تساعد؟
1: بدي نقسم الإشي قسمين. أول شغلة إنه يعني بالنسبة للسلطات جالس اللي كمان يعني صار اليوم بكفي عناء للفرق والإدارات الفرق اللي موجودة. الشباب اليوم دخلت على هذا الموضوع الرياضة بتحط من جابة، لازم المجالس اليوم البدات المحلية إنها تساعد على أقلية ميزانية يقدر الفريق يقوم فيها، يعني يجهز حاله من أشياء مهمة، تسجيل فريق، فحوصات طبية، لعيبة التعزيز، يعني مش مكلفة. بفكر إن المجالس والبلديات اليوم قاعدة بتعمل عنف الرياضة وهي مش حاسة، يعني إنه اليوم بالفرق اللي ما فيش فيها ميزانية ودائم وين بده يروحوا، يعني الشباب في النهاية إيش بده تعمل؟ اللي حتى جاي بده من مصرياته الخاصة من ماله الخاص بده يساعد الفريق، قد بده يساعد على قديش يعني لوين بده يوصل؟ واحد اثنين ثلاثة وبعدين، يعني هاي الأشياء ممكن يجيب مشاكل لبيته لعائلته، إنه بيطلع مصاري من بيته عشان الرياضة. هاي كمان أشياء اللي ممكن تأثر سلبي على العائلات وعلى البيوت. اليوم الرياضة منحصرة في المجالس المحلية وفي البلدات المحلية، وكمان أنا للإدارات من عندي من هون بقسم الإشي قسمين. اليوم فريق كرة قدم ممنوع كمان ميزانيته تطلع لفوق بالعلالي، لأنه في النهاية في الدرجة الأولى تعال نحكي الفريق اللي بخلص محل ثالث والفريق اللي بخلص بالمحل العاشر بنزلش درجة، والفريق اللي بمحل ثالث بطلعش درجة، والفريق اللي بمحل الثالث ميزانيته 1.5 مليون، واللي بمحل 11 والعاشر ميزانيته 350 ألف، بالآخر بيجي على نفس الشيء. يعني كمان الإدارات في شوية عليها كمان حق معين أو إنه شغلات معينة، إنه كمان مظبوط فيش دائم من المجالس ومن البلديات، كمان أنا بتهورش وبعمل لحالي أشياء اللي أندم عليها. يعني اليوم أغلب الفرق، بديش أقول لك أغلب، 50% من الفرق مديوني لللاعبين وللمدربين آخر معاش أو آخر معاشين. لذلك هذا الأشياء بتتكرر وبتصير وفرق والفرق بتتفكك وبتكملش وبتتسجلش وبتعاني وكمان مننزل إحنا الفرق، مننزل إنه صعب علينا وصعب علينا وصعب علينا. البلديات والمجالس هن الأساس، هن الموضوع الأساسي في هدم كرة القدم أو الأشياء الثانية. حتى حكيت عن كرة الطارة والكرة السلة وأشياء ثانية كمان أخرى شغلة. الإدارات لازم تتوعى أكثر من اللي بعد بصير. يعني المجالس الأساس والبلديات الأساس السبب الرئيسي وهو صحيح، وكمان نفس الشيء إحنا كمان لازم نتروى ونبني فريق أولاد اللي يتقدم لقدام ومش بس نجوم هو في بالسماء.
0: وضحت الصورة. الكابتن أمير راضي شكرا جزيلا لك
1: حبيبي.
0: متوقع أن تشهد البلاد خلال الأسبوع الجاري أجواء صيفية حارة ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها المعتادة وسط مؤشرات أولية ومفاجئة، لاحظوا، على احتمال هطول أمطار يوم السبت القريب. حول هذا الموضوع ينضم إلينا قصي حلايقة الباحث في علم المناخ والخبير في الأرصاد الجوية، أهلا بك قصي. لا مش معنا قصي، مفروض يكون معنا. إذن توقعات بهطول أمطار يوم السبت المقبل، هذا يعني الأبرز بعد ارتفاع سيكون خلال الأسبوع ارتفاع درجات الحرارة، سيأتي هطول الأمطار ربما هذا ما يتوقع. ونتوقع أن يكون معنا قصي حلايقة الباحث في علم المناخ وفي الأرصاد الجوية.

0: للأسف لا، ولكن هاي حالة الطقس. فقط نشدد ونؤكد على قضية عدم نسيان الأطفال في المركبات، وخاصة بعد الذي حصل في اللد. طفل بحالة حرجة بعد العثور عليه داخل مركبة مغلقة. أدم الطوري تحدث قبل قليل وقال بأنه تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج. أطلقت وزارة الداخلية حملة توعية للحد من حالات الغرق والدخول إلى الشواطئ المرخصة للسباحة بوجود منقذ، ونحن ننضم أيضا لهذه الحملة. ينضم إلينا توفيق ذياب، منقذ سباحة. أهلا توفيق.
1: يعطيك العافية أخ فراد.
0: أهلا عزيزي، بالأمس تحدثنا واليوم نتحدث، وبدنا نتوجه للناس والتوجه فقط للأماكن المعلنة والمرخصة اللي فيها منقذ.
1: طبعا الأماكن السباحة المرخصة هي أكثر الأماكن أمن وأمان، وطبعا بفيها منقذين ذو كفاءة عالية، وخاصة في بلدية حيفا تختص وتدعم المنقذين، وبحرصوا حرص تام على الحفاظ على أمانة وسلامة كل المستجمين في جميع الشواطئ بدون استثناء.
0: قد ايه بتشوف من المستجمين اللي بيصلوا على الشواطئ ان كان حيفا او غير حيفا في اصغاء، في استيعاب، في بالفعل تجاوب مع طلباتكم وتعليماتكم وتحذيراتكم؟
1: هناك قله قليله تعد يعني على الاصابع، لا ما فيش عندها اصغاء للتعليمات، او بعد الاشخاص اللي عند المراهقين طبعا هاي الاجيال اللي صعب التعامل معها مرات بيكون عندها ثقه زائده، ولكن كمان رجال الأمن بيساعدونا في الحفاظ على الأمن وسلامة الأشخاص، ونحن كمان عندنا تنبيه قبل وقوع الحدث، يعني قبل وقوع الخطر بنكون مننبه ومنحذر لجميع المستجمين، وبتكون عاملين وسائل الراحة حتى يكون يدخلوا بسلام ويخرجوا بسلام.
0: وعمليا اللغة العربية حاضر وموجودة عندكم في العريش
1: أختوفي. أربع لغات إحنا عندنا، لغة عبرية، لغة عربية، ولغة إنجليزية، ولغة إسبانية إذا أوجب الأمر. عندنا مدسلين تتحدث جميع اللغات بطلاقة كمان، يعني حتى كل فئة تأخذ القسط ويكون الشرح ملم ويكون واضح وصريح لكل شخص وكل فئة بلغتها، حتى ما يكونش عنده عذر انه ليش ما تمش الاصغاء، لان او لغه التحاور مهمه جدا، يعني اللغه العربيه تحدث وبكل طلاقه، ولا الشخص اللي بيحكي لغه عربيه المحل بنوضح له وبننبه عليه باللغه العربيه.
0: وعم بتشوف في ازدياد في مجتمعنا العربي من هاي الناحيه اخ توفيق؟
1: طبعا في اقبال غريب في الوسط العربي بالاونه الاخيره على البحر، وخاصه في شواطئ حيفا، يعني اقبال غريب ونتعامل معه. الجالية العربية في الأيام الأخيرة بتلزم بالتعليمات والنظافة والنظام والترتيب، يعني في وعي كيف في الفترة الأخيرة في مجتمعنا العربي لتعليمات المنقذين للبحر، وحتى الأعلام الموجودة كل علم على إيش بدل، إن كان أبيض إن كان أحمر إن كان أسود.
0: وشو الإعلام بتدل بالفعل اللي بسمعنا؟
1: إذا في اليوم بتجي كل منطقة، كل محطة إنقاذ عندها بتكون موجود علم اللي هو موجود بيقولوا له تورن على ارتفاع 8 أمتار، إذا كان أبيض معناته البحر هادئ جدا والسباحة بتكون بحرية مطلقة، الأحمر هو البحر خطر ولكن يسمح للسباحة ب
0: واتباع التعليمات
1: طبعا اتباع التعليمات، العلم الاسود ممنوع الدخول ممنوع الى المياه باتا، ممنوع منعا باتا. طيب. مرات العلم الاسود بيكون في تلوث بالمياه، مرات بيكون في
0: انه ممنوع الفوت على المي
1: بالضبط، ممنوع منعا باتا.
0: طيب، وتأمل بالفعل يكون تجاوب من المواطنين وينتهي موسم السباحة على خير. توفيق دياب منقذ سباحة، شكرا جزيلا لك.
1: لك
0: ولجميع
1: المستمعين شكرا.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي دريني، في الإنتاج والتنسيق ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الديجيتال عرين نصار وجواد عمري ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس مصبصول. أطلب تحياتي وإلى اللقاء.

0: احنا بالسون والمش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: طايرين ومبسوطين،
3: ممنونين وفخورين،
4: ما انتو منا وهات أصلا،
2: وهات أصلا منكو فيكو.
5: حملة طايرين فيكو من هات، اطلبوا بمية شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
6: حطمنا الأسعار سي سيتروان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
7: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
9: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم، علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بالتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
6: iPlay

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 ولن ينفذ الجيش الإسرائيلي أي انسحاب من أي نوع حتى يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي، كما قال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، مشيرا إلى أن الجيش سيواصل ما وصفه بإحباط التهديدات التي تستهدف القوات الإسرائيلية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عدم وجود مفاوضات حاليا بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يجري تبادل رسائل عبر وسطاء، وقال إن طهران لا ترى أي إمكانية للعودة إلى طاولة التفاوض ما لم توقف واشنطن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم وتعوض إيران عن الأضرار الناجمة عنها. قالت وسائل إعلام إيرانية إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي التقى الرئيس مسعود بزشكيان مع بداية العام الثالث لولايته الرئاسية، وذكرت المصادر أن الطرفين ناقشا آخر التطورات

0: في إيران والأوضاع المعيشية والداخلية إلى جانب قضايا استراتيجية. من المنتظر أن تلتقي لجنة الوفاق الوطني خلال الساعات القريبة رؤساء الأحزاب العربية لعرض توصياتها بشأن تشكيل القائمة الثلاثية، وذلك بعد أن التقت قيادات الجبهة والتجمع والحركة العربية للتغيير خلال الأسبوع الماضي. إلى ذلك توجه 6 رؤساء من السلطات المحلية العربية لقيادة الجبهة بهدف فتح الباب أمام انضمام حزب لكلنا مكان إلى القائمة المشتركة الثلاثية بعد التوافق على إقامتها. في شأن انتخابي آخر، قدم النائب يوب سيجالوفيتش استقالته رسميا من الكنيسة اليوم لتدخل حيز التنفيذ صباح الثلاثاء. وجاءت هذه الخطوة بعد أن كان سيجالوفيتش قد أبلغ رئيس حزب يش عتيد يائير لابيد بنيته الاستقالة من الحزب، وذلك مع استمرار الاتصالات لضمه للقائمة العربية الموحدة. أعلنت الشرطة اعتقال 4 أشخاص بينهم سيدة وابنها من سكان بلدة البعني بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل المرحومة وفاء بدران في يناير كانون الثاني الماضي خلال وجودها رفقة أطفالها في مركبة العائلة. ومن المنتظر أن يعرض المشتبه بهم على المحكمة لطلب تمديد اعتقالهم. نقلت الفرق الطبية طفلا يبلغ نحو 5 أعوام للعلاج في مستشفى شمير أساف هاروفي بعد العثور عليه وقد فقد الوعي داخل مركبة في مدينة اللد، ووصفت الفرق الطبية حالة الطفل بالحرجة. أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية ويكون الجو حارا، أما خلال ساعات المساء والليل فيمسي الطقس منعشا ومعتدلا. نهاية الموجز، في أمان الله وحفظه.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: تقريبا دقيقة. أسامي. كثيرا ما نسمع في العامية التعبير الشائع عاشت الأسامي للإشادة باسم أحدهم، كما سمعنا السيدة فيروز حين غنت أسامينا. وهذه الاستخدامات توحي لنا أن كلمة أسامي هي جمع لكلمة اسم في اللهجة العامية، خاصة أنه من المعروف لنا أن اللغة الفصحى تجمع كلمة اسم على أسماء، تماما كما جاء في القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها. بيد أن النظر في المعاجم اللغوية سيجد أن الكلمة أسامي هي جمع الجمع، وهي كلمة فصيحة محضة وتجمع على صيغة أسام وأسامي.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: تريد إن مع آي بليز، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليز، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل، العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.

0: راديو الناس 103.3 و107.8 اف ام.
1: انا قلبي ده شايفك اجمل واحده في الدنيا، شايفك اجمل ست ربنا خلقها.
2: مش فاهمه لو انا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضرر في حاجه؟
3: كلنا مع بعض كل حاجه هتبقى كويسه.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صلاة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكاني خامي،
3: كنت حاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
2: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: حملة كبسولات نخلة في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
10: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: جهازات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 282-29. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية.

0: اكبس وغني.
1: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

عملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر، دوروا دولاب الحظ وادخلوا السحب على رحلات عائلية إلى اليونان، قبرص، مونتينيغرو. كل أسبوع راح يربحوا معنا 3 عائلات. شو بعدكم مش محضرين الشنطات؟ هات أسهل أسرع أطيب.

الأخبار من راديو الناس، أنا شيرين يونس وإليكم التفاصيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة ترفض الوثيقة التي أعلنها مجلس السلام بشأن قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجيش لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها ما لم ينزع سلاح حماس. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عدم وجود مفاوضات حاليا بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يجري تبادل رسائل عبر وسطاء، وقال إن طهران لا ترى أي إمكانية للعودة إلى طاولة التفاوض ما لم توقف واشنطن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم وتعوض إيران عن الأضرار الناجمة عنها. تلتقي لجنة الوفاق الوطني في هذه الأثناء رؤساء الأحزاب العربية لعرض توصياتها بشأن تشكيل القائمة الثلاثية، وذلك بعد أن التقت قيادات الجبهة والتجمع والحركة العربية للتغيير خلال الأسبوع الماضي. إلى ذلك يعقد عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعا هذا المساء بعد أن توجهوا لقيادة الجبهة من أجل فتح الباب أمام انضمام حزب لكلنا مكان إلى القائمة الثلاثية في حال التوافق على تشكيلها. في الشؤون الانتخابية أيضا، قدم النائب يوف سيجالوفيتش استقالته رسميا من الكنيست صباح اليوم لتدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، وجاءت هذه الخطوة بعد أن كان سيجالوفيتش قد أبلغ رئيس حزب يش عتيد يائير لابيد بنيته الاستقالة من الحزب، ذلك مع استمرار الاتصالات لضمه للقائمة العربية الموحدة. أعلنت الشرطة اعتقال 4 أشخاص بينهم سيدة وابنها من سكان بلدة البعني بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل المرحومة وفاء بدران في يناير كانون الثاني الماضي خلال وجودها رفقة أطفالها في مركبة العائلة، ومن المنتظر أن يعرض المشتبه بهم على المحكمة لطلب تمييز.

0: تمديد اعتقالهم. أقرت الفرق الطبية في مستشفى شمير أسف هاروفي وفاة طفل يبلغ 5 أعوام بعد العثور عليه وقد فقد الوعي داخل مركبة في مدينة اللد، وجاء إقرار الوفاة بعد إخفاق محاولات الإنقاذ، فيما تحقق الشرطة في ملابسات الحادثة وسط شبهات أولية بأن الطفل ترك وحيدا داخل المركبة. أحوال الطقس: ترتفع درجة الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية ويكون الجو حارا، أما خلال ساعات المساء والليل فيمسي الطقس منعشا ومعتدلا. بعد لحظات تلتقون الزميل فادي زغيري وبرنامج حركة سير، في أمان الله وحفظه.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية، لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
3: هاي تقنية الفار خطورتها،
2: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو .fm.
4: كنت تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
5: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
1: مسهلي مع فرات نصار.
6: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تيأس.
7: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
8: وبعد عام عادت النقود التي كانت في المحفظة،
9: الحمد لله رجعوا. بعد سنة للصراحة أنا كنت ناس الموضوع، فجأة بيصلنا على البريد مكتوب من الشرطة، قلت يا ساتر شو فيه. قلت إنه الحمد لله لما أنت بتطالب بحقك وبتركض وراه، طبعا الشكر لإلك والطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
10: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة،
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

يسعد هالمساء. يا مساء الخير، أهلا وسهلا وبداية أسبوع سعيدة عليكم جميعا، وتحية لكل المنضمين لنا بهاي اللحظات. يلا أجينا لنبدأ معكم المشوار، نبدأ الاستراحة ونبدأ الأسبوع وحركة سير. طبعا احنا جاهزين لننطلق مع أسبوع إن شاء الله بيكون هيك أسبوع حافل، أسبوع خفيف لطيف ملان بس بالأمور والتفاصيل الحلوة. وطبعا كالعادة اليوم في عنا برنامج حافل مليان أخبار، منوعات، دراسات وكتير أمور تغير عليك وهيك الجو، بالأخص بالازدحامات المرورية بعد نهار شغل. فيلا حضروا حالكم، جهزوا أموركم، زبطوا المكيف، علوا صوت الراديو وبلشوا كمان سجلوا حضوركم على واتساب على 050-55-77-399. سعد لي هالمساء.

يلا بدينا بدينا. مساء الخير. وهيك أجواء صيفية، درجات حرارة مرتفعة جدا جدا جدا، وكمان هيك بهاي الفترة إذا ملاحظين الموسيقى كمان عم بتكون صيفية، ومنحاول نبرد عليكم درجات الحرارة المرتفعة. درجة الحرارة اليوم بالناصري 33. راح يكون في كمان ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بثلاث درجات مئوية، ومبدئيا الطقس سيكون حارا إلى شديد الحرارة. بس الشوب اللي كان مبارح كان في إشي غلط، يعني كان في شوب مش مفهوم، مش طبيعي مبارح كان، ولا أنا غلطان؟ ربي عيشني مية. المهم طمنوني كيف كان جمعة سبت، شو عملتوا بالويكند؟ إن شاء الله هيك كان لطيف، غيرتوا جو وارتحتوا، عبيتوا طاقة، شحنتوا البطارية لتبدو أسبوع جديد، شو عملتوا؟

يلا شو وضع الطرق عندكم يا جماعة؟ شو عم بيصير معكم؟ وين في ازدحامات؟ كيف أموركم على الطريق؟ مساء الخير يا علي، تحية لك وبداية أسبوع سعيدة. شكرا جزيلا علي في مجد الكروم. جايكم أبو الولي، رسالة مهمة من رائدة بتذكر كل السائقين لما تنزلوا من السيارة وتفحصوا التليفون وتفحصوا انكم أخذتوا الشنطة واموركم تمام، تنسوش كمان تفحصوا الأولاد اللي بالسيارة وبهاي درجات الحرارة، رجاء هيك الانتباه كمان لعدم نسيان الأطفال داخل السيارات، وكمان اشربوا مي يا جماعة وما تتعرضوا لأشعة الشمس بشكل مبالغ فيه. هزمة سير بشارع منطقة أفيك حتى الناصري. مساء الخير يا وليد، وعم بحكي وليد انه اسمعوا راديو الناس. شكرا يا وليد، يسعد المساء الحلو. بداية أسبوع سعيدة كلها طاقات، تسجيل حضور مها أهلا ومرحبا. مرحبا فادي. بداية أسبوع بالنسبة للوضع كان عنا عرس بالعائلة، يعني الويكند كان حافل كمان أعراس، وإن شاء الله هيك يا رب بس منضلنا مع مناسبة سعيدة. بس مع أنه العرس يعني هو برنامج صراحة بنهاية الأسبوع. محمد حسن، مساء الفل والياسمين، ينعاد عليك بالخير والصحة يا رب، كل سنة وانت سالم. كنا بأذربيجان من أجمل الأماكن، هون كانت الدنيا نار، هناك درجة الحرارة ماكسيموم 30 وبالليل 16. ألف الحمد لله على السلامة يا فكري، إن شاء الله تكونوا انبسطوا هيك خارج البلاد. أبو تيسير، ليه مستعجل يا أبو تيسير؟ ليه بعدنا إسا بنبدأ يا أبو تيسير؟ في كتير مواضيع اليوم، بس ليه مستعجل على موضوع الحلقة اليوم؟ بعدنا بنقول مساء الخير. حركة سير خانقة جدا على شارع ستي شمالا، حددوا لنا بس يعني شو اسمه المفرق، أنا نعرف نحكي المفرق، حددوا لنا وين السير. حنان عم تبعت لي النفسية صفر، اليوم رسبت باختبار السواقة. مش مشكلة، تمام، يلا اللي ورا. ما هو انتوا لما بتعملوا اختبار سواء كونوا مصحصحين، كونوا مركزين، وبعد هيك ان شاء الله النجاح بيكون حليفك. وهذا اي اختبار يا اذا بنفع نسأل حنان، اي رقم. شارع ستي أزمة خانقة جدا جدا من عيرون شمالا. زاهر مساء الخير، كمان عم بيحكولي أزمة خانقة من باقة وحتى اليكيم على شارع ستي، في إشي ولا أزمة عادية يا شباب؟ لأنه أكتر من حدا صار حكيلة على شارع ستي أزمة. أبو سمير عم بيقولي كل الطرق أزمات، بعت لي صورة من الويز، أزمة خانقة. وين هاي يا أبو سمير؟ شو هذا الشارع اللي على الويز؟ اوكي، تيست رقم 2. طيب بعدك بالاول. بعدك بالبداية. ان شاء الله خلاص على الثالث بتحصل الرخصة يا رب. مساء الخير من القدس، ودرجة الحرارة 38. مساء الفل يا أميرة. عم وين في عن جد مظاهرة بال

على شارع لا هي المظاهرة مش على شارع ستي. رامي عم بحكي لي انه يبدو انه في مظاهرة وهذا السبب اللي بخلي شارع ستي مأزم. بعت لي تفاصيل اكتر رامي اذا عندك. صراحة ازمة السير مش طبيعية، اخذت معي لحيفة ساعتين كاملات على شارع ستي، وانا مش فاهم لليوم يعني مش عم بحاول ازيدها عليك، بس انا لليوم مش فاهم ليش بعد ما اخذوا منا مصاري لما نطلع على شارع ستي، اذا بتروح بالطريق العادية ممكن توصل أسرع من شارع ستي، ليش بعدهم بياخذوا مصاري على شارع ستي وانت أصلا موجود بالأزمة 5 6 7 10 12 ساعة؟ هذا بس العلم عند ربنا.

طب يلا هاتوا أخذكم من طرق البلاد ومن الأزمات اللي عم توصلني everywhere. أزمات شارع 2 شارع 6 شارع 65 شارع 22. شو في يعني؟ ليش هاي الأزمات؟ في إشي ولا أزمات طبيعية ولا حدا يفسر لي؟ المهم بدي أخذكم من حال الأزمات وهيك أجواء البلاد للعالم الموازي مبدئيا. لما بنحكي على سويسرا بطبيعة الحال عم نحكي على عالم موازي تماما، زي لما بنحكي على اليابان مثلا، لما بنحكي على فنلندا، لما بنحكي على كل هاي الدول مبدئيا عم نحكي على عالم موازي. اسمعوا، في اقتراح كان من قبل الحكومة لقانون معين ولكن الشعب السويسري رفضه. ولو تعرفوا شو هذا القانون ساعتها مش عارف شو ممكن تفكروا أو شو ممكن يصير فيكم.

اسمع، كان في مقترح لقانون بسويسرا انه الحكومة تمنح كل بالغ سويسري مبلغ اساسي غير مشروط بقيمة 2500 فرانك، يعني كل اخر شهر بفوت لكل مواطن سويسري مبلغ، كل مواطن بالغ مبدئيا في سويسرا مبلغ قيمته 2500 فرانك سويسري شهريا. ولما اقترحوا هذا يعني القانون اول اشي امام البرلمان، كان في الاغلبية صوتت ضده في البرلمان، وبعد بعدين وصل وكأنه هذا المقترح للشارع وتم الاستفتاء من خلال صفحات مختلفة على السوشيال ميديا وسألوا الشعب إذا هني مع الفكرة أو ضد الفكرة. وطبعا الشعب اللي صوت، ركزوا الشعب شو صوت، أغلبية الشعب صوتت ضد الفكرة بسبب مخاوف من تأثيرها على سوق العمل. وطبعا بيحكوا الشعب السويسري انه هذا ممكن يعمل على احتمال تراجع الحافز على العمل، وبالرغم انه يعني الموضوع هيك اثار نقاش حول يعني مستقبل الدخل الشامل، ولكن السويسريين بيحكوا انه احنا بنرفض هذا القانون بسبب خوفهم من الكسل وعدم العمل. يعني بيحكوا المواطنين السويسريين إذا فعلا يعني ممكن يخرج هذا القانون إلى حيز التنفيذ، هذا بإمكانه أنه يضر بالجيل الطالع ويعود وكأنه الجيل الطالع أو الجيل القادم مبدئيا على ثقافة الكسل وعدم الاجتهاد من أجل تأمين لقمة العيش. فبالتالي السويسريين ورفضوا أن الحكومة تعطيهن 2500 فرنك سويسري نهاية كل شهر بسبب خوف من الكسل وعدم العمل.

هيك الدول بدها توزع مبالغ على المواطنين والمواطنين بيحكوا لك لا احنا بدنا نشتغل احنا بدناش نكون كسولين احنا بدناش نكون خاملين نطلع نشتغل ونحصل دخلنا بعرق جبيننا وبتوقع كمان السويسريين بيعلقوا بأزمة سير.

0: بتصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكني خامي،
6: كنت حالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
6: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
6: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها.

0: عليها
1: نظم
0: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
2: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر يسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: أساميكم.
1: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليان طاقه.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
5: خصومات حتى 70% على تشكيله واسعه من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكثير. زورونا في فروع فاكس هوم او على موقعنا الالكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحمله.
6: كبسولات نخل الاصليين، اكبس وغني.

يلا رجعنا رجعنا رجعنا يا أهلا ومرحبا. ساعتنا صارت 3:32 دقيقة. تحية لكم وتحية لكل الموجودين بالازدحامات المرورية وبالأخص على الازدحام اللي كتار عم بيحكولي عنه على شارع 6 من مفترق باقة الغربية حتى مفترق اليكيم شمالا. عم بيحكولي انه هناك أزمة

ميخانيقا والسير مبدئيا هيك متوقف تماما. إذا في أي معلومات، إذا في إشي بحب تخبرونا، وإذا أزمة سير عادية كمان خبرونا على واتساب. الكثير من الصبر يا جماعة، إذا معكو إشي هيك بالسيارة تشربوه تتسلوا فيه، زبطوا درجة حرارة المكيف، علوا صوت الراديو، إحنا معكو حتى في عز أزمة السير.

0: يا مساء النور والسرور والخير والفل والياسمين
1: مساء الفل
0: والنرجس والورد
1: كيفك؟ اوه السمكي. كل هدول عم بتخيلهم هون محطوطين
0: والتوليب والسحلب وال
1: خلص هيك كثير
0: والجردينيا
1: والجوري
0: حكينا اول شيء جوري
1: رحت
0: اهم شيء ام السمكي والعطره والنعناع والخبازي كل هال مع بعض
1: كثير هيك
0: كيف انا معك اليوم
1: لا مش عرفتك في اشي كل شيء تمام
0: انا والله اليوم قررت ابدا الاسبوع هيك يعني مصحصح فايق ورايق واجرب ليش هيك عم تعمل عم بحاول يعني على فكره عم تعمل لي حركات بايديها وكانه انا عم بكذب يعني
1: لو انه مصورين على فكره انتم
0: حتشوفوا الله سطر انه مش مصورين الله سطر انه على فكره اكثر شغلي انا شخصيا ما بحبهاش وبحسها بتخلي الإذاعة تفقد بريقها لما بنكون مصورين
1: صح
0: بزبطش فعلا
1: بحس هيك أصدق يعني فش إنه أنت مش عم بتمثل عشانك قاعد يعني خلص هيك طبيعتك عفويتك
0: هاي الراديو يا جماعة إحنا بنكون قاعدين هيك براحتنا بعفويتنا مرات مثلا بنكون مش عاملين شعراتنا كل شي تمام نيجي على الراديو عادي
1: كل شي تمام
0: طيب
1: في أحلى منها
0: مرات بنيجي لابسين تريننج مثلا بالشتاء
1: هرجلين
0: مثلا إنه عادي
1: على فكرة وبالصيف عادي كل
0: شي تمام تخيلي لو قلنا زي التلفزيون تكوني مضطرة انه كل يوم تطلعي من الشغل
1: سنجد عشرة
0: لا مريح كتير حلو واحنا شوفي الجملة العميقة اللي انا بدي احكيها هسه ركزي بالعمق انت ركزوا جماعة بالعمق احنا منخليكو انتو تحاولوا ترسموا صورة عندكو من صوتنا
1: غرقت
0: صح؟ كانت عميقة
1: على فكرة بس الصورة غالبا ما يعني باخدوها غلط انا صرت سامعة من كتير ناس انه انا يعني اللي بسمعني بفكرني اكبر
0: في ناس بسمعني بفكرني عمري 70 حكولي
1: كتير عاطف
0: في ناس لما يشوفوني بالشارع بيعرفونيش بتفاجئوا انت والله حياة الله في جملة مرة انحكت لي بنسهاش انه توقعناك حدا كتير اكبر وكتير انصح وكتير اطول أوه. وفي من فترة كنت بالسوبر ماركت شفتني سيدي محترمة فصفنت فيي هيك بتحكي لي إيش طلعت طويل كتير وحبنا يسلينا قدولي تخيلتك حدا كتير قصير فإنه كل واحد بيبني
1: الصورة
0: وهذا زمان كان حلو يعني زمان كان غامض فكرة تعرف هيك المذيع الراديو الناس كانت تبني
1: اليوم مشكل اليوم صار خلص بس تسمع الاسم بتفوت بتعمل
0: سوشيال ميديا انستغرام جوجل جي بي تي فيسبوك
1: بس مرات بتنصدم لانه بتشوف انه هذا الصوت اللي انت كنت سامعه مش لابق لهي الشخصية
0: صح
1: انا صارت معي فكرة
0: فكرك في حدا اذا بده يشوف يعني شكلنا ممكن ينصدم
1: بتوقع
0: جماعة شكل نبوحي غير سوري صوت نبوحي غير شكلنا للي بيعرف شكلنا الخارجي هل صوت نبوحي إيش تاني؟ شر الحسد تبغوا يا باشا الجمال بخطر رفعت أكتر سؤال كان عندي فضول هيك أعرف عليه إجابة إنه هل عن جد الناس اللي شافوني أو شافوا شكلي صوتي بيوحي بشكلي ولا لا بيوحيش الموضوع دايما هيك عندي وسواس بهذا الموضوع

يعطيك العافية فادي. أنا بعرفك شفتك على الصور والتلفزيون. شو لازم أكتب عشان أشوف ميرال؟ اكتب هيام بتشوف. شو بدك تكتب؟ شو بدك تكتب؟ اكتب ميرال صمدي بتشوف ميرال. لا عم نمزح يا جماعة، احنا عم نمزح.

بعتولناش اسامي مين كنتوا تسمعوا ارجوكوا يا تورطوناش يا جماعه، بعتولنا كنت اسمع فلان لما شفته انصدمت، كنت بعتولناش اسامي، احنا عم نحكي عن حالنا ولا تضلين امين يعني ما لناش علاقه بغيرنا تمام.

0: فكره لحظه مين هذا مين هذا احمد ياسين على فكره احمد العكس تماما يعني يعني بالضبط بالضبط بالضبط الوصفين اللي حطيتهم اني عكسن عكسن تماما يعني شو انت مفكر انا بقول لك روح يا كبير لا انت بالمره مش
1: هي مش انا
0: انا بعرفك من يوم ما كنت تقدم نيوستر يعني ارجع كمان قديش ال 2009 2010 اليوم تغيرنا يا علي واللي ايامات الشباب

0: يا متخيلني أصلع. لا في بعد في شعر يا محمد. بعد في شعر. أنت من المذيعين اللي اسمي وشكلي ولا صوتي وشكلي ما خصناش ببعض؟ كانت صدمة لما شفت شكلك. مين
1: اسمك وشكلك؟
0: اسمي ولا صوتي يا حلا؟ ما فهمتش شو
2: الوقت. جري جري
0: صوتي صوتي.
2: جو الجو الجو عالي الجو الجو مندي ضرب النور العالي.
0: لا بس ما هو اشرحي لي انت انه اوكي ما توقعتيش انك توقعتي اسوأ. توقعتي احسن.
1: احسن
0: توقعتي. لا سوري مع اعتذار.

0: شوفي انت التدقيق،
1: شايفه
0: التدقيق على موضوع الطوق، لانه الـ هو هذا الأوفر سايز صراحة ورطنا يعني
1: بيأثر.
0: لا الأوفر سايز كمان مش بس بيأثر،
1: بيعرض
0: وبنصح. وأنا مؤخرا ما شاء الله كله أوفر سايز عم بيكون، كله
1: أريح إشي.
0: شو بضبضب كمان يعني
1: ومريح صراحة.
0: مريح وبضبط. وبتخيلي بالصيف يعني، الصيف يعني أوفر سايز يفوز يفوز.
2: عالي الجو، الجو مروق، كله يصحصح كله يفوق، نسمة بحر يا ناس متشوق، شوف الحلوة ما
0: بيحلو. عالي يا لطيف يا لطيف. طيب خلص اوكي تمام تمام تمام خلص تمام. لا عادي عادي عادي عادي، الحياة حلوة، كل شيء تمام، الأمور طيبة يا جماعة. لازم نطلع فاصل.
1: انا كمان هيك بقول، بكفي خلص.
0: يلا فاصل ورجعين.

0: لأجهزات أبل خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
5: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية

0: فائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829 كلاليت استاتيكا. خبرة، ثقة ومسؤولية.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
6: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما بندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
7: حركة سير مع فادي زغير.

حياتي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن الحبك وفائي ورهن الحب

0: يلا عدنا لانت باع. يسعد هالمساء مجددا. مساء الخير يا ميرال.
1: مساء النور
0: مجددا. متذكري لما جبنا الخبر اللي في هاي السيد اللي عملت كنه شيء 30-40 فيك اكاونت عشان تختبر زوجها؟
1: طبعا.
0: وتشوف اذا بيخونها ولا بيخونهاش. وفي بالمقابل وحدي بذكر مره جبنا كمان خبر اللي كانت كل يوم تبعته على بوليغراف يعني تختبر ولا ولا إلها. انت مع هاي الاختبارات؟ مش بهاي الحدة،
1: مش بهذا النوع. بس بالبدايات
0: عن جد؟
1: طبعا.
0: ليه؟
1: لازم يكون في اختبارات. وبرجع بحكي مش بهذا النوع اختبارات اللي انا اعملها
0: اوكي
1: بالبداية وبعدين لا خلص، لانه اذا كملت كل حياتي اختبارات معناته مش هذا البني ادم الصح، لانه لازم اكون معه.
0: تمام. بس انا سؤالي، هل الاختبارات مفروض يكون لها علاقة بولائه ولا لها علاقة بمين هو باصله بامور اللي هو
1: بكل شيء؟
0: عن جد؟

0: تكون مش بهذا الوضع.
1: أنا بحس هاي الأمور ممكن تكون بدافع الشك، وأنا برأيي إذا بفوت الشك بالعلاقة ممكن يخربها.
0: لا هي مش عن جد هيك. يعني أنت عم تتأكد من البني آدم اللي هو قبالك اللي أنت بعدك مش عن جد بتعرفه.
1: بالبداية
0: آه طبعا. لا بقولك إذا تطورت الأمور وبدك تعمل اختبارات يعني بعد البداية لا مصيبة، معناته هذا مش الشخص اللي أنت لازم تكون معه. بس ببداية كل علاقة أنا بنظري وبغض النظر مين كمان، مش شرط يكون بس شريك حياة، لا لازم يكون في كم من اختبار.
1: أنا بفكر أنه حتى كمان بالبداية لما أنا وكأنه قررت والطرف اللي أمامي قررنا نبلش نبني علاقة، مفروض أنه يكون واضحة الأسس والمعايير تبعت الإخلاص تبعت الاحترام تبعت كذا وكذا وكذا. الاختبارات مفروض تأخذ منحة آخر، يعني ممكن نختبر تصرفات بالحيز العام، ممكن نختبر تصرفاتها مع أهلها مثلا، ممكن نختبر تصرفاتها مع المصاري. هاي اختبارات
0: على فكرة مش دايما بكفي،
1: ممكن بكل الأحوال. وانت بتتحول هاي الاختبارات العاطفية لخطر حقيقي، وبإمكاننا تتحول لخطر حقيقي. طبعا هذا البحث اليوم رح نحكي فيه بالضبط عم بجيب هذا الموضوع، وانت هاي الاختبارات عن جد ممكن تتحول لخطر حقيقي بيهدد العلاقة. اول شيء لما بيكتشف الشريك انه يعني في اختبارات، او بيكتشف واحد من الاختبارات او تنين من الاختبارات اللي هيك تم تدبيرها من دون علمه، مباشرة الإحساس بالأمان عنده بنكسر، والشعور بأنه في بيئة آمنة غير مشروطة هذا كمان بروح، وبدل ما يشوف حب ومشاعر صادقة من الطرف الآخر ببلش يشوف شك ومحاولة للتلاعب بمشاعره، وممكن هذا الموضوع يأخذ الزوجين لدائرة مغلقة. فعشان هيك أنا مثلا بفضلش الاختبارات عندك.
0: وكمان لما بتحط الشريك باختبار معقد أو مش عادل، بالغالب أنتوا بتتوقعوا أنه يفشل بهذا الاختبار، أو بتصيروا تدوروا على هيك ولو زلة صغيرة عشان تأكدوا الشكوك اللي أنتوا شاكين فيها. وبسبب هذا الضغط يعني بيدفع الشريك للتصرف بطريقة سلبية أو حتى جافة، مش لأنه ما بحبك أو بتحب أو بتحبك، بل لأنه بشعر بالضغط أو الارتباك أمام موقف غريب وغير طبيعي.
1: يعني خلي في وسواس براسك مثلا على شريكك، وأنت وسواس، وخصوص استعملت كلمة وسواس، وبعرفك كتير ناس انه خلص هو بيقتنع بفكرة او هي بتقتنع بفكرة انه هو، انا عارف شريكي بعمل اشي معين، بتعمل كل اختبارات العالم ومبين انه هو مش هناك، فبتحاول تدور على ثغرات بالاختبار عشان تثبت لحالة انه هو هناك. وبس يكتشف ويزعل ساعتها هي بتاخذ موقف انه طب ما انت مرمطي للزلمة يا بنت الحلال، يعني بالمينيموم بده يزعل منك. كمان ممكن يصير في خلق بيئة من التلاعب والدراما يا جماعة، يعني بدل من ما نبني تواصل صريح وشجاع ونيجي نحكي شو احنا حاسين ونشارك مشاعرنا ونشارك تخبطاتنا، هاي الاختبارات السرية بتفتح باب ألعاب نفسية. وعادة صدقوني هاي الاختبارات ممكن إنها يعني تقتل أي عفوية أو أي صراحة داخل العلاقة، وممكن تقوم بإن تخلي العلاقة تفقد صدقها شغفها ودفئها، وبالأخص لما الشريك بيكتشف إنه عم بتم اختباره كل مرة من أول وجديد.
0: البحث المستمر عن أدلة وبراهين عشان يختبروا مشاعر الشريك هو معركة خاسرة وما بتنتهي، ومع كل اختبار بنجح فيه الشريك رح يرجع فيه هيك، رح تبني من أول وجديد تساؤل واختبار يكون أشد قسوة.
1: يلا نكس
0: اللي بعد، وهذا مرق فيه، يلا إسا بدنا نعلي الدوز يعني.
1: بدي أحكي لك شغلي كمان، هاي لما بقوله بيلي بالسحر على الساحل، لما الشريك بنجح بالاختبار وبيكتشف إنه اختبار، يعني بيصير يعايرك فيه لآخر يوم بحياتك. وبيحكوا بشكل عام إنه الرجال ما بتعاير أو بتنسى مبدئيا، بس بهذا الموضوع الرجال ما بتنسى، وبالأخص إنك أنت حطيتيه بخانة معينة، حطيتيه بقالب معين، وجربت تثبت بكل الطرق إنه هو شخص ما عنده ولاء لإلك أو شخص عم بيخونك أو ما إلى ذلك، وتبين عكس ذلك وفعلا نجح بكل الاختبارات، ممكن يمشي وبيمشي أوكي، بس هو مش رح ينسى
0: حدق.
1: وكل مرة رح يذكرك بهذا الموضوع، ورح توصلي لمحل عزيزتي المستمعة وعزيزتي المرأة، رح توصلي لمحل تصيري تستحي انك تعملي كمان اختبار.

0: الخبرات من محل خجل عن جد.
1: ولا
0: فكري فيها مرتين.
1: لا وين زلنا شو فكري فيها؟ قلنا لك بالبدايات لا بدنا نوصل هالمواصيل.
0: على فكرة كتير مهم تعرفوا انه بإمكانكم عن جد تستبدلوا هاي الاختبارات بإنكم تحكوا بشكل مباشر وصريح. وأنا كتير مرال بآمن بهاي بهذا الأسلوب إنه حطوا الأمور على الطاولة.
1: صح.
0: أفكاركم، تخبطاتكم، مشاعركم، شكوككم، كل إشي كل شيء.
1: كونوا شفافين، بلاش تلفوا وتدوروا، بلاش ما تطلع بعد.
0: وحتى الشكوك يا جماعة بنفع نشارك بعض فيها، بنفع تيجي تحكي له اسمع أنا في مثلا تصرف معين مش مرتاحة له، شاكي فيه، شرعي وطبيعي ومنطقي، بس مش لما بيجي بشرح لك تحكي له لا كذب مش مظبوط انا شاكي وانا بتعرف هدول اللي
1: انا بصدق احساسي.
0: انتي اسألي خدي جواب وخلص السلام عليكم. لا في منهم بعد بتاخذ جواب تروح تعمل اختبار عشان تثبت انه فعن جد ما تلعبوا هاي الألعاب لأنه هاي الألعاب بإمكانها تشكل خطورة على علاقتكم. كتير مهم نكون بانيين العلاقة على الثقة، على الاحترام، على الأمان وعلى المودة، مش على الشكوك.

0: خلاص
1: طارت الساعة مش طبيعية على فكرة بالمرة.
0: شكرا ميرال.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. باي باي. يلا ساعتنا الأولى انتهت، رح نطلع لفاصل، بعد الفاصل رجعين لنتابع معكم. اليوم في عنا هيك موضوع حلو للنقاش نبدأ فيه الأسبوع، غني جدا، توقع عندكم كتير شو تحكوا. فاصل موجز أخبار مع محمد أبو الأزمة حميد، وبعد عودي هالمتابعة.

0: تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليك سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليك سمايل. كلاليك سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليك سمايل.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية

0: ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: فاينل سيل في فاكس هوم،
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
5: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
6: حطمنا الأسعار. سي ستير وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات ستير وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. انتهى اجتماع لجنة الوفاق الوطني مع رؤساء قوائم الجبهة العربية للتغيير والتجمع دون التوصل إلى اتفاق نهائي على تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية بعد احتجاج العربية للتغيير على المقترح الذي طرحته اللجنة، فيما لم يحظى المقترح نفسه بإجماع جميع أعضاء لجنة الوفاق. وأعلن التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيانين منفصلين التزامهما بقرار لجنة الوفاق، معتبرين أن مرحلة المفاوضات قد انتهت. وسط دعوات للاجتماع غدا لإعلان القائمة رسميا وبدء الاستعداد للحملة الانتخابية، وفي المقابل تبحث إمكانية دخول رؤساء السلطات المحلية العربية على خط الوساطة في محاولة جديدة لتقريب المواقف. في وقت سابق قدم رسميا النائب يوف سيجالوفيتش استقالته من الكنيست لتدخل حيز التنفيذ صباح الثلاثاء. وجاءت هذه الخطوة بعد أن كان سيجالوفيتش قد أبلغ رئيس حزب يش عتيد يائير لابيد بنيته الاستقالة من الحزب، وذلك مع استمرار الاتصالات لضمه إلى القائمة العربية الموحدة. أعلنت الشرطة اعتقال 4 أشخاص بينهم سيدة وابنها من سكان بلدة البعني بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل المرحومة الضحية وفاة بدران في يناير كانون ثاني الماضي خلال وجودها رفقة أطفالها في مركبة العائلة. ومن المنتظر أن يعرض المشتبه بهم على المحكمة لطلب تمديد اعتقالهم. أقرت الفرق الطبية في مستشفى شميرة سافروفي وفاة طفل في 5 من عمره بعد العثور عليه وقد فقد الوعي داخل مركبة في مدينة اللد. وجاء إقرار الوفاة بعد إخفاق محاولات الإنقاذ، فيما تحقق الشرطة في ملابسات الحادثة وسط شبهات أولية بأن الطفل ترك وحيدا داخل المركبة. صعد مستوطنون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث هاجموا مساكن فلسطينية شرق رام الله واقتحموا قرى في محافظة نابلس وسرقوا جرارا زراعيا ورعوا مواشيهم داخل أراضي الأهالي. وأضرم مستوطنون النار في ممتلكات ومساكن فلسطينية بمسافر يطا جنوب الخليل.

0: ما أدى إلى أضرار مادية وسط اتهامات للقوات الإيصالية بتوفير الحماية للمعتدين خلال الهجمات. قال رئيس الوزراء الإيصالي بنيامين نتنياهو أن الحكومة ترفض الوثيقة التي أعلنها مجلس السلام بشأن قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجيش لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها ما لم ينزع أو ينزع سلاح حماس. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عدم وجود مفاوضات حاليا بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يجري تبادل رسائل عبر وسطاء، وقال إن طهران لا ترى أي إمكانية للعودة إلى طاولة التفاوض ما لم توقف واشنطن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم وأن تعوض إيران عن الأضرار الناجمة عنها. الأحوال الجوية. ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا خلال ساعات الليل. يمسي الطقس معتدلا. ختام النشرة هذه، عودة إلى برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغير بعد قليل. كونوا بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. فرفح. من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح؟ كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء. والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا عدنا لنتابع معكم المشوار. يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأهلا وسهلا. بداية أسبوع يا رب تكون سعيدة وهادية عليكم، وإن شاء الله هيك الطرق تكون مسهلة أمامكم. لكل السائقين والسائقات الموجودين بإزدحامات مرورية، اكتبوا لنا على الواتساب على 050-55-77-399 وين موجودة الإزدحامات. وطبعا بهاي الساعة نسمع أصواتكم على الهواء مباشرة على 0461-16666 لنحكي اليوم بموضوع جديد.

أكيد موضوع نقاش صراحة مثير جدا وهيك حلو, وبدنا تحكولنا إذا صح ولا غلط, إذا في منه ولا فيش منه. حسب بحث مؤخرا هيك قرأته بيحكي إنه 87% من الرجال الشباب أوكي بنسوا أصدقائهن لما بيفوتوا بعلاقة عاطفية, و87% هذا مش معطى بسيط صراحة. سؤالي لإلكو, لأي مدى عن جد بتوافقوا هاي المعادلة إنه الشاب لما بيرتبط بخطب وبتجوز عن جد بنسى علاقاته وبنسى أصدقائه وبيبطل هيك زي الأول فاضي ومتاح؟ ليش أول إشي, وإذا صحيح وبدكم تقنعوني إذا هل منه رغبة منه, هل بتفكروا رغبة من مرته, وتحكوا ليش يعني التزامات وما إلى ذلك. أكيد في التزامات, الحياة بتتغير, بس الالتزامات ما بتخلي الشخص ينسى أصدقائه وأصحابه. أكيد هيك بنهاية المشوار رح أقرأ لكم كل البحث طبعا اللي عم نحكي عنه اليوم, بس بحكي 87% من الشباب بنسوا أصحابهن لما بدخلوا بعلاقة عاطفية, وفي منه كمان عند البنات إنه أول ما يدخلوا علاقة عاطفية الأصحاب والصحبات بنحطوا على الرف, مش إنه كمان مرة بسبب الانشغال وإنه خلص في حياة جديدة, وإنما بنحطوا على الرف تماما. يلا 0461166666, ليش بعد الارتباط الشاب بنسى أصحابه والصبية كمان هيك بتنسى صحباتها؟

يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461166666. ليش بعد الدخول بعلاقه عاطفيه بالاغلب الشباب بنسوا اصحابهم؟ بنساهم تماما. وكمان الصبايا يعني مبدئيا هيك بتصفي كل الحياة مكرسة لشريك الحياة ولشريكة الحياة، ومش عم بحكي على انه بتتغير الحياة وبتتغير وكأنه بتصير الاهتمامات مختلفة بعد الارتباط، عم بحكي على نسيان مطلق، وفي منهم اللي بيقوموا بقطع العلاقات تماما. سؤالي لإلكو، هل عن جد في منه هذا اللي عم بحكي عنه؟ وإذا في منه السؤال ليش في منه وليش بنسوا أصدقائهم لما بيفوتوا بعلاقة عاطفية، وبالأخص هيك في بداية العلاقة؟ يعني أول ما تكون هيك العلاقة في بدايتها بتحسوا إنه هيك قام بالتضحية بأصدقائه، ببطل متاح، ببطل موجود، بصيروا يسألوا عنه أصحابه كل ما سألوا عنه، والله موجود مع خطيبته، موجود مع زوجته، مش سائل، بنبعت له بردش، بنحكي معاه بسألش بردش. شو اللي بدفع الشباب هيك لينسوا أصدقائهن؟ وعم نحكي كمان على صداقات اللي مرات بتكون مش مجرد صداقات وإنما أصدقاء اللي هن علاقة يعني طويلة وممتدة لسنوات بعد الزواج

علاقته مع أصدقائه بالأغلب بتنتهي. وقسم قسم هل ممكن اكتبه. عم بيحكولي كمان مش بس الشباب, كمان الصبايا لمجرد تدخل بعلاقة عاطفية بتنسى صديقاتها أو بتخفف علاقتها على الآخر مع صديقاتها. ليش؟

0: يعني الموضوع بدوش جرأة يا جماعة، الموضوع من زي ما بحكوا من واقعنا. والسؤال اللي يسأل ليش؟ ليه؟ يعني شو اللي بتغير بعد الارتباط وبصفوا الأصدقاء بمرتبة أخيرة عند الشاب وعند الصبية؟
1: اللي ما أدري الصاير هيك تمشي عورة تغنى.
0: وفي منن اللي بندموا بعدين على الموضوع، ديروا بالكم، يعني في شباب وصبايا اللي بندموا على الموضوع بعد ما يضحوا بأصدقائهم بسبب العلاقة يعني أو بسبب الارتباط. يعني بيقول لك إنه أنا بالأول التهيت ومش عارف شو وشو عملت بحالي وبطل في عندي أصحاب. وأكيد بعرفش قديش أصحاب يعني اللي بدك تضحي فيهم لما بترتبط، بعرفش قديش ممكن يستنوك لما بتندم على هذا القرار.

يلا رح نطلع على فاصل إعلاني, وبعد الفاصل بدنا نرجع لنبدأ مع اتصالاتكم وتحكوا لي ليش هيك بصير, ليش الشباب بالأخص بضحوا هيك بأصدقائهم لما يرتبطوا, وكمان ليش الصبية بتضحي بصديقاتها لما ترتبط. فاصل قصير ورح نرجع لنبدأ مع اتصالاتكم.

0: تريدين مع آيبليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آيبليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

0: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بميك شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس بمية.

0: 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: فاينل سيل في فاكس هوم.
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

يلا رجعنا، يسعد هالمساء. أهلا وسهلا المستمعات والمستمعين، تحية لكم وحركة سير، إحنا معكم بمنتصف النهار. تحية لكل السائقين والسائقات، لكل الأشخاص اللي إيش هيك انطلقوا إلى طرق البلاد وإلى الازدحامات المرورية المختلفة. خبرونا وين عم بيكون في ازدحامات بهاي الساعة، وكمان هيك تابعوا معنا نقاش اليوم. وموضوع النقاش لليوم موضوع شيق، موضوع من الواقع. في بحث اللي أجري بيحكي إنه في نسبة كبيرة من الشباب الرجال لما بدخلوا بعلاقة عاطفية، تعارف من ثم خطوبة ومن ثم زواج، بيبتعدوا عن أصدقائهن، يعني بينسوا أصدقائهن، بصفي وكأنه الصديق هامشي بحياة هذا الشخص بعد ما يرتبط. وكمان الموضوع يشمل الصبايا. سؤالي لإلكم، لأي مدى صحيح عن جد إنه بس يرتبطوا الأشخاص بينسوا أصحابهن اللي رافقوهن كل العمر؟ والسؤال هو ليش برأيكم؟ هل في سبب مقنع إنه الشخص بعد الزواج يحط علاقات الصداقة على جنب، إن كان شاب أو إن كانت صبية؟ شو اللي بيصير مع الشخص بعد الزواج، وشو اللي بيؤدي انه هاي النسبة الكبيرة من الشباب فعلا تنسى اصدقائها بعد ما تقوم بالارتباط الرسمي؟

0: يلا بدي أسمع منكم على 0461-16666 وبعدين بعد شوي بدي أقرأ لكم هذا البحث اللي عم بحكي عن هذا الموضوع إنه نسبة كبيرة من الرجال بنسوا أصدقائهن لما بيرتبطوا. وطبعا عم نحكي على بحث اللي يعني شمل أكثر من 1500 شاب فيه واللي حكوا على إنه فعلا مبدئيا يعني بعد الارتباط الرسمي وبعد الدخول بعلاقة عاطفية كل فكرة الأصدقاء بتنحط على جنب وبصفي الشخص مشغول بهاي العلاقة بشريكة الحياة وبتصفي كمان الصبية مشغولة بشريك الحياة. هل في سبب مقنع اللي عن جد يخلي الشخص اللي بيرتبط ينسى أصحابه ينسى أصدقائه؟ هاي الصبية اللي ارتبطت في سبب مقنع يخليها تنسى صديقاتها وتحطن على الرف أو تحط كل هاي العلاقات على الرف ويبطلوا يعنوا لها شيء في الحياة؟ ليش هذا بيصير؟ وإذا في سبب مقنع المهمة عليكم اليوم تقنعوني. يلا بدنا نروح لنكون مع اتصالاتكم على 0461-16666 تحكوا ليش إنه يعني بس مهم لأنه هذا الموضوع بيستفزني فكرة إنه حياة الشخص بتتغير. واضح الحياة بتتغير الالتزامات بتكتر بس هذا مش مبرر إنه ينسى أصدقائه. سامي مساء الخير.
1: مساء الفل عمي فادي،
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: هلا يا سامي،
1: انا حاسس انه فيش مشاركات كثيره بس الحمد لله رب العالمين.
0: مش عارف يمكن بنخاف نحكي بهاي المواضيع معقول.
1: عم فادي انت وش كل تقول، انا اعتقد كل الاسباب المنطقيه انت قلتها لكن انا بزيد عليها انه انت رجل. يعني شو انا انت رجل؟ يعني انا لما انا بجيب بنت على الدار، امراه انثى على الدار باخذ بيت ابوها، لازم احترمها واعطيها وقتها، مش اخليها شيء جانبي.
0: طيب هذا ببرر انك تحط علاقاتك او ترمي علاقاتك مع اصحابك اللي كانوا معك عمر؟
1: انا مش رامين عمي فادي، وانا وانت وانا لا تقارني مع نفسي العام. ليش؟ شو بقول لك انا العلاقات شيء تختلف في الدرجه يعني الاولويات.
0: لا المعطى يعني بحكي كمان مره سامي، المعطى صحيح. بحكي انه بنسوا اصدقائهم لما بدخلوا بعلاقه عاطفيه، وانا بعرف كتير شباب وانت بتعرف كتير شباب بعد ما ارتبطوا حتى بطلوا يردوا على اصحابهم.
1: انا هيك هذا الشيء انا برايي مجزم. انا مثلا انا بقول لك عن حالي شخصيا ولا زكي نفسي، انا بعد ما اتجوزت مش انا نفسي سامي اللي قبل ما يتجوز، عشان كان عندي علاقات اكثر ومرتي اهم. انا اعتقد حسب ديننا وحسب ثقافتي وحسب رجولتي مرتي بالسلم الأولويات أولى من أصدقائي.
0: فلهذا السبب بتقول وكأنه
1: أنا سمعت أنك أنت رجل، إذا أنت أنا حسب رأيي بقول لك رأيي الشخصي اللي بتعامل مع أصحابه زي هو عزابي ومش مع مرته بفضل أصحابه على مرته. أنا أعتقد أنه نقص شيئا من الرجولة.
0: شكرا يا سامي، سعد هالمساء.
1: شكرا،
0: إلى اللقاء، باي باي. كمان مرة إحنا بنرجع وبنحكي، أنا ما بحكي فضل أصحابه عن زوجته أو تفضل صحباتها عن زوجها أو عن خطيبها، أنا عم بحكي الأشخاص اللي وكأنه بنسوا علاقاتهن وأصدقائهن بس لما بيرتبطوا. السؤال ليش؟ هل في مبرر لهذا الموضوع؟ أبو سمير مساء الخير. شو أخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
0: هلا يا أبو سمير، الحمد لله. شو يا أبو سمير، في مبرر ليش الشاب بنسى أصحابه بعد ما يتجوز أو الصبية بتنسى صحباتها بعد الارتباط؟
2: على فكرة هي مش بنسى أصحابه،
0: كيف؟
2: هي شغلة ثانية، يعني في أخرى شخص دخل بحياة الزوجة والزوجة يعني هيكون.
0: أوكي،
2: يعني لو صار ما صار إنه لو بطل يطلع يوميا بيطلعوا كل أسبوع، لو بطل يطلع كل أسبوع كل شهر، لو طلعوا بعد سنة يطلع عليهم أول ما تشوفهم بقعدوا مع بعض روسهم بروس بعض بكل ساعتين ثلاثة ويتخرفوا بدون ما يحسوا. المبدأ إنه لا، الكلوب بعد زي ما هي، الأكل نفس الشيء بعده صاحبه بس في أخرى إنسان دخل بحياته.
0: كمان مرة أنا عم بحكي أبو سمير، عم بحكي على اللي بينسوا أصحابهن، هاي العلاقات بيرموها، مش عم بحكي على أنه بتخف وتيرة اللقاءات بتخف العلاقات، أنا عم بحكي على شباب وصبايا بعد الارتباط بيرموا هاي العلاقات. هل هذا أمر منيح، أمر طبيعي ولا لا؟
2: لا مش طبيعي،
0: مش طبيعي. شو اللي بخلي شاب أو صبي بعد ما يدخل بعلاقة عاطفية ينسى علاقاته وأصدقائه؟
2: عادي، بس بجاوبك يا سريع معكم.
0: شو؟
3: أنا بحكي لك عن الزلمة محكوم.
0: محكوم يعني بتقول بتقول ممكن هي تفرض عليه إنه أنا أصدقاء وأصحاب بديش.
3: بدير موافقة خطية وختم من صديق المطيش.
0: أوكي.
3: أنا بحكم عني.
0: أوكي شكرا أبو سمير سعد المساء.
3: الله يحط محكومين بس.
0: يعطيك العافية. أمين يا رب أمين. اللقاء باي باي. كمان مرة مش عم بحكي على الأشخاص اللي بتتغير يعني طبيعة الحال لما بيرتبط الشاب أكيد وتيرة طلعاته مع أصحابه بدها تختلف أكيد تواصله اللي كان وهو عزابي مع أصحابه بيختلف لأنه صار في عنده مسؤوليات صار في عنده زوجة صار في عنده بيت صار في عنده أولاد بس أنا عم بحكي على الأشخاص وأنا بتوقع بتعرفوا كتير أشخاص عن هالشكل لما تجوزوا اختفوا إن كان صاحبك وإن كان للمستمعات اللي عم بسمعونا صاحبتك بتتجوز وبتتبخر بتختفي من أول سؤالي ليش؟ هل في سبب مقنع؟ ليش هاي الصبية بعد ما تتجوز بتقطع علاقاتها مع صحباتها؟ هذا الشاب بعد ما يتجوز بيقطع علاقاته مع أصحابه؟ في إشي مقنع؟ هذا هو يلا بدنا نتابع 0461166666 وبدي اسمع كمان من الصبايا لانه كمان هذا شيء يعني موجود بحياه الصبايا بتتجوز او بترتبط من هون بعدها مش متجوز بتخطب من هون وبتختفي من هون

0: يلا بنتابع مع كمان مشاركات. وبدي مين معي؟ نروح وين؟ أي خط؟ خط واحد. فادي مساء الخير.
1: مساء النور فادي.
0: شو أخبارك؟
1: يعني انجبرت أوقف أنا تلاقي محطة وقف تجاوب الجواب.
0: ليه محسسين إني سائل أنا سؤال من المريخ اليوم؟ فيش منن هدول الشباب يعني؟
1: طبعا في منن هذا. أنا مش تايرة مع هذا السؤال. أول إشي جدي ومهم، وهذا بغلط على مجرى الحياة اللي كان متعود عليها الأصحاب ورفاق العمر، لأنه فيش أحلى من هيك، ولازم نعطيها قيمتها، هي جزء من حياتنا. بالنسبة لرفيق العمر اللي بيخفي هذا من أساسه مش رفيق عمر، وما فيش سبب مقنع إنه زي ما تقول يختفي. صح مسؤولياتنا إحنا بتزيد، وزي ما قلت أنت الطبعات
0: نمط الحياة بتغير طبيعة الحال أكيد
1: طبعا. هذا ما فيش سبب إنه يختفي. شو يعني ما يردش على التليفون؟ شو يعني إنه يمرق ما يسلمش؟ هذا بيكون علاقة غير حقيقية من أساسها وتمثيل.
0: يعني بتحس وكأنه اللي بتنازل عن أصدقائه بعد الزواج كل العلاقة هي كانت فاضية، ما كانتش.
1: طبعا
0: بتعرف إنه في كمان مرات نساء أو حتى قبل ما تصير زوجته خطيبته تطلب منه يقطع علاقاته مع أصحابه، وهو بحكي لها ولا تضلين أمين.
1: يعني انطلبت منه في عنده حلين، يا انه هو بجرب يقنعها انه هي بتفكر غلط، يا انه بقطعه زي ما المجتمع اللي قبل شوي انه هو محكوم. يعني بحبش استعمل هاي الكلمات، كل واحد وظروفه. ولكن باختصار فيش شيء اسمه انت عم تقول في عمر. هو بعشر في عمر إذا إحنا أول ما نخطب ونتجوز أو
0: معناتي بتقول من البداية هاي مش صداقة، هاي
1: مليون بالمئة.
0: أوكي.
1: إشي تاني أحكي.
0: شكرا يا فادي، يسعد لي هالمساحة.
1: شكرا يا رب.
0: شكرا يا حبيبي. شكرا حبيبي. إلى اللقاء. باي باي. يلا من فادي لأنس. يا أنس مساء الخير.
2: أهلا فادي، يعطيك
0: العافية. شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. شو يا أنس، شو اللي بدفع هذا الشخص بعد ما يرتبط، بعده حتى مش متجوز، بعده بس داخل بعلاقة، بنسى كل أصحابه؟
2: أنا برأيي فيش ولا أي مبرر إنك تترك أصحابك بعد علاقة. الأسباب حتى برأيي ممكن تأثر على شيء، يعني إنه العلاقة الشريك أو الشريك علاقة مش صحية. إنه عم بسمع صوتي والإشي شوي بدايق،
0: مش عارف ليش.
2: تمام. إذا شريكك بطلب منك

0: تبعد عن اصحابك او تبعد عنهم شيء معناته مش يمكن تبقى علاقه صحيه، لانه لازم لكل واحد العلاقه يكون في له المساحه الشخصيه لإله وحياته والحياه المشتركه مع شريكه.
1: يعني انت بتقول اذا اجت شريكه حياتك حكت لك اصحابك بتقطع علاقاتك معها، هذا لازم يضوي لك ضوء احمر.
0: هذا ضوء احمر كبير، بس بدي احكي عن تجربه شخصيه. انا كنت في علاقه كان في صبيه 4 صحبات.
1: نعم
0: الله اكبر يا فادي، يعني ولا مخلينها تتقدم ولا بيساعدوها في شيء بحياتها، بس بيسحبوها لتحت.
1: ما انا هذول مش صحبات
0: بالضبط. أنا اللي حاولت أوصل لها إياه، وبالآخر نجحت إن أوصل لها إياه، وبعد 2 هي تركت صحباتها اللي كانت صحاب معهن، وحسيت إنه هذا الإشي ملاهن.
1: أوكي شكرا أنس، يسعد هالمسا.
0: يا
1: هلا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. يلا من أنس لمستمع، الحمد لله في معنا صوت نسائي. ألو مرحبا.
2: هلا هلا فادي، شو الأخبار؟
1: الحمد لله، كيف حالك؟
2: أنا منيحة.
1: اسمعي تعرفي شغلي، اليوم أول مرة بحياتي، لا مش أول مرة بحياتي، حسيتها من قبل، بس بحسسيني إنه أنا جايب سؤال من المريخ. على أساس فيش ولا واحدة خطبت واختفت عن صحباتها، فيش ولا واحد خطب واختفت. بالضبط بالضبط.
2: عايش إيه؟ اسمع، اللي بيطلع على الراديو بيصيروا يذوقوا لك الاشياء انه لا بتصير شو بتصير، انت عم تجيب اسئله وبتطرحها وهي احنا عايشينها كل يوم بيوم. هاي الشغله
1: صح صح،
2: انت ليش بيخطفوا؟ هذا اهم سؤال انت لسه طرحته.
1: بالظبط.
2: بخافوا.
1: بخافوا من شو؟
2: لسه بشرح لك. لما واحد العلاقه الصحاب بطل فيها حدود، اليوم اغلب الصحاب مش فيه حدود وبتدخلوا لامور بتعنيهم، مش بيعرفوا شلون يوقفوا إنه هدول ما يتدخلش. كل ما كتروا الناس اللي بتدخل بحياتك بتخرب لك علاقاتك مع شريكك، فأنا بأخذها من قصيرها بقوله خلص ارتبطنا، هات نركز يعني نفوكس على بني آدم واحد، والباقي بعدين منلاقي أصحاب اللي تناسب العيلة، بتصير علاقاتك انت الاجتماعية الثانية تناسب لعائلتك ونمط حياتك، انت وشريك حياتك وانت وولادك. بعدش في هدول الصحاب اللي انت ركز معهم وكبرت معهم، إن كان بالتعليم وإن كان بالجامعة وإن كان بالمدرسة وإن كان بالحارة، يصيروا يتدخلوا في أمور بتعنيهنش، يصيروا يفرضوا آرائهن، وإذا بتبد مشكلة بينك وبين شريك حياتك واستشرتهن وغلطت واستشرتهن راحت عليك.
1: طب هاتي أسألك سؤال تاني، انت عم تحكي على نقطة مهمة، بس أنا بفكر إذا أنا عندي صحاب وصحاب صحاب أصدقاء أصدقاء مقربين، وأنا كل هاي الفترة مش باني حدود صحية بيني وبينهن، وصاحبي ما بعرف حدوده معاي، هاي مشكلتي أنا قبل ما تكون مشكلة صاحبي، صح ولا لا؟
2: فبعرفش كيف يحلها، بعرفش كيف يتواجه مع الأمور، بتخضع من قصير وبغرب الثاني اللي هديني
1: مرشلي. تعرفي مرة سألت شاب صاحب، لا هو مش صاحب لإلي، يعني سألت صاحبي، أنا حكالي عن شخص عن هالشكل تمام، انه يعني عم بيشاركني انه كان له صديق ولما ارتبط بعد عنه تماما، فبعدين وصلوا، بتعرفي ايش وصلوا شو حكوله؟ انه هو خاف لانك انت بتعرف كل ماضي
2: كمان واحد من هاي،
1: فبيوم من الايام تروح تغلط امام زوجته اللي هو بنالها صورة ملاك عن نفسه،
2: ومش بس كمان خاف عليها منه يمكن يكد له اياها
1: كمان.
2: فيش ثقة بينه وبين صاحبه.
1: طب وعند الصبايا ليش بتصير يا مستمعاتنا الكريمة؟
2: في كتير صحبات حتى بعينها على جواز صحباتهم طلعوا معهم أو خطيبين وقشطوا دنيا،
1: يا ساتر
2: كتير. فبتخد هالبنت إنه لا هاي إيش صار عالمي، بديش حدا تالت يفوت في الموضوع، لا صاحبي ولا حدا، وبالأول والأخير بطلع بالآخر إنه عيلتك هي اللي بتحتويك، والصحاب بتكون بصلة مقطعة بالآخر.
1: هذا اللي جاي أحكي لك إياه، أنا اللي عم بكتشفه هيك من محادثتك ومن تحليلك إنه أصلاً ما في صداقة عم بتقولي لي ولا في صحاب.
2: لا، لأنه أنت شوف حالك، أنت قيس حالك في الموضوع، أنت صحاب الطفولة اتغيروا، صحاب التعليم اتغيروا، لكل فترة كان إلك صاحب، لكل مرحلة من حياتك لقيت في ناس تاني بترافقك، الناس بتضلهاش مع غير عيلتك. الصحاب بتتغير، الظروف بتتغير، بتفتقوا بتلتقوا، فيروا تلتقوا بس بالمناسبات، هيك الدنيا انبنت. في مرحبا في مصلحة، خلصت المصلحة
1: وقفت المرحبا. لا أنا بشوفش الدنيا هيك صراحة، لا أنا بشوف بعد في

0: خلاص
1: انا بشوفها، لا انا بشوفها ورديه. انا عم بقول لك
0: لا لا مش ورديه، اكيد الحياه مش ورديه اكيد لا، بس انا بفكر انه عن جد انخليت بليت، وبتوقع أكيد. عن جد بعد في ناس اصيله وجدعه وزي ما بيحكوا بتنحط بالظهر سديني.
1: في
0: سعد لي مساكي الحلو يا رب. اه طبعا انوب هدول بدك تحطي زي اللي بتدور على اش على ابره بينكم تاش بالضبط.
1: وان لقيت حدا هيك انت كثير
0: بايديك مش لانا. اه والله اه والله انا بدي احييكي، سعد لي هالمثل حلو.
1: هلا هلا
0: شكرا هلا الى اللقاء. باي باي باي باي. كثير اللي حكته حلو، بس انا عن جد ودائما دائما بحكي انا ما زلت مؤمن انه عن جد في بالدنيا خير وفي في اولاد حلال، يعني بدك تلاقيهن بين كل مش عارف شو. يا مين معي؟ وسام. يا وسام مساء الخير. اطفي الراديو وسام، كيف حالك؟ اطفي الراديو اطفي الراديو. عندك مرال خلي يطفي الراديو لانه بيكون كتير صعب نتواصل وهو الراديو عالي. يا وسام مساء الخير.
2: نعم مساء الفل.
0: شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله تمام.
0: فيك. شو يا وسام ليه برايك اول ما الشاب يدخل بعلاقه بينسى اصحابه؟ مش كل الشباب طبعا. مش كل الشباب طبعا.
2: لا طبعا انا عندي اصحاب وتجوزوا والحمد لله اصحابنا وياه.
0: بعدها بنفس العلاقه ولا بتحس
2: نفس العلاقه بالضبط؟ الحمد لله. وهذا العلاقة اللي أصحاب إحنا الطفولية الطفولية يعني.
0: كيف هيك ضلت؟
2: في منها يتغيروا.
0: طب هذا اللي بيتغير برأيك شو السبب؟
2: هذا يمكن يكون خروف.
0: لا ما إلها علاقة، ما إلهاش علاقة بخروف. طب بركي خايف منك لأنك أنت عارف كل ماضي.
2: لا يا زلمة، الواحد بيخبي أسرار ماضي لأصحابه وبيخبيها معاه ممنوع يفضحه حرام. هذا اللي بيفضح صاحبه بكل شيء بالآخر.
0: أنت بتفكر وكأنه اللي بيبعد عن أصحابه هذا شخص بيكون باعد عنهم بطلب من شريكة الحياة، هي بتقول له أنا
2: طبعا في أنا أشياء عن هالشكل شفت أنت يعني بعيني يا زلمة. واحد يعني بلا ما أخذ أنا عمري 45 سنة مش متجوز ومش حاب أتجوز.
0: ليه بعدك عزابي؟
2: والله عزابي لأنه دنيا شتش واحدة كسوة نصيب من الحياة.
0: بس
2: الحمد لله.
0: طب لحظة، أنا عم بسألك هذا السؤال لأنه بشكل عام وسام، ومرة بتذكر عملنا يعني عملنا موضوع كامل على هذا الإشي بشكل عام. يعني زوجة صاحبك أنت بالنسبة لها ضرة لأنك أنت صاحبه العزابي. يعني بيخافوا من العزابية
2: مليون بالمية. بس والله في صحاب ضلوا يعني علاقة أحسن من أول كمان.
0: بتوقع بتوقع فيه.
2: الحمد لله.
0: مش ناقص ناس أصيلة. شكرا وسام، سعد لي هالمثل حلو. أهلا وسهلا سعد مساك. طيب من وسام رح نطلع لفاصل وبعدها رشاين لنتابع من بعد الفاصل ورح نحكي عن هدول موجودين بناتنا، هدول مش موجودين بالمريخ ولا بزحل ولا بالمشتري، حوالينا كمان الشباب كمان الصبايا. فاصل ونعود.

0: على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
0: أي بليز

0: أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضه. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبدا. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائيا، ومنخلي سباحتنا دايما وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم

يلا رجعنا. الأبحاث يا جماعة تشير إلى أنه الأشخاص غالبا يعني ما يقضون وقت أقل مع أصدقائهم عن دخولهم بعلاقة عاطفية جديدة، خاصة في بدايتها، بسبب تركيزهم على بناء العلاقات. والإدعاء طبعا والنتيجة اللي أجت من هذا البحث عم تحكي أنه 87% مش وكأنه بخففوا علاقتهم مع أصدقائهم، وإنما بنسوا أصدقائهم لما بيرتبطوا، بنسوهن بشكل مطلق. وهذا التأثير يعرف باسم الانسحاب الثنائي، بحيث إنه بكرسوا الشريكين وقت وطاقة أكبر لبعضهم البعض، وهذا الموضوع ممكن يؤدي لتقلص الدائرة الاجتماعية بشكل مؤقت، وصولا ممكن إلى اختفاء الصداقات وممكن لا. بس كتير مهم يا جماعة، وطبعا حسب يعني أخصائي الصحة النفسية بيحكون المحافظة على الأصدقاء هي عامل مهم للصحة النفسية والدعم العاطفي واستقرار العلاقات على المدى الطويل. وبالخلاصة، إذا ارتبطت عزيزي الرجل، مش مفروض إنك تضحي بصديق حقيقي، وكمان يعني عزيزتي المستمعة، مش مفروض انه اذا ارتبطتي ووجدتي شريك حياة تقومي بالتضحية بصديقاتك، وبالاخص لما بنحكي على اصدقاء حقيقيين، لانه لما بيكون في صديق حقيقي بطبيعة الحال هو بيكون موجود بالسراء وبالضراء، واكيد هو عنصر مهم لدعمك العاطفي وايضا استقرار علاقتك او علاقتك على المدى البعيد. واكيد عم بحكي على صديق حقيقي ومش عم بحكي عن أي نوع آخر من الصداقة. وانتبهوا كمان لما بنحكي على الأصدقاء، مش كل صديق بإمكاننا أن نصنفه بخانة الأصدقاء الحقيقيين. هدول الأصدقاء اللي عشتوا سوا، أكلتوا وشربتوا سوا، بنيتوا تفاصيل وذكريات ولحظات جميلة سوا، ما بنفع بس لمجرد أني بدأت بعلاقة عاطفية أقوم برمي كل هذا الماضي وهاي الأصدقاء وهاي المواقف وهاي العلاقات. يعني مش صحي. تذكروا انه كمان الصديق في له محل مهم مفروض بحياتكم، واكيد فيش شك انه الحياة بتتغير وبتاخد مناحي اخرى، والالتزامات بتصير هيك مختلفة، يعني الزوجة دون ادنى شك بدها وقتها، والشريك دون ادنى شك بده وقته، والبيت بده وقته، والولاد مستقبلا بدهن وقتهن. ولكن هذا ما بيعني انه كمان يبطل في عنا حياة خارج هذا الاطار. وهيك بنكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، لياس عبد الملك، محمد علي أبو ليل، دانا أبو بكر، وعارين نصار. على رأس الساعة تلتقون الزميلة شيرين يونس، برنامج استوديو المساء. أنا عضو، ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل تنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكاني خامي،
6: كنت حاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-56-89-122.
13: حملة كبسولات نخلة في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
14: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: حطمنا الأسعار سي سيتر وان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: فاينل سيل في فاكس هوم،
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
6: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. الجبهة والتجمع يعلنان التزامهما مقترح الوفاق وسط صمت مطبق من العربية للتغيير. نتنياهو يرفض خطط مجلس السلام للانتقال للمرحلة الثانية في قطاع غزة ويربط نزع سلاح حماس بأي تقدم. اعتقال 4 أشخاص من سكان البعني بشبهة الضلوع في جريمة قتل المرحومة وفاء بدران حصارمي مطلع العام الحالي. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد من برنامج استوديو المساء، سنخصص جزءا منه للحديث عن آخر تطورات تشكيل القائمة الثلاثية بين الجبهة والتجمع والعربية للتغيير بعد أن اجتمعت لجنة الوفاق بقيادة هذه الأحزاب وعرضت قرارها أو توصيتها للتوليفة الثلاثية. الجبهة وكذلك التجمع في بيانين منفصلين قالا إنهما ملتزمين بهذه التوصية، بينما العربية للتغيير انسحبت من الاجتماع معترضة على النتائج وعلى هذه التوصية. الخلاف طبعا على المقاعد، سنأتي على التفاصيل ضمن هذا الملف. وهناك أيضا استقالة لعضوين في لجنة الوفاق الوطني بعد هذه التوصية. قبل أن نكون في هذا الملف سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. رولا داود رئيسة مشاركة لحزب لكلنا مكان عن توجه عدة رؤساء سلطات محلية عربية لقيادة الجبهة لفتح باب ضم لكلنا مكان إلى التحالف الثلاثي، هذا عندما كان الحديث عن هذا التحالف. لا ندري كيف تتطور الأمور مع لكلنا مكان أيضا في إطار القائمة التي ستشكل على الأقل حاليا بين الجبهة والتجمع، سنرى كيف ستكون الأمور مع العربية للتغيير.
1: احنا بعدنا مكملين في نفس المحل ومن نفس الانطلاقه، نعرف وشايفين كتير منيح انه في صوت ورغبه كتير كبيره بانه حزب لكلنا مكان يكون في له فعلا الفرصه في هاي الانتخابات، سواء كان عن طريق ضمنه للمشتركة او لا. واعتقد احنا كلنا امل سواء اذا كان من لجنه الوفاق او من قيادات انه يتم اخذ القرارات الصحيحه. احنا قلناها دائما ان احنا هون مستعدين لكل شيء، لاي تفاوض، لاي شيء اللي ممكن في نهايه المطاف بصب بمصلحه مجتمعنا، ولكن بغض النظر عن شو كانت النتيجه من بعد كل هذه المساعي، احنا مستمرين واحنا مكملين للاخر، واحنا بلشنا هذا الطريق واحنا شايفين مبض الشارع ومكملين فيه. مع لجنه الوفاق الاجتماع كان اجتماع جدا إيجابي، بحث كان شو هي السبل اللي ممكن فيها نتعاون ومجبور تعمل قوائمنا من أجل رفع نسبة التصويت، كمان إيش هي الأمور الأخيرة اللي فعلا عم بتأثر على مجتمعنا واللي بتأدي إنه هل في تصويت أو لا.
0: بروفيسور عبد العزيز دراوشي مدير قسم الطوارئ سابقا في المركز الطبي رامبام في حيفا عن أمر وزير الأمن إسرائيل كاتس بإجراء تحقيق عاجل في مزاعم بشأن تعرض جنود إسرائيليين جرحى وأفراد من عائلاتهم لمعاملة غير لائقة وتعامل غير لائق من جانب الفرق الطبية العربية في رامبام.
2: كل شكوى بتيجي عنا بدون علاقة لجندي أو لمواطن عربي أو يهودي ضد طاقم طبي في فحوصات، يعني متأكد إنه الفحص رح يكون موضوعي ونزيه، وإحنا متعودين المنظومة دائما تفحص نفسها ودائما تفحص شكاوى، يعني مش شرط انه نسبق الاحداث، يعني فكر الرد كان رد ناضج ومتوازن وانه بدنا نفحص كل شكوى بتيجي للمستشفى تفحص. يعني هذا شيء مؤسف اللي بيصير على الصعيد الشارع الكتري، بدنا يحاولوا يقحموه بالقوه حتى في هاي المنظومه، وهاي المنظومه على مدار عشرات سنين، يعني الاقاليم العربيه اعطيت المجال للاندماج في هاي المنظومه واثبتت نفسها على احسن وجه طبيا وتمريضيا وتقنيا والى اخره.
0: محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم عن مشاركة العشرات في التظاهرة أمس رفضا للتصعيد الحاصل في الضفة الغربية واستمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
3: تقييمي مع الأسف سيء جدا. الظاهر أنه شعبنا أو خلينا نقول إحنا ضميرنا مقدر أو ضميرنا نايم أو ضميرنا مات. الإشي اللي كان بصير غريب عدم المبالاة الموجودة عند الناس غريبة من نوعها. إذا قاعدين بنشوف وشفنا كل النكبات الشعب الفلسطيني من 48 لليوم شو قاعد بصير فينا وشو اللي صار في غزة شو اللي قاعد بصير بالضفة وشو اللي بصير بالضفة شو اللي بصير في جنوب لبنان ومش متحركين. القتل اللي قاعد بصير في مجتمعنا العربي. البداية الجديدة اللي هي لهدم البيوت السياسة الجديدة لهدم البيوت بحجة عدم الترخيص الخاوة وإحنا مش متحركين معناته هون في إشي غلط. إحنا هسه في صدد دراسة الوضع عن طريق مختصين وبدنا نحاول نعالج الوضع. أنا جبت مشروع بدنا ندرسه على مستوى المتابعة على مستوى الداخل الفلسطيني كلياته واللجنة الشعبية هم الفحم. ثانيا راحين نبلش فيه قريب جدا جدا لأنه إحنا قاعدين نعيش بكارثة وطنية.
0: عامر الهريمي مسعف متطوع وناشط من قرية أبو نجيم قضاء بيت لحم عن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
4: والله من 10 أيام وجاي الوتيرة ارتفعت عندنا بزيادة. يعني كان قبل كل أسبوع يصير مرة هجوم استفزاز من المستوطنين على الناس اللي بعيدة شوي عن القرى. اليوم صار يتوغلوا عنا في القرية صار يدخلوا وسط البلد يعني يستفزوا الناس اللي بالشارع الناس اللي على الأطراف بزيادة عليهم هجوم مستمر. إن هي شغلات يعني صارت تطلع وتيرة عالية.
0: سليم طحاين الناشط ومسؤول صفحة حاجز الجلمي من جنين عن أوضاع الحواجز وصعوبات التنقل من مناطق الضفة الغربية وإليها.
5: يعني التواصل الاجتماعي كثير أشياء بتنكال بس بالنسبة لحاجز الجلمة فيش إشي بيكون صادق لأنه هم بيحكوا معانا اليوم إشي ثاني يوم بصير إشي ثاني السبت ها بدي يفتح أو اليوم ها بدي يفتح بنتفاجأ أنهم بيفتحوش. ليش؟ بيطلعوا بحجة أو بيساووا أي إشي مشان يوتروا الناس على المخصوم بيوقفوهم على الحاجز للساعات تظهر هيك خلص عندهم نشاط عندهم مش عارف إيش بنساووا عندهم زيارة وقفوا الناس مش مشكلتهم. هاي المشاكل صاروا يساووها يعني من خلينا نحكي من 4 أسبوع وجاي صارت إيش تشويشات كل الوقت تشويشات. إحنا ببلغونا إشي وبصير إشي تاني. يوم بتحججوا البسطات اللي على قبل المعبر اللي بيعوا الناس إنهن المشاكل اللي بسبب

0: لهم تشويش هنا. طب هم هذول مش من اليوم، هذول من زمان. إنه أنا بشوف تعليقات كثير على الصفحة عندي إنه ليش تحاجنين، ليش بتجعجنين، المشاكل، الوقفة على المخصوم. طبعاً وأنا صورت عدة مرات لمعاناة الناس سواء بالصيف أو بالشتوية، أزمة بحاولوا يعرقلوا الناس بشكل طبيعي، بيجي بوقف الواحد الساعة 2 الظهر للساعة 7 وبمنقش، للساعة 7 ومرات بمنقش.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا بكم. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي التزامهما مقترح لجنة الوفاق لتوليفة المشتركة الثلاثية، وذلك وسط اتهام العربية للتغيير لجنة الوفاق بتفجير المفاوضات. وبموجب المقترح الذي قدمته اللجنة تحصل الجبهة على 4 مقاعد من أول 7، ويحصل التجمع على 3 مقاعد من أول 8، فيما تحصل العربية للتغيير على مقعدين من أول 9 مقاعد. بروفيسور مصطفى كبه المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني، مساء الخير، يعطيكم العافية.
2: يعطيك العافية.
1: أهلا بك بروفيسور. لو تحدثنا في حيثيات ما جرى هذه التوليفة، وفي نهاية المطاف ما نفهمه أنه لن تكون حتى اللحظة ثلاثية، لم يقبل المقترح من كل الأحزاب، العربية للتغيير لم توافق عليه.
2: أولا علينا أن نؤكد بأن الأحزاب جميعا أوكلت وفوضت لجنة الوفاق توكيلا وتفويضا لا رجعة فيه، وأترك للمستمع أن يفسر هذه العبارة كما يشاء. القضية الثانية، التوليفة ليست بالضبط كما ذكرت، ويجب أن نقيس الأمور في الصورة العامة، وأن لا ننجر، وأطلب منكم تحديدا الإعلام المسؤول أن لا ينجر وراء هذه المقاسات التي من شأنها أن تعمق. القضية هي كالتالي: لجنة الوفاق صاغت معايير توفق عليها بكامل الهيئة، وتم اعتمادها على أساس معايير 5 تعتمد على وزن الأحزاب، الانتخابات السابقة كمؤشر، الظهور الإعلامي، الوزن النوعي والنسبي للشخصيات، التنوع إن كان جندريا أو مناطقيا أو اجتماعيا. كل هذه الأمور علينا أن نأخذها بالحسبان، وقد أخذناها بالحسبان، ورعينا أن تكون هناك نقاط في كل معيار، ومن ثم يتم صياغة معادلة إحصائية يمكن أن نصفها كالتالي، بمعنى بالمجمل العام يعني هناك ترتيب: حصلت الجبهة على 40% من النقاط، والتجمع على 35%، والعربية للتغيير على 25%. وبموجب ذلك تم صياغة المعادلات. يعني قضية العشر مقاعد الأولى يعني يمكن أن نقول كالتالي إذا أردنا بحصيلة ما تتحدثون عنه، ما حصلت عليه كنا مضطرين، يعني من الأول الخامس الذي عرض كان صحيحا، الجبهة ثم العربية للتغيير ثم التجمع ثم الجبهة ثم التجمع. بين السادس والتاسع كان اقترحنا تبادل،
1: التناوب عمليا،
2: التناوب في حال كان المقعد السابع يعني محفوظا للنقب، لأنه أكثر المواقع تقدما بالنسبة للأعضاء. ونحن يجب أن نؤكد بأن القوائم التي انتخبتها الأحزاب كبلت أيدينا عندما وضعت المرأة في الموقع الخامس في الجبهة والموقع الثالث في التجمع. وكذلك في العربية للتغيير.
1: إذن الجبهة حصلت على مقعدين متتاليين بسبب أنه المقعد التالي السابع عمليا هو للنقب؟
2: نعم. والسادس على التنوع على اعتبار أن المرشح هو كثيف، مع أن أخذنا بالحسبان قضية الوزن النسبي والنوعي للمرشحين، فوضعنا السادس مناصفة بين مرشح الجبهة والمرشح التاسع من العربية للتغيير. وكذلك اقترحنا تناوبا بين الموقع الثامن الذي حصل عليه التجمع وبين الموقع العاشر الذي حصلت عليه الجبهة. في المحصلة العامة، وهذا هو المهم، نرى انه الأحزاب

0: حصلت على النسب التي ذكرتها بالتمام والكمال دون نقصان، وهذا يمكن أن يتجسد أيضا من خلال قائمة 15 مقعدا التي ارتأينا أن نسميها ونرتبها.
1: طب بروفيسور، عندما نتحدث عن الظهور الإعلامي، وزن الأحزاب، كل ما تفضلت بذكره وذكرت في نسب مئوية، بناء على ماذا يتم يعني تحديد بالفعل أنه هذا وزنه؟ العربية للتغيير لم تشارك في انتخابات بمفردها، هذا صحيح، ولكن عندما كانت تشارك مع الجبهة كان الحديث أنه الجبهة بمفردها لا تعبر نسبة الحسم.
0: كان لدينا معيار في الانتخابات السابقة، تم اعتماد معيار 3.5 مقعد قبل مقعد ونص. هذا معيار واضح، هكذا حصل التناوب بناء على ذلك. التجمع يمكن قياس عدد الأصوات التي حصل عليها. بالمقابل لدينا معيار التمثيل في المجالس المحلية والبلدية، أخذنا معلومات من الأحزاب فحصناها وفحصنا لدى المجالس البلدية، ولدينا صورة عن يعني مدى تمثيل الأحزاب في هذه المجالس. عندما يعني الرئيس يترشح باسم حزب، هذا هو المقياس، وليس أن يقال بأن هذا معي وهذا ضدي.
1: طب بروفيسور، الآن عندما تقول أنه تفتح المجال للمستمع بأن يفهم، وكان واضح يعني تصريحا يمكن القول كما يعني نفهم من كلامك أنه العربية للتغيير فوضت لجنة الوفاق والتزمت بأنها ستلتزم القرار أو التوصية، ولكن الآن يعني السؤال يسأل لماذا لا تلتزم؟
0: كنا نحترم مواقف الجميع.
1: نعم.
0: ثانيا كنا نتوقع من الجميع أن يقولوا نحترم ما قمتم به، نقدر ما قمتم به، نوافق على بعض المعطيات ونعارض البعض، ولكننا نحترم ما وقعنا عليه.
1: وهذا ما الباب أغلق الآن،
0: هذا ما سمعناه من الأخوة في الجبهة والتجمع، ونتوقع أن نسمعه من العربية للتغيير التي نكن لها كل احترام. أنا شخصيا أفعل ذلك، وأعتقد أن كافة أعضاء الوفاق يقفون على نفس الموقع اتجاه كل الأحزاب. وأعتقد أن الانشغال الآن في المواقف داخل الوفاق وكل هذه الأمور هو
1: لابد أن أسألك، لأنه طبعا تعج مواقع التواصل بهذا الموضوع، ولكن أريد أن أغلق موضوع الآن دور الوفاق. هل تعتبر أنه انتهى بهاي المرحلة عمليا هذه ما تم التوصل إليه؟ العربية للتغيير بإمكانها ربما أن تعود، أو انتهى الموضوع والجبهة والتجمع ترتب الأوراق؟
0: لسنا من يقرر ذلك. الأحزاب توجهت لنا، ولسنا نحن من توجهنا للأحزاب. الأحزاب أوكلت لنا وفوضتنا وقمنا بذلك خير قيام. لجنة الوفاق الوطني ستنشر بيانا تفصيليا عما قامت به وعن التركيبة وعن خارطة الطريق للمستقبل. إذا رأت الأحزاب أن تستعين بنا مجددا فنحن على استعداد، وإن رأت أن تتفاوض بنفسها فلها ذلك حق الجمهور علينا أن يعرف، ونحن نعتبر نفسنا ممثلين للجمهور أولا وأخيرا.
1: بروفيسور، كل ما ذكر الآن عن قضية استقالة أو اعتراض بروفيسور سليم حاج يحيى ومغادرته الاجتماع، وكذلك استقالة بروفيسور سامي معاري من لجنة الوفاق والخلافات داخل لجنة الوفاق، هل يمكن التعليق عليه؟
0: ليس هناك حاجة للتعليق، لأن القرار اتخذ توافقيا. حق كل شخص أن يفعل ما يشاء إذا رأى أنه يعني هناك تباين. لا شك بأنه كان هناك تباين وجهات النظر، ولكن جرى قبل عرض الأمور على رؤساء الأحزاب التزام من الجميع بالقرار، حتى من قبل أولئك الذين اعتقدوا بأنه لا يوافق توجهاتهم، وهكذا سمعنا منهم جميعا. حتى الآن بما أني كنت مشغول في كل الأمور التنظيمية، لا علم لي بقضية الاستقالات، سأتحقق منها من الأشخاص أنفسهم، وإذا حصلت فيعني لكل إنسان اختياراته نحترمها، نحن نحترمهم ونعزهم. وأعتقد بأن البروفيسور حاج يحيى قال لنا بأنه يغادر لعملية مستعجلة يريد أن يجريها، ولم نسمع غير ذلك منه.
1: أشكرك جزيل الشكر بروفيسور مصطفى كبه، المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لك.
1: طبعا الرد والتعقيب على كل ما

0: جرى للنائب الدكتور أحمد الطيبي والحركة العربية للتغيير، تواصلنا معهم حتى الآن لا يريدون الحديث في وسائل الإعلام، ولكن مهم أن نسمع أيضا ما تقوله الحركة العربية للتغيير في هذا الإطار. هل بقي الباب مفتوحا؟ هذا ربما مفتوح السؤال للأحزاب وبالتحديد للحركة العربية للتغيير. السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أستاذ أمجد شبيطة، مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا بك وبالمستمعين.
0: أصدرتم بيانا تعلنون فيه أو تؤكدون التزام مقترح وتوصية الوفاق، التجمع كذلك، التجمع أغلق الباب، يعني أنه انتهى الموضوع والآن نتحرك باتجاه الانتخابات. أنتم تتوقعون أنه يكون في عودة، في لا يزال باب مفتوح أمام الحركة العربية للتغيير؟
1: طبعا نحن نريد الحركة العربية للتغيير معنا في هذه القائمة الثلاثية. نحن نريد أن نذكر جمهورنا بأننا نحن في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الحركة العربية للتغيير وفي التجمع وقعنا على ميثاق تخويل للوفاق، ومكتوب هناك بشكل واضح أنه تفويض لا رجعة عنه للجنة الوفاق بأن يعني تقترح التركيبة، وهذه التركيبة كل جسم قدم يعني تصور، وبالتالي يجب أن تكون مقبولة علينا جميعا نحن والإخوة في التجمع، ونأمل على الإخوة في العربية للتغيير أن يحسموا موقفهم إلى جانب هذا الموقف من قائمة من الوفاق.
0: الجبهة خرجت إلى حد ما كأنه إذا نسميها بالرابح والخاسر على الأقل من ناحية الموضوع اللي أشغلتونا فيه بالأيام الأخيرة، المقاعد، فالجبهة خسرت، يعني خرجت هي الرابحة، 6 و7 مقاعد متتالية، 4 من أول 7.
1: مجتمعنا كله خرج ربحان من إغلاق هذا الملف وطي هذه الصفحة والانطلاق نحو الاستعداد للانتخابات البرلمانية. كل لحظة أخرى يعني نضيعها بالنقاش حول تركيبة القوائم هي خسارة لكل شعبنا وليس فقط لمركبات هذه القائمة. لذا نحن ننظر من منطلق الربح العام، مجتمعنا كله اليوم ربح بأنه أنهينا هذا الملف الشائك اللي أخذ أكثر من وقته بكثير، من أجل أن ننطلق مع النش ولا لحظة أخرى أن نضيعها على نقاشات الداخل، وأن يعني جاء الوقت لطي هذه الصفحة والانطلاق نحو العمل.
0: طب الناس بتستنى أستاذ أمجد، جاء الوقت، طب إحنا بنسأل وين انتهى هذا الوقت؟ يعني ب8-9 تقديم القوائم، أنتوا بكرة رح تشكلوا القائمة الثنائية مع التجمع وتتوكلوا، ولا بدكوا تضلوا تستنوا؟
1: نحن نرى بهذه القائمة قائمة ثلاثية مع الإخوة في التجمع والعربية للتغيير. نحن نريد أيضا أن تكون هنالك طواقم عمل مشتركة للقوى الثلاث. نحن نعرف أن هنالك موقفا معينا لدى الإخوة في العربية للتغيير، نأمل لهم أن يعني يتقبلوا نتيجة التفويض الذي قدموه بأنفسهم. كل حدا بيروح على تفويض وعلى تحكيم يعرف أن هنالك يعني إمكانية بالمخاطرة بأنه لا يحصل على كل ما يريد، وهذا هو الشيء الطبيعي. لذا أملنا كبير بأن الإخوة في العربية للتغيير سيكونون جزءا أصيلا ومتينا من هذه القائمة ومن خطها السياسي والكفاحي.
0: أستاذ أمجد، يعني أحيانا تسمع أصوات واضح داخل الأحزاب في أروقة الأحزاب بصراحة تقول وين بده يروح راجع، ولا بد أنك سامعها ومن قيادات، بعرفش إذا أنت كمان جزء من هاي القيادات شريك بهذا التوقع، مش راح يكون في مفاجآت؟ طبعا الحديث عن النائب دكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير.
1: أنا بدي أقول لك أنه بالسابق أيضا كان هنالك مش بس العربية للتغيير، أيضا أحزاب أخرى امتعضت من قرار الوفاق بجولات سابقة وقالت أننا لا نقبله ونرفضه، ومع ذلك خلال يوم أو يومين عادوا ويعني كانوا جزءا من هذه القائمة. أنا أعتقد أن العربية للتغيير ستلتزم، مش لأنه والله ناقص عندها إمكانيات أخرى، لا، العربية للتغيير لديها إمكانيات أخرى، هذا ما تقوله ونحن نصدقها، ولكننا نصدق أيضا بالأساس أن العربية للتغيير ملتزمة لهذا التحالف وملتزمة لهذه الشراكة مثل ما نحن ملتزمون لها. الشراكة بيننا هي أولا وقبل كل شيء شراكة على خط سياسي واضح إحنا نقول فيها أننا نريد أن نؤثر بكلامنا، هذا هو الخط الكفاحي لجماهيرنا العربية. لذا يعني الكلام عن أنه ممكن العربية للتغيير تغير موقعها السياسي وفقا للمقاعد هي إهانة لا نقبلها لا للحركة العربية للتغيير ولا لرئيسها الدكتور أحمد الطيبي.
0: ليس لديكم مخاوف من أنه كل استمرار هذا النقاش بمسألة نسبة الطاقة

0: التصويت اللي اصلا في خوف عليها؟
1: هذه المخاوف قائمة مشان هيك حمل الأسبوع السابق. نحن كنا أول من تقدم إلى لجنة الوفاق ونحن أكثر من ألح على لجنة الوفاق أن يعني تحسم الأمر بأسرع وقت. هي قالت أنها تحتاج إلى أسبوع تقريبا. نحن احترمنا هذا الطلب ولكن نحن فعلا قلقون. إحنا بنقول إنه الناس تريدنا بالشوارع، تريد أن تغانا معها برفع نسبة التصويت وتشجيع الناس على التصويت من أجل إسقاط هذه الحكومة الفاشية. وكل يوم نتأخر فيه نحن يعني نسجل هدفا ذاتيا بحقنا كأحزاب ولكن بالأساس بحق أهلنا وبحق شعبنا وبحق مجتمعنا اللي يعني يراق دمه سواء كان بالشوارع هون من الجريمة المنظمة أو في الضفة وغزة. علينا أن نطوي هذه الصفحة نهائيا لننطلق إلى العمل. وأنا بدي أقول لك رغم أن يعني هنالك عناوين براقة في المواقع أنه فيش ثلاثي وأنا رأيت هذا بأكثر من موقع. أنا أقول لك رغم هذه العناوين البراقة نعم هنالك قنوات اتصال داخلية نستطيع أن نقول أننا أقرب مما يشاع من القائمة الثلاثية.
0: على الرغم من كل ما جرى هذا تصريح مهم في نهاية المقابلة، أقرب من أي وقت مضى أو أقرب مما يشاع إلى قائمة ثلاثية وقنوات تواصل مفتوحة مع النائب الطيبي.
1: وهذه القائمة ستأخذ 10 مقاعد فما أكثر إذا بدأنا العمل اليوم، وكل يوم نتأخر به ستنقص شعبية هذه القائمة.
0: كالعادة سجلنا وننتظر بالفعل النتائج. أشكرك جزيل الشكر أستاذ أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، شكرا جزيلا. إذن القنوات وفق الجبهة لا تزال مفتوحة مع النائب دكتور أحمد الطيبي وهناك تعويل على العودة لقائمة ثلاثية. التجمع في بيانه التزم قرار وتوصية الوفاق ولكنه قال إنه انتهت المسألة والانتخابات عمليا أمامنا، لا نزال بانتظار ربما رد وصوت الحركة العربية للتغيير بعد هذه كل هذه التوصية وهذا الخلاف والاختلاف في المواقف. وبعض الأصوات في المجتمع العربي باتت تسمع أيضا من جانب رؤساء سلطات محلية مسؤولين، رئيس منتدى رؤساء السلطات العربية البدوية السيد طلال القريناوي رحب بقرار وتوصية الوفاق، وهناك رؤساء آخرون نتحدث إليهم في يعني بين الامتعاض وبين الترحيب تتراوح المواقف. فاصل وبعدها نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: اي بليز

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456.

0: أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: فاينل سيل في فاكس هوم، خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.

0: 103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس. ثلاثون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل الفاصل كنا قد تطرقنا إلى نتائج اجتماع لجنة الوفاق برؤساء الأحزاب الثلاثة، الجبهة، التجمع والعربية للتغيير، ونتائج التوصية التي قدمتها الوفاق. الجبهة والتجمع قبلا وأعلنا التزامهما هذه التوصية، بينما العربية للتغيير انسحبت. أمجد شبيطة سكرتير الجبهة أكد لنا أن الاتصالات لا تزال مستمرة لإقامة القائمة الثلاثية والباب مفتوح كذلك للتعقيب من الحركة العربية للتغيير. رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم وثيقة النقاط 15 في إشارة إلى خريطة الانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة التي طرحها مجلس السلام، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حماس. دكتور هاني العقاد الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة، أهلا بك دكتور هاني.
1: أهلا بكم، تحياتنا لكم ولمستمعي راديو الناس.
0: أهلا بك دكتور هاني. هذا التعطيل لكل المسار عمليا على الأرض، ما الذي يعني هو قراءتك السياسية لهذه التصريحات؟
1: يعني أعتقد أن هذا التصريح اليوم جاء في اجتماع الحكومة الأسبوعي، اجتماع حكومة نتنياهو، ليؤكد أنه لن يسمح بأي شكل من أشكال تطبيق خطة خارطة الطريق قبل انسحاب، قبل نزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية من قطاع غزة. وأعتقد أن هذا التصريح يعيق تنفيذ خطة خارطة الطريق التي أعلنها ميلادينو وتوافقت عليها الفصائل بوساطة مصرية تركية قطرية. ولكن هناك كان أيضا خبر من إذاعة جيش الاحتلال يقول أنه نتنياهو وكاتس قرروا السماح بإعادة إعمار القطاع، وهذا القرار يعيدنا إلى تقريبا إلى موضوع مهم جدا، وهو المدن التجريبية التي تريد إسرائيل أن تقيمها. أي أن نتنياهو يرفض ما يأتي في خارطة الطريق البنود 15، وخاصة بما يتعلق بنزع السلاح، وخاصة إعمار قطاع غزة حسب برنامج مجلس السلام. ولكن هو يريد الآن تنفيذ الخطة باء، وهي الخطة الخاصة بإسرائيل.

0: التسهيل في قطاع غزة، أن لا انسحاب من قطاع غزة قبل أن يتم نزع سلاح حماس. وأنا أعتقد أن الأمور في قطاع غزة الآن بانتظار الموافقة الإسرائيلية، حتى الأمور أيضا في بين الوسطى تنتظر. على ما يبدو أن ما يدور من رفض لخطة خارطة الطريق أخت شيرين داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية، أنا حسب اعتقادي هو شيء ما يدور في عقل نتنياهو، ولكن ما يدور ما بين نتنياهو ومجلس السلام شيء آخر. يعني نتنياهو لا يريد أن يتصادم مع مجلس السلام والإدارة الأمريكية. قد يسمح نتنياهو بعض انسحابات، وقالت القناة 12 اليوم أن المؤسسة العسكرية تدرس بعض الانسحابات من بعض النقاط في قطاع غزة وتسليمها لقوات الاستقرار الدولي. وأنت تعرفين وقرأنا قبل ذلك أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على أن تأتي ويتم انتشار قوة الاستقرار الدولي، ووافقت على وصول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، حكومة تكنوقراط لإدارة غزة. هذه اللجان وقوة الاستقرار الدولي لا يمكن أن تصل قطاع غزة إلا إذا حدث بعض الانسحابات من بعض المحاور. إذن هناك تعاطي مع بعض النقاط في خطة خارطة الطريق، وأنا أعتقد هذا التعاطي يمكن أن ينسج بعض المرونة في العلاقة مع مجلس السلام والإدارة الأمريكية.
1: طب دكتور هاني، في قضية نزع السلاح تبدو هي الإشكالية الأساسية، على الرغم من كل ما تسير به إسرائيل ما تفضلت بذكره من نقاط، ولكن قضية نزع السلاح هي الأساسية بالنسبة لإسرائيل. هل ترى أنه سيكون توجه مختلف الآن؟ لأنه كان في تفصيل من مجلس السلام لأكثر من حتى ما قدم في البداية بهذه المسألة.
0: حقيقة ما توصل إليه الوسطاء من مقاربات وما تمت الاتفاق عليه هو حصر وجمع وتخزين السلاح. إسرائيل لا تريد ذلك، إسرائيل تريد أن يتم إعدام السلاح، أي يتم تدمير كل سلاح الفصائل الفلسطينية، لا تريد تخزين السلاح. بالتالي كان هناك بعض التحفظات من قبل إسرائيل على النقاط التي تم التواصل إليها، سواء النقطة الثامنة أو النقطة الخامسة. لكن اليوم برفض نتنياهو رفضا قاطعا التعاطي مع نقاط الـ15 وذكرها الـ15 في خط خارطة الطريق، هذا يجعله يواجه مباشرة الإدارة الأمريكية ومجلس السلام. مجلس السلام يصر والإدارة الأمريكية تصر أن تطبق الخارطة. أنا أخشى أن يكون هذا الإصرار من نتنياهو وهذا الرفض من نتنياهو هو خطاب انتخابي فقط، لأن اليمين داخل الحكومة الإسرائيلية يرفض رفض قاطع حل مشكلة غزة على أساس النقاط الـ15، وبالتالي قد نشاهد الأيام القادمة بعض التعاطي مع بعض النقاط وتعطيل بعض النقاط. لكن أنا أعتقد حسب تقدير أن نتنياهو لا يستطيع أن يقف في وجه مجلس السلام وفي وجه الإدارة الأمريكية. أما موضوع نزع السلاح وموضوع تدمير السلاح، أنا أعتقد أن مجلس السلام توافق ووصل إلى اتفاق، وهذا الاتفاق مهم جدا، بأنه سيجرد غزة من سلاحها بالكامل، سواء الفصائل أو غير الفصائل، حتى العائلات تم ذكر هذا الموضوع. إذن غزة ستجرد من السلاح، وعندما تبدأ عملية تجريد السلاح غزة تجريدها، أنا أعتقد أن إسرائيل ستكون ملزمة بالانسحاب. وعلى نتنياهو أن يستجيب لخطوات التي ستطبقها مجلس السلام في المستقبل.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور هاني العقاد، الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. طيب، عودة إلى الملف السياسي الداخلي وتوصية الوفاق موقف الحركة العربية للتغيير مع القيادي في الحركة أستاذ أحمد دراوشي. أهلا بك أستاذ أحمد.
2: مساء الخير لك ولكافة المستمعين.
1: أستاذ أحمد، أولا يعني نريد أن نطلع على الموقف. الدكتور الطيبي انسحب من الجلسة، وهناك حالة امتعاض في الحركة جراء هذه التوصية.
2: نعم، يعني الصحيح تفويض لجنة الوفاق كان من باب يعني إنصاف العربية للتغيير، كان هناك اتفاق ثنائي بين الجبهة والتجمع على حساب العربية للتغيير، ولم نتوصل لاتفاق فيما بين الأحزاب، فتم تفويض لجنة الوفاق من أجل إنصاف العربية للتغيير، وبدلا من ذلك ذهبت لجنة الوفاق أو

0: إلى عدة خطوات غير مسبوقة. أولها تغيير نظامها الداخلي، يعني هو فضفاض غيروه اليوم امبارح يعني فقط، بلغنا أنه يعني بالأغلبية وكأن هناك تصويت داخل لجنة الوفاق وهذا يحصل للمرة الأولى. ثانيا يعني كان هناك جلسات بين الأحزاب وبين لجنة الوفاق، وكان هناك يعني هيئة معينة، واليوم كانت كان هناك وجوه جديدة لم تستمع إلى حتى طروحاتنا، يعني هذا إن
1: جديدة بمعنى جديدة أول مرة تنضم إلى يعني لجنة الوفاق أم كانت غائبة؟
0: سنوات خمس سنوات هاي يعني شخصية لم يشارك منذ خمس سنوات على الأقل، لم يشارك في الاجتماع ولم نبلغ أنه عضو في اللجنة في الجلسة، لم نفوضه في الجلسة السابقة.
1: بس أنتوا بتعرفوا أعضاء يعني لجنة الوفاق مفروض،
0: يعني هل يعقل مثلا في المحكمة تروح يشيرين على محكمة في هيئة معينة وبعدين في الجلسة القرار اللي بده يأخذ القرار بده يكون قاضي ثاني؟ ما بيجوز. ولذلك يعني
1: ولكن أعضاء اللجنة معروفين مفترض، يعني بغض يعني النظر إنه غايب أو حاضر
0: غير عضو غير معروف لنا وغير فعال في اللجنة ولم يشارك في الاجتماعات اللي كانت مع الأحزاب، ولا العدل وش عملنا اجتماعات الأحزاب يعني كانت من أجل البروتوكول والتركيب تركيبة محمد علي طه ومصطفى كبهة مبيتة وجاهزة، ولا كان هناك في حديث مع الأحزاب حديث جدي موضوعي؟ نحن لا نتحدث عن أرقام وعن مقاعد، نحن نتحدث عن تركيبة نخرج بها إلى الشارع ونرفع نسبة التصويت. يعني ما يحصل الآن يعني والله بنفس قيادات الجبهة والتجمع وكذلك اللجنة الوفاق تحديدا أن تدخل إلى وسائل التواصل الاجتماعي وترى تعليقات الناس وامتعاضها من هذا الإقصاء الحاصل بحق العربية للتغيير، فكيف لنا أن نقوم برفع ننجح برفع نسبة التصويت عندما يكون الجهة التي وكلناها وخولناها لإنصافنا أن تكون بدور المحكم وتنجح بحق العربية للتغيير وتمنحنا أو تعرض علينا أقل مما كنا كتوقع.
1: أستاذ أحمد، المعايير التي ذكرتها الوفاق، وزن الأحزاب، كل الانتخابات السابقة، الظهور الإعلامي، الوزن النوعي، التنوع جندريا، هذه ليست مقبولة عليكم؟
0: كلها مقبولة علينا، ولو لم تكن هذه المعايير هي معايير صحيحة لما كان هناك أربعة من أعضاء لجنة الوفاق وهم غير محزبين كانوا بموقف معارض لاقتراح محمد علي طه ومصطفى كبهة وهم من خلفية حزبية واحدة. واضح أن من كان في اللجنة من خلفيات حزبية كان موقفهم مع هذه الطرح مع هذا الطرح، ومن كان بدون خلفية حزبية وجهات محايدة ومهنية تم استثناء مواقفهم، وعلى ذلك قسم منهم قدم استقالته من اللجنة. ونحن نعتبر
1: يعني بروفيسور كبهة نفى ذلك قال بعدنا مش يعني
0: اللجنة التي فوضناها هي ليست اللجنة التي اتخذت هذا القرار، استقال منها عضوين من لجنة الوفاق، وهذه الاستقالة تعني فقدان شرعية هذا الطرح الذي طرحه محمد علي طه ومصطفى كبهة.
1: طب أستاذ أحمد، يعني أفهم من كلامك لا التزام، أو طبعا الالتزام حاليا ما نفهمه، ولكن سبق والتزمتم عندما فوضتم الوفاق، الآن الأحزاب الأخرى تلتزم القرار كذلك؟
0: عندما فوضنا الوفاق واجتمعنا مع هيئتها في الجلسة الأولى والثانية والثالثة، وثم كان جلسة اللي تم فيها طرح قرار الوفاق بالاتفاق بين أعضاء يعني هم في داخليتهم كانوا دائما كل واحد بطرح الطرح تاعه يصلوا إلى صيغة متفق عليها بين أعضاء الوفاق ثم يبلغوا الأحزاب بها. هذه أول مرة.
1: وقال دكتور مصطفى بروفيسور مصطفى أنه كان في توافق، اتخذ القرار بالتوافق، هاي الكلمة يعني اللي استخدمها.
0: لذلك استقال العضوين من اللجنة، غريب أنه بيقول هذا الحكي، يعني هذا يدل أيضا على أنه حتى مش عادينهم لهاي الأعضاء. يمكن يجب أن يكون أيضا احترام داخلي بين أعضاء لجنة الوفاق، ليس لجنة شخصية بروفيسور مصطفى كبهة، وكن له على الصعيد الشخصي كل الاحترام والتقدير، وكذلك الكاتب محمد علي طه، ولكن هاي يعني مش جمعية خاصة فيهم، إنما لجنة وفاق وطني عليها أن تنصف الأحزاب وأن تجسر بينهم وليس أن تقصي العربية للتغيير.
1: أستاذ أحمد، الآن ما العمل؟ لأنه سيد أمجد شبيطة ذكر قبل قليل قنوات لا تزال مفتوحة مع العربية للتغيير خلافا لكل ما يشاع، ونتطلع إلى تشكيل قريب للثلاثية.
0: والله إلى الأمانة أخت شيرين، يعني الله يطعمنا هذا التفاؤل، ولكن القناة الوحيدة اللي كان فيها تواصل بيننا وبين الجبهة قبل قليل وبالصدفة عبر الراديو مكان كنت في مقابلة وكان عادل عامر، يعني لم يكن هناك أي تواصل وهذا غير صحيح للأسف. ونحن على ما حصل اليوم وتفجير

0: تفجير للقائمة الثلاثية ونحن نحمل لجنة الوفاق مسؤولية تفجيرها.
1: وين رايحين الآن؟ شو يعني في عندكم تصور؟ لابد أنه طالما نتحدث عن حزب فلابد أن يكون هناك تصور للمرحلة المقبلة.
0: طبيعي شيرين، العربية للتغيير تدرك أهمية هذه المرحلة التي يعني نواجهها ويواجهها شعبنا، والقرارات التي سنتخذها هي قرارات في مصلحة مجتمعنا، ومن يقصي العربية للتغيير لن يكون في الجهة الرابحة بعد الانتخابات.
1: أشكرك جزيل الشكر القيادي في الحركة العربية للتغيير أستاذ أحمد دراوشي، شكرا جزيلا. طيب إلى هنا في هذا الملف حاليا. إذا كان أستاذ أمجد شبيطة ذكر أنه القنوات مفتوحة، أحمد دراوشي قال يعني حبذا لو كان الأمر بهذا الشكل من التفاؤل، ما من قنوات اتصال مفتوحة، ومن قرر اتخاذ هذا التوجه هو الذي سيؤدي إلى هذه الخسارة أو يعني في نهاية المطاف، ووصف ما يجري في الشارع وفي وسائل التواصل من استهجان لتوصية الوفاق ولهذا القرار. فاصل وبعده نعود.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
8: فاينل سيل في فاكس هوم،
9: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
10: ذكرنا كيف نكافيك واحد واحد نحييك، ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو.
11: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
12: حطمنا الأسعار سي ستير وان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات ستير وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
13: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى هو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم، ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: لمرحلة تقديم لوائح الاتهام. زميلنا ضياء حاج يحيى، مساء الخير.
1: الخير لك شيرين ولكل المستمعين.
0: ما الذي نعرف تحديدا عن هذا الملف طالما نتحدث عن اعتقال بعد بضعة أشهر وفي شوي بعض المعلومات اللافتة؟
1: نعم أولا يعني الجريمة شيرين كما ذكرت يعني وقعت أمام بيت الضحية، كانت متجهة إلى رحلة استجمامية برفقة أبنائها، وهناك اعترضت مركبتها، مركبة كان فيها مسلحين اطلقوا النار عليها من مسافة قريبة جدا. بحسب المصادر الطبية في وقتها قتلت على الفور، وكانت الجريمة يعني هذه البشعة كما ذكرت أمام أعين الأبناء. طبعا الشرطة اليوم أصدرت بيانا قالت فيه أن 4 من سكان بلدة البعنة اعتقلوا بشبهة الضلوع في جريمة القتل التي قتلت في بجريمة إطلاق رصاص. بحسب البيان شيرين فإن المعتقلين 4 تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 عاما، من بينهم أم وابنها. وبحسب بيان الشرطة جاء اعتقالهم بعد تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في منطقة الجرير خلال الأشهر الماضية. بحسب البيان أيضا أن الضحية قتلت صباح العاشر من كانون الثاني بعد أن أطلقت تجاهها النيران. بحسب بيان الشرطة أن قوات الشرطة وصلت إلى المكان وقامت بجمع الأدلة، وأيضا سواء الأدلة المادية بالإضافة إلى أدلة أيضا رقمية وجمع من كاميرات المراقبة. هذا وفق بيان الشرطة. أن هذا الملف وكل بعد الجريمة إلى الوحدة المركزية في لواء المركز وحدة اليمار المسؤولة عن التحقيق بجرائم القتل. طبعا بعد سلسلة من الإجراءات بحسب بيان الشرطة وجمع الأدلة انتقل التحقيق من المرحلة السرية إلى المرحلة العلنية، وعليها أيضا اعتقل المشتبهون 4 صباح هذا اليوم، وتم إحالتهم إلى مكاتب الوحدة المركزية في الجليل للتحقيق معهم على أن تطلب الشرطة تمديد اعتقالهم. الشرطة أكدت أيضا في نهاية بيانها شيرين أن التحقيق في جرائم القتل ومكافحة الجريمة الخطيرة يعني يأتيان ضمن أولوية الشرطة، ولكن أيضا على أرض يعني على أرض الواقع لا نرى أن هنالك الكثير من فك رموز جرائم القتل في الآونة الأخيرة. وتحديدا يعني إذا تحدثنا عن الجرائم ذات النمط الإجرامي المنظم.
0: طب ضياء بالفعل يعني كأنه دائما تصلنا البيانات وقمنا بكذا وطلعنا على كذا وتبين أنه في هذه الجريمة، ولكن الوصول للمحاكم ولوائح الاتهام يبدو تقريبا أنه مش موجود، وتحديدا في جرائم هذا العام. في عندنا شوية أرقام مع أنه أكيد ما فيش إحصائيات دقيقة حتى الآن.
1: نعم شيرين، يعني نتحدث هنا في هذا العام عن 15% من فك رموز جرائم القتل. جزء من هذه الملفات تدار حتى هذه اللحظات وفيها معتقلون، ولكن هنالك أيضا يعني حالات يكون فيها اعتقالات ويكون فيها نشر بيانات من قبل الشرطة ولكن لا يتم تقديم لوائح اتهام. حتى في هذا البيان يعني الذي أصدرته الشرطة هنا نتحدث فقط عن اعتقال ونتحدث عن شبهات وليس عن تقديم لوائح اتهام. ومن المقرر طبعا خلال هذا اليوم إحالة المشتبه بهم إلى محطة إلى المحكمة للنظر بطلب تمديد اعتقالهم، وهناك احتمالية كبيرة أن يتم تحرير أحدهم أو جزء منهم أو حتى تحريرهم جميعا، لأننا نتحدث حتى هذه اللحظات على شبهات لا نعرف بالفعل ما هي الأدلة التي تملكها الشرطة يمكنها أن تربط المشتبه بهم المعتقلين. ولكن في المجمل يعني شيرين إذا حللنا حتى جرائم القتل التي توصلت فيها الشرطة إلى تقديم لوائح اتهام هذا العام أو حتى في الأعوام الأخيرة، هي جرائم بغالبيتها يكون فيها تكون فيها هوية المشتبه معروفة سواء شجار أو عنف داخل الأسرة. أما إذا تحدثنا عن الجرائم ذات النمط الإجرامي المنظم أو الجريمة المنظمة
0: معقد أكثر
1: تكلف الجرائم نعم بالفعل يحتاج إلى تحقيق معقد وجهد أكثر واستخدام وسائل تحقيق واستخدام وسائل تتبع.

0: نسبة منخفضة جدا.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر الزميل ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا ضياء، مساء الخير. طيب بهذا الملف نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. طبعا ركزنا فيه على مواقف الأطراف من الاجتماع الذي جمع لجنة الوفاق بقادة الأحزاب الثلاثة، الجبهة، التجمع والعربية للتغيير، لتقديم التوصية بشأن توليفة القائمة الثلاثية، ولكن العربية للتغيير ترفض هذه التوليفة. تحدثنا إلى السيد أحمد دراوشي في هذه المسألة وسمع هذا الموقف، والسؤال إلى أين تتجه الأمور يبدو أنه سيبقى مفتوحا أيضا في هذا اليوم. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
1: هاي تقنية الفار خطورتها.
0: بنراجع، بنفحص، وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
2: تقريبا دقيقة. نقول من وراء الكواليس، فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون، وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى المجالات، بدءاً من الأمور الشخصية وانتهاءً بالأمور السياسية. فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد، قالوا قام بكذا من وراء الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سراً، فهي من وراء الكواليس.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
5: العودة للمدارس احلى واوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
7: فاينل سيل في فاكس هوم،
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
8: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا.
2: ما كنتش عارف شو بدي أعمل.
3: استأجي وكيف بدي أدبر حالي.
4: سكن إقامة.
5: كنت بحالة ضياع.
6: كنت متخربط بالبلاد برا.
7: شفت طلاب وسألت ناس.
8: شفت برنامج انطلق. شفت الشغلات اللي منزلها. شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
9: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي. قررت إني أسجل.
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها.
11: نظم.
10: كل شيء مرتب قدامي. صار عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في ألمانيا.

0: يا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. انتهى اجتماع لجنة الوفاق الوطني مع رؤساء قوائم الجبهة العربية للتغيير والتجمع اليوم دون التوصل إلى اتفاق نهائي على تشكيل قائمة ثلاثية بعد احتجاج العربية للتغيير على المقترح الذي طرحته اللجنة، فيما لم يحظى ذات المقترح بإجماع جميع أعضاء لجنة الوفاق. وأعلن التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيانين منفصلين التزامهما بقرار لجنة الوفاق، معتبرين أن مرحلة المفاوضات قد انتهت، وسط دعوات للاجتماع غدا لإعلان القائمة رسميا وبدء الاستعداد للحملة الانتخابية. من جانبه، أكد سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شويطة في حديث لراديو الناس أن قنوات الاتصال مع الحركة العربية للتغيير لا تزال مفتوحة خلافا لما يشاع، مشيرا إلى استمرار الاستعدادات لتشكيل القائمة الثلاثية. أما أحمد دراوش القيادي في العربية للتغيير فاتهم لجنة الوفاق بتغيير توليفتها بشكل يخدم الجبهة والتجمع على حساب حركته، مؤكدا عدم وجود قنوات اتصال مع الجبهة في هذه المرحلة خلافا لتصريحات شبيطة. إلى ذلك، أفادت مصادر حزبية بأن بروفيسور سامي معاري عضو لجنة الوفاق الوطني قدم استقالته من اللجنة احتجاجا على القرار الذي اتخذته بشأن صيغة تشكيل القائمة الثلاثية. أصيب رجل في الخمسينيات من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه للدعس في مدينة الناصرة، وقدم طواقم الإسعاف العلاجات الأولية للمصاب، ومن ثم نقل إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أقرت الفرق الطبية في مستشفى شميرة سفروفي وفاة طفل في الخامسة من عمره بعد العثور عليه وقد فقد الوعي داخل مركبة في مدينة اللد، وجاء إقرار الوفاة بعد إخفاق محاولات الإنقاذ، فيما تحقق الشرطة في ملابسات الحادثة وسط شبهات أولية بأن الطفل ترك وحيدا داخل المركبة. أعلنت الشرطة اعتقال 4 أشخاص بينهم سيدة وابنها من سكان بلدة البعني بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل المرحومة وفاة بدران في يناير كانون الثاني الماضي خلال وجودها رفقة أطفالها في مركبة العائلة، ويعرض المشتبه بهم على المحكمة لطلب تمديد اعتقالهم. صعد مستوطنون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث هاجموا مساكن فلسطينية شرق رام الله واقتحموا قرى في محافظة نابلس، فضلا عن سرقة جرار زراعي ورعي مواشيهم داخل أراضي الأهالي. وأضرم مستوطنون النار في ممتلكات ومساكن فلسطينية في مسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى أضرار مادية، وسط اتهامات للقوات الإسرائيلية والجيش بتوفير الحماية للمعتدين خلال تلك الهجمات. أعلنت حركة حماس في بيان رسمي التزامها بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودعت الحركة الوسطاء والولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذها وفق جدول زمني واضح. جاء ذلك بعيد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض وثيقة النقاط 15، فضلا عن تأكيده عدم تنفيذ انسحابات إضافية قبل نزع سلاح حماس بالكامل. قالت وسائل إعلام إيرانية إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي التقى الرئيس مسعود بازشكيان مع بداية العام الثالث لولايته الرئاسية، وذكرت المصادر أن الطرفين ناقشا آخر التطورات في إيران والأوضاع المعيشية والداخلية إلى جانب قضايا استراتيجية. من جانب آخر، أكد وزير الخارجية

0: الإيراني عباس رقجي عدم وجود مفاوضات حاليا بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يجرى تبادل رسائل عبر وسطاء، وقال إن طهران لا ترى أي إمكانية للعودة إلى طاولة التفاوض ما لم توقف واشنطن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم وأن تعوض إيران عن الأضرار الناجمة عنها. أوصت وزارة الخارجية الإيطالية المواطنين الإيطاليين الموجودين في اليونان بتوخي الحذر اليوم في ظل تنظيم مظاهرات واحتجاجات على الحرب في قطاع غزة في عشرات المواقع بينها أثينا وسالونيك وجزر ومناطق سياحية أخرى. ودعت الوزارة الإيطاليين إلى الابتعاد عن أماكن الاحتجاجات وتجنب الاحتكاك بالمتظاهرين، وأوصتهم بعدم إظهار رموز إسرائيلية أو يهودية. الأحوال الجوية. ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام خلال ساعات النهار، فيما تنخفض ليلا ليمسي الجو معتدلا. ختام النشرة، بعد قليل البرنامج الرياضي مع الزميل فادي مصطفى، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

مساء رياضة فادي مصطفى معكم من راديو الناس ميت. أهلا ومرحبا. والله الأخبار الحلوة عم تأتينا هيك بالجماعات، يعني تعقدنا خبر واحد حلو ولكن على الأخبار واحد ورا الثاني. والبداية تكون مع عنان خلالي اللي وقع في كريستال بالاس من طبعا الدوري الإنجليزي. كل شيء تم الاتفاق عليه وتوصل نادي سان جلواز إلى اتفاق مع كريستال بالاس بطل دوري المؤتمر الأوروبي بشأن انتقال النجم عنان خلالي على أن يتقدم اللاعب رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة. مبروك عنان، مبروك مجدي، ومبروك لكل المجتمع العربي. طبعا هذا الانتقال بأتي بعد تعثر الصفقة إلى إنتر ميلان، وعنان يقترب من خوض تجربة جديدة ومثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي خطوة تعد من أبرز محطات مسيرته حتى الآن. رحيل جديد يروح في الأفق. أوبا أوبا، سيد أبو فرخ من باكا العربية إلى كولورادو، وطبعا هذا الفريق من MLS الأمريكي. يبدو أن وكبة الأبيب قد يكون على موعد مع رحيل جديد بعدما دخل نادي كولورادو المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS على خط التعاقد مع المهاجم سيد أبو فرخ، هو سيد الموقف. طبعا حسب التقارير تقدم النادي الأمريكي بعرض رسمي وبلش المفاوضات مع كابتن تل أبيب ليضم اللاعب بشكل فوري اليوم قبل بكرة في صفقة تقدر ب$6 مليون. سمعتوا صح، هذا اللاعب الناشئ الشاب من باغا الغربية إلى كابتن تل أبيب، $6 مليون هو العقد اللي مطروح على الطاولة. ومن أجل إتمام الصفقة طبعا راح تمنح كمان العائلة عائد مالي كبير، لأنه يعني عندها حوالي 17% من بطاقة سيد أبو فرخ. نقول ألف مبروك. طبعا منذكر أنه سيد العام خاض 31 مباراة، سجل 7 أهداف في مكابة الأبيب، وحضر صنع 3 تمريرات حاسمة، يعني لاعب كبير في مقتبل العمر مع 7 أهداف في 31 مباراة لمكابة الأبيب، إشي كبير. وفي الموسم الحالي بلش المهاجم من عمره 20 سنة بصورة رائعة، سجل 2 ثنائيتين، الأولى لما انتصر الفريق على هابوئيل بئر السبع، والثاني طبعا في كأس الأبطال.

0: والثاني في الفوز على شريف تيراسبول في ذهاب الدور التمهيدي للدور الأوروبي. هذا هو سيد أبو فريخ يذهب إلى على الأغلب إلى كولورادو، فريق في المركز الحادي عشر في القسم الغربي برصيد 22 نقطة بعد مرور 18 جولة. طبعا في الموسم الفائت أنهى في المركز الحادي عشر وتأهل إلى الأدوار الإقصائية. كمان لا سيد أبو فرخ رح نقول إن شاء الله ألف مبروك هذا الرحيل اللي بيلوح في الأفق وهذا العقد الكبير، فألف مبروك ألف مبروك لسيد أبو فرخ. نحن على موعد مع التوقيع، والمباركة تأتينا أيضا إلى عنان خلالي اللي وقع مع كريستال بالاس من الدوري الإنجليزي، تجربة مثيرة لعنان خلالي ونقول له ألف مبروك. الآن إلى نجم يتألق في الممتازة وفي الدربي العربي، يعني طبعا كانت المباراة الأولى له في هذا المشوار، وهو من سجل الهدف النصراوي الكابتن فادي نجار. تحياتي فادي.
1: تحياتي فادي حبيبي، شو الوضع؟
0: أنا مشتاق لك وأنت عم تسمع الأخبار الحلوة. سيد أبو فرخ إلى الدوري الأمريكي، عنان خلالي كريستال بالاس، وأنت طبعا لك سنوات طويلة في هنا في الدوري وكلاعب كبير في المجتمع العربي، إيش شعورك؟
1: صراحة مبسوط كتير، يعني الفريق حقق مباراة جيدة وإن شاء الله تكون هيك بالليغا. يعني
0: لا سألتك ببداية على عنان خلالي وعلى سيد أبو فرخ. كلمة لعنان وكلمة لسيد.
1: أول شيء أنا سيد صرت حاكي معاه يعني قبل شوي صاحبي يعني.
0: أنت طبعا كنت في شبيب، أنت تربيت في مكة بتقريب بذكر.
1: صح، حتى انا وياه كنا مسافرين قبل بجمعتين مع بعض بإسبانيا.
0: أوبا إيش عم بحكي سيدة، تحكي لنا.
1: وكتير مبسوط
0: والله. شو رايك انت شو رايك في الخطوه لو انت مستشاره؟ شو رايك في الخطوه؟
1: يعني بطلع دغري، بضلنيش في البلاد صراحه.
0: لا هسه بصيروا يحكوا لك دوري امريكي ومش انجلترا ومش اسبانيا ومش عارف ايش، ولا كل الحكي ما بياثر عليك؟ بتقول له سيد حط كل شيء على جانب وتوكل.
1: لا صراحه ما بياثر، لانه حتى ممكن يعمل سنه جاي لا سمح الله سنه مش منيحه، ما راح يكون عنده هيك يعني كم مره فرصه يعني، فلازم يطلع قد ما بيقدر من هون.
0: وهدول يا فادي 6 مليون يعني مش كلال، حلوين.
1: لا مش كلال.
0: طيب خدني الى طبعا الديربي، الديربي العربي، الاخاء الناصره والريني، كيف كان شعورك في المباراه؟
1: والله مباراه جميله، اجى جمهور كثير للاخاء يعني، تفاجئنا صراحه ولعبنا منيح وان شاء الله هيك نكمل بالليغا يعني، يكون عندنا سنه منيحه.
0: نعم فادي، أنا بذكرك في الجلسة اللي كنت في إحدى المطاعم أنت مع إدارة إخاء الناصري وعلاء السايغ، وأنا شفت هيك زمان، قلت لك مش راح أحكي إلا لما أتوقعه، وشفتك بتسأل أسئلة حلوة، حابب تعرف الفريق، وبالتالي أنت وقعت في إخاء الناصري، فعلا مقتنع بهذا التوقيع أنه أنت في الفريق الصح ومش أول صولي وجولة إليك في الإخاء؟
1: طبعا مقتنعين بمين يعني، صراحة شايف الإخاء يعني لازم يكون في الدرجة العليا، مش
0: على مهلك يا فادي،
1: مش هاي السنة بس انه فريق الاخاء هو اسم يعني
0: طبعا اسم كبير
1: ان شاء الله اسم كبير، فانه لي الشرف العب في الناصر فاهم، هذا الشرف اللي انه العب الاخاء ان شاء الله تكون علينا سنين منيحة ان شاء الله.
0: فادي بتعرف الدرجة الممتازة ممكن اكثر واحد فينا، اي سنة هاي السنة شو راح تكون الممتازة، قوية صعبة، مين راح ينافس، كيف شايفها؟
1: صراحة راح تكون كتير كتير كتير يعني، يعني الفرق راح تكون نفس المستوى تقريبا، غير فرقين ثلاثة يعني، ونفس الفرق راح تكون نفس المستوى يعني، ممكن يربح ثالث مرتبة أخيرة وأخير يربح مرتبة رابعة يعني، مجنون شوي.
0: هذا الاشي حكيت له على سايغ اللي ما عنده تجربة كبيرة، حكيت له انه فعلا دوري،
1: بعرف هذا الاشي بطفش عليه
0: والله. على فكرة عم بحكي مع كثير لاعبين اللي دربهم علاء السايغ وبيحكوا لي صحيح يعني ممكن جديد هيك في يعني جديد عم نعرف علاء السايغ ونتعرف عليه، ولكن نحكي على اسم كبير وفعلا كان مساعد لأدهم هادي واليوم هو يعني بجدارة على الخطوط.
1: بجدارة طبعا بجدارة، وأنا شايف علاء السايغ له مستقبل كبير يعني، وإن شاء الله هاي السنة تكون له سنة خير له.
0: وطبعا أنا شفت الصور واللي كانوا في المباراة، الجمهور كان مليان في الأخضر النصراوي، إيش بعني لكم هذا الدعم وكلمتك للجمهور النصراوي اللي فعلا لبى النداء؟ كانت مباراة مجانية، جاء إلى نوفا قليل وساند الفريق وطلعتوا في نقطة مهمة في خارجية بالتالي المباراة.
1: طبعا نقطة مهمة بس الأهم إنه إجا الجمهور صراحة، وإحنا مبسوطين من هيك خطوة، و تقول لك فادي يعني قد ما حتى الفوتبول وكرة القدم بالناس قال إذا بيكون في أكثر لعب وجمهور أكثر كمان إنه أنت بتشوف الإشي بس بيقلل

0: أمس كمان وبصير إشي أحسن للمجتمع العربي. فأنا أطلب من كل حدا من الناس إنه يجي يساعد الفريق، وإحنا رح نعطي 100% للفريق إن شاء الله خير، بصير يكون منيح لنا.
1: أي سنة كنت في الإخاء أنت قبل الفترة السابقة؟
0: قبل 4 سنين.
1: واليوم رجعت للإخاء، شو شفت؟ شو تغير؟
0: في هيك زي اللي تعرف انك طلعنا ليجا، هيك في دم جديد، هيك تعرف كيف.
1: نعم،
0: مش زي قبل انه تعرف في هيك رعاب بده المعدون يتليخ، مش انه زهقان ليجا الميت، انه لا هيك بده يتليخ، تعرف كيف.
1: في جوع، في جوع، في اثاره،
0: في جوع، في جوع كثير، مش شوي يعني. حتى في جوع.
1: بدي ابارك لك في الهدف وابارك لك في النقطه، وانا بوعد، انا بوعدك انك راح توعدني في كمان اهداف، لاني بعرفك في كل ركنيه فادي بيطلع، وفي كل ضربه، في ضربه حره فادي نجار بكون هناك، وهالمره طبعا زبطت وسجلت الهدف. مبروك، مبروك فادي نجار، وبالنجاح في اتمام المشوار. الى اللقاء. إذن هذا كان فادي نجار معنا من الإخاء، وتعادل 1-1 أمام الفريق الرناوي. الآن ننتقل إلى الكابتن المدرب والمحلل سمير عيسى. تحياتي كابتن سمير.
2: تحياتي فادي إلى كل جميع المستمعين.
1: عنان خلايلي مبروك، عنان يوقع في كريستال بالاس. نعم يوقع، والآن بشكل نهائي نادي سان جلواز يصادق على الاتفاق، وكريستال بالاس بطل دوري المؤتمر الأوروبي. طبعا الانتقال هذا النجم إلى تقديم دوري مثير في الدوري الإنجليزي، الدوري الممتاز.
2: والأهم من كل هذا فادي،
1: نعم،
2: إنه اجتاز الفحوصات بشكل إيجابي جدا،
1: وهذا يعني أن فحوصات إنتر ميلان زودوها شوي،
2: زودوها أكثر من اللازم.
1: ماذا شو رأيك في هذا الانتقال لكريستال بالاس؟
2: انتقال ممتاز. تعرف مين لعب بكريستال بالاس قبل عنان خلايلي؟
1: نعم،
2: نجوان قريب، لعب ظهير ايسر وكان قصة نجاح.
1: والمرة عنا ظهير ايمن.
2: اعتقد انه عنان بقدراته البدنية يستطيع ان ينافس بشكل شرس جدا في الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي هو الافضل، الامتع، الاسرع في العالم اليوم، حتى أفضل من الدوري الإسباني. المميز طبعا بالدوري الإنجليزي أنه عدد كبير من الفرق في بداية الموسم تنافس على بطاقة أو على المرتبة الأولى، بينما بإسبانيا فريقين أو ثلاثة، ألمانيا نفس الشيء. أعتقد أنه هاي مرحلة مهمة جدا في حياة هذا الولد. الولد يتمتع بشخصية رهيبة، هو جدا متواضع، بتدرب بشكل رائع ومميز. كل اهتمامه هو في قدراته البدنية وقدراته التكتيكية. عنان سيكون قصة نجاح بإذن تعالى.
1: في مرتبة 15 أنهى الموسم الفائت كريستال بالاس في الدوري الممتاز، وباعتقادي الفريق يعني حقق الكأس، كأس المؤتمر الأوروبي، ولكن يحقق على مدرب اللي بيأمن في الشباب. وعنان خلالي جاء ليثبت للجميع، وبتعرف اليوم عنده فرصة يلعب في أكبر منصة، وهو يعني كان قد صرح أنه بحب الدوري الإنجليزي، مع كل احترام لإنتر ميلان. الآن ممكن لا يدخل الدوري من أوسع بواباته، ولكن عنده فرصة يلعب أمام الكبار في الشك.
2: نعم، بدون شك راح يكون في عنده منافسات شرسة جدا. فيش مباراة سهلة بالدوري الإنجليزي، بالدوري الإسباني، الألماني، الدوري الإيطالي في مباريات سهلة، ولكن في الدوري الإنجليزي لن تجد مباراة سهلة. كل مباراة هي مباراة نهائي، مباراة كأس. التشجيع الموجود في الدوري الإنجليزي له طابع خاص. بعدين من ناحية مهنية، السرعة اللي موجود فيها، اللاعبين بتمتعوا بسرعة فائقة جدا.
1: نعم.
2: ولاعب غير سريع لن يستطيع أن يلتحق في الدوري الإنجليزي. عنان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه قدرات بدنية، وخاصة سرعة. بتعرف مرة كنت طالعين أنا وياه على حكة، كانوا سايق السيارة، كنت أنا أتحده قال له، قل لي عنان مين أسرع واحد بمكابي؟ قال لي عمي أنا. وكان قديش عمره؟
1: 17 سنة. واو، مش بالسواقة، بالسرعة، مش بالسيارة سريع.
2: لا بالركض.
1: أوكي.
2: قال لي أنا أسرع واحد مكابحي. فساعتها أنا اطمنت، عرفت إنه هذا الولد مستنى مستقبل كبير.
1: واو.
2: لأنه بتدرب بشكل مهني جدا، بيعيش حياة رياضية. أنا أنت عارف بفوتوش فرد على فكرة،
1: ماشي،
2: عنديا بلتيك بأمور سيئة، بلتي بس في الأمور الإيجابية.
1: حياة رياضية
2: 100%.
1: ممكن اللي صار معه وتعثر، تعرف لا تكره شيء على خير، التعثر اللي صار في انتر ميلان ممكن هون في هذا الفريق ياخذ دقائق يعني اكثر من البدايه، وكان الفريق يعني كريستال بالاس مش من الاكبر، مش من التوب 5 في انجلترا، ممكن يعطيه المساحه اكثر، دقائق اكثر، والفريق ينبنى على هذا المركز.
2: نعم،

0: بدون شك بدك تاخذ في عين الاعتبار انه كمان بالمباريات راح يكون كثير راح يلاحقوا هذا اللاعب، لانه الظهير ايمن او ظهير ايسر اليوم هي مهنه جدا مهمه على ارض الملعب، لانه اللعب انفتح اكثر من الاطراف اليوم، لانه طريقه اللعب او اسلوب اللعب المتبع في العالم هو مبني على كثير على الضغط المباشر في وسط الملعب في انحاء الملعب اللي خطيره جدا اللي ممكن الخصم يصل لحراسه المرمى ويهدد المرمى بشكل واضح. اعتقد انه اليوم اهم شيء، يعني انا بتسالني بدي اعمل تشكيله اساسيه، اول شيء بهتم للظهيرين لانه هن بيفتحوا لي اللعب، هن مركز الثقل من ناحيه هجوميه، اعتقد انه هو يتمتع بالقدرات اللي راح تسمح له في المستقبل القريب جدا ان ينتقل الى احد الفرق الكبيره.
1: هيك باركنا لاهلنا في حيفا، والان ننتقل لمبارك لاهلنا وحبايبنا في باقة الغربيه. سيد ابو فريخ سيرحل من مكابي تل ابيب الى كولورادو، وطبعا هذا الفريق للنادي الامريكي اللي يلعب في الام ال اس، والخط التعاقد على الاغلب في هاليومين كل شيء جاهز، الصفقه جاهزه نحو 6 مليون دولار. كمان مبروك لهذا النجم سيد ابو فريخ.
0: نعم بدون شك، كمان هذا الولد أثبت جدارته إن كان في الريني أو في مكابي تل أبيب، تشكيلة أساسية في مكابي تل أبيب مش سهل إنك تكون في التشكيل الأساسي.
1: 31 مباراة العام، 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة.
0: نعم لاعب اللي بيمتاز بالضرب بالقدمين، سريع بنيته رائع ومميز، قراءة لعب إنه صغير في السن طبعاً. قراءة لعب جيدة، أعتقد أن سفراءنا من الوسط العربي عم بيثبتوا جدارتهم، وهدول قدوة للأجيال القادمة وللفئات العمرية.
1: صحيح.
0: إن كان عنان، إن كان إياد خلايلي، كمان بلاش ننسى إياد خلايلي اللي عم بيلعب في التشكيلة الأساسية تاعت مكابي حيفا. سيد أبو فرخ اللي هو سفيرنا في الولايات المتحدة من ناحية كرة قدم، أعتقد أنه المجتمع العربي في عنده خامات كروية اللي ستثبت جدارتها إن كان في الملاعب هون أو في خارج البلاد.
1: لو أنت مستشار وناصح لزاهي أحمد، زاهي أحمد طبعا يعني أخذ مكابي، أخذ بالبر السابع تقريبا إلى أوروبا بعد أن سجل الهدف هدف الفوز، وزاهي أحمد الآن يفاوض بالبر السابع على عقد جديد أو أوروبا في المرصاد، بتقول له يأتي كمان سنة مع البطلة ولا يفكر خارج البلاد؟
0: لا يفكر خارج البلاد أو أوروبا. أنا بقول لك كمان ليش هادي، الوزاهي أحمد لاعب رقم 12 أو 13 في البير السبع،
1: شوي السنة راح يتغير مكانته، راح تتغير السنة
0: مش عارف، شوي ليش غير مطمئن، لأنه الولد يمتاز بالحس التهديفي فبيجيبه من دكة الاحتياط عشان يفاجئ، كنت بيجيبه عشان يفاجئ، فعلا هو مفاجئ جدا، يملك حس تهديفي، قراءة اللعب عنده مميزة وممتازة.
1: بس انت أصبت في منافسة قوية في الأمام في بير السبع، فعلا ممكن يعاني السنة،
0: راح يعاني كمان أبو رومي راح يعاني. أنا بتمنى أن دول التنين يصلوا أوروبا، يكون في عندنا 4 سفراء في أوروبا
1: يا رب،
0: تصير نميل كتير على بن غوريون نروح نزور.
1: طبعا مبارك لرمز سفور اللي سجل هدف فريق أنطاليا سبور، وكمان سفراء لمحمد، مباراة بعد مباراة مميزة محمد أبو فني في الصرب الأحمر طبعا، والمباريات عم تعطينا أخبارهم وقديش حلو، بتعرف كنا نتمنى نشوف واحد عربي خارج البلاد خارج البحار، والآن نحكي على مجموعة، فأنا سعيد صدقني.
0: فادي لازم تعرف شغلة واحدة، إنه على زمن رفع الترك وزاهي أرملي، زاهي أرملي طلب بيوفنتو ولكن مكابي حيفا خبط عليه، ونفسي بالنسبة لرفع التور كمان طلب في خارج البلاد، ناسي أنا في الدور الإنجليزي ولكن الفريق ما منعه، اليوم كل شيء مكشوف. أعتقد أنه نجوم كرة القدم في إسرائيل جايين من الوسط العربي، من المجتمع العربي، اللاعب العربي يختلف كليا عن اللاعب الآخر، اللاعب العربي عنده هاي المنصة يثبت جدارته، غير هاي المنصة فيش عنده. أعتقد أنه اللاعبين العرب كمان حتى بالتدريبات بتدربوا بشكل رائع ومميز، وعندنا اليوم احنا 4 أو 5 لاعبين اللي هني مميزين في الوسط العربي، لاني قدوة جيدة وإيجابية للأجيال القادمة وللفئات العمرية.
1: يلا يعطيهم ألف عافية في الشباب، وفعلا برفع الرأس، وكمان لك سمير عيسى متأمل تواصل شغلك مع الشبيبة حتى نرى كمان على الخلالي بالمجموعة القادمة إن شاء الله. شكرا، تحياتي
0: قريبا إن شاء الله. شكرا.
1: طبعا رح نروح لفاصل بعد الأخبار الحلوة كمان لسيد أبو فرخ وكمان لعنان خلالي، وكنا في إخاء الناصرة والريني، نواصل بعد الفاصل.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
7: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
9: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
10: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
11: سكاني خامي،
12: كنت بحالة ضياع،
13: كنت متخربط بالبلاد برا،
14: شفت طلاب وسألت ناس،
15: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
16: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
17: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
18: نظم
17: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
19: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.

0: لعبت في سنة 2014 برضو الاشي كان موجود، اللي هي بيت او غرفة في فندق، الاكل فطور غدا عشاء في اوتيلات، الشغل بيوفروا لك طيارات دايما موجود، وفي بيطلع لك سعر ارخص لانك من برضو بتكون لفريق مكابي بن ايلات، فدايما هاي الاشياء موجودة
1: في تسهيلات يعني. والله الشباب، هاي الشباب بيسألونا اذا بتكون لاعبين، الكل بده ينزل عائلات.
0: بتعرف كم تلفون يعني بيجي كل مليون بيجي عائلات. العام السنة اللي فاتت كنت اترجى اللعيبة يجي يلعبوا في ايلات، السنة كله عم بيبعث وبتصل
1: فعلا فعلا يعني. اذا سراج نصار هذا الاسم الكبير جاي من كرمئيل لايلات، فواضح انه زبط الامور هيك وتمام. بدك تدير بالك على سراج وتأقلم عائلات وتدلوا عائلات، بنركن عليك.
0: لمعلوماتك سراج من السنة اللي فاتت اذا شفت او بتعرف كان يروح يجي عائلات، لانه مرته وابنه اجوا ساكن بلاد كان شوي صعب عليه، فهو بس وقف الدوري اجى يشتغل زي ما تقول، اجى يقعد في ايلات عندهن فحب البلد.
1: حلو
0: الاشي هيك صار يعني، حب البلد ولتقيت انا وياه مرحبا وهيك تعرف، وقلت له ليه ترجع؟ تعال عندنا على الفريق يعني. قال لي عن جد؟ قلت له فكرني شكلي كانت مزحه.
1: حلو
0: قال له تلفون مرحبا تعال بكره ووقع سراج نصار في ايلات. يعني ما حكيت لكبره في سراج نصار بنقدر نجيبه على الفريق اللي هو نقدر يسكن في ايلات، ما صدقنيش قال يجيبه.
1: طبعا طبعا اسم كبير. انا بتمنى المره الجايه اللي لما الاقيك في ايلات ما توقعني في الفريق، لانه عندك مغريات ما شاء الله عنك سلطان زعبي. بدي أشكرك وأتمنى لك كل خير يعني، إن شاء الله أنت هالمرة مساعد مدرب المرة الجاي، مدرب رئيسي إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أنا كانت عندي صراحة مشكلة في الشهادة، ولو كنت راح أكون أنا المدرب الرئيسي.
1: على مهلك، شوي شوي رتب الأمور، بنركن عليك.
0: طبعا طبعا إن شاء الله.
1: إلى اللقاء يا سلطان. إلى اللقاء. والله مشروع كبير عم ينبنى في إيلات، وسلطان زعبي طبعا مندوبنا هناك، هو مساعد المدرب مئير كوهن المدرب وبرفقاء المدير المهني، وكله في الدرجة الثانية. بعد الفاصل راح نواصل، خليكم معنا.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيد من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على نجم 2829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: مجددا انتو معنا في مساء رياضة، وطبعا رح نسمع الأصوات ونسأل سؤال: متى تسجل الاتحاد ما سخن يسجل الأهداف بعد المباراة والخسارة لمكابي حيفا؟ قال يوسف بوكسيس: احنا بأمس الحاجة الى مهاجم تسعة، مهاجم صريح، والفريق السخنيني حتى الآن لا يجد الحلول، وشفنا الفريق لا يعني يجد التهديف ويسجل خسارة أخرى في الدوحة هالمرة 1-0 أمام مكابي حيفا. لا سخنين كانت جيدة ولا حيفا كانت جيدة في مباراة ضعيفة. الآن يا الوحدة كفر قاسم وفي كأس التوتو حتى الآن فوز 1-2. أهلا رمز بدير مدير قسم الرياضة، تحياتي.
1: يا أهلا بيك، تحياتي لك وجميع المستمعين.
0: حتى الآن كيف ممكن نقيم أداء الفريق القسماوي في كأس التوتو؟
1: لسه احنا لسه حتى بالمباراة اللي اجريناها لسه احنا ما وصلنا للمستوى اللي احنا مطلوب اللي احنا بنيه، خاصة انه الفريق لسه كل الكام اللاعبين المركزيين اللي احنا احضرناهم لسه ما لعبوا مع بعض، عشان هيك كنا في كأس التوتو اكثر اعتماد على اللاعبين المحليين لاعبين قسماويين. في معظم المباريات لعب ما يقارب 10-12 لاعب من كفر قاسم.
0: نعم.
1: وكان في كثير من في بعض اللاعبين اللي كان مفاجأة وقدموا اداء جيد جدا، وهذا الاشي بعطينا تفاؤل لقدام انه فريق نادي الوحدة كفر قاسم في عنده خامات محلية. طبعا بالنسبة للاعبين في عنا لاعبين اللي استقدمناهم زي مثلا مهاجم سيزر اللي في كأس التوتو اثبت جدارته
0: وسجل
1: الاهداف. عندنا لدور كوهن لسه ما لعب ولا اي لعبه في التدريبات، كان اصيب وما حلفوش الحظ انه يلعب في مباريات كاس التوتو. لدور كوهن هو من نجوم الفريق والركائز الاساسيه في الفريق. ايضا ضممنا ايهاب غنايم اللي لسه ما دخلش الفورمه وشوي شوي قاعد بدخل في الفورما، وعندنا طبعا طارق بوشناك اللي ايضا للاسف الشديد في اخر بعد مباراه في كاس التوتو اصيب وما شاركش في اخر مباراه.
0: واضح كل حظ للفريق القسماوي، ولكن انت بتقول لسه وبعد، ولكن بذكرك الدوري على الابواب وكل اللي شاف المباريات يعني بعد الفوز الاول وتخيل ان الفريق فعلا راح يستمر ويقدم اداء جيد، ولكن الخسارتين وضحوا انه مع كل احترام للاعبين المحليين وعددهم كبير الفريق بحاجه لتعزيزات. السؤال: في تعزيز متوقع اضافي ولا اكتملت الصوره؟
1: اكيد خاصه قلب الدفاع. احنا في مباراتنا امام بني هدى للاسف الشديد كان عندنا نقص في قلب الدفاع، خاصه انه عمري عامر في اللحظات الاخيره رفض انه يشارك في المباراه بسبب انه طالب انه يلعب او يتحرر يلعب في فريق ثاني. طبعا لسه ما حلينا مشكله عمري عامر.
0: وين واجهته لعمري وين بده يتوجه؟
1: والله هذا سؤال تقدر تساله هو، يعني احنا
0: بالنسبه ليش عمري عامر اللي كان اللي يعني من اعمده الفريق العام وفعلا شارك في اغلب المباريات، يعني شو اللي بيخلي انه عمري عامر يترك؟ يعني مكانته جيد، الفريق بامن فيه، شو اللي صار معه؟
1: مكانته جيدة وأيضا من ناحية مادية.

0: في شهر 9
1: والسنة
0: نستقطبه. وفي شهر 1 ايضا حاولنا ناخذه ولكن كفر سابا ما قبل انه وحط شروط تعجيزيه. وفي هذا الموسم كان يعني اخ كان عنده عرض ممتاز من يافا وتعرف كره القدم اخذه وطلب. احنا نتمنى له التوفيق والنجاح يعني ما لا شك فيه انه مهاجم واعد وله مستقبل باهر وانا متاكد راح يلعب في كفر قاسم.
1: لا كثير سالوني ليش هو مش في كفر قاسم، انا حكيت واضح انه الاشي عرض مادي وهذا العرض المادي للاسف يعني انا كنت كثير حابب اشوف انه عمري موجود بالفريق ولكن كمان له الحريه وحريته الشخصيه يختار الفريق اللي بده اياه. شو عم تسمعوا من يارون؟ بده كمان لاعبين؟ حدد وين بالضبط بده
0: يارون؟ بده مدافعين يعني اذا عمري عامر طيب بده يترك الفريق بده مدافعين مش مدافع واحد.
1: من وين نجيبه؟ صعب تلاقي مدافع واحد منيح.
0: هذه مشكله السوق حاليا انه احنا يعني بنبحث عن ومدافعين في السوق حاليا ما في. يعني في مباراتنا امام بني هدى يعني لاعبين شبيبه اللي بيلعبوا في وظائف اخرى لعبوا في خط الدفاع والفريق رغم من هيك الفريق حسب رايي قدم اداء ممتاز ما بني هدى وما كنا نستحق الخساره
1: ولكن مش ممكن يتراهن على طول الطريق على لاعبين شبيبه خاصه في الدفاع.
0: أكيد إحنا رايحين نستقطب لاعبي دفاع فينا مفاوضات مع في يعني فينا عروض من كم لاعب لكن إحنا نحب الانتظار إنه خاصة اللاعبين بنكن في كم لاعب اللي تعرف في الدرجة العليا كمان شوي بيبدو اللاعبين الفرق تحرر لاعبين في الدرجة العليا فننتظر كمان شوي على أساس بلكن يعني صحيت لنا فرصة مدافع يكون ممتاز. فريق نادي الوحدة كفر قاسم هذا الموسم هدفه واضح وصريح ما بدنا نعود على صراع البقاء ما بدنا بلايوف تحت بلايوف سفلي. فريق نادي الوحدة كفر قاسم صلوا 3 سنين في البلايوف السفلي زي ما قلوها هرمنا وزهكنا من البلايوف السفلي نريد البلايوف العلوي. لهذا السبب أنا حسب رأيي الشخصي حسب ما شفت الفريق في التجهيزات واللاعبين الموجودين لما اللاعبين اللي احنا معتمدين عليهم يلعبوا انا بقول لك راح يكون فريق ممتاز فريق مغير جدا. يعني تخيل خط الوسط بالكامل لما يلعب في كاس التوتو خط الوسط اللي هم اللاعبين المركزين رايحين يلعبوا محمد صرفوس صرصور جودفريد اللي دور كوهن ايهاب غنايم اللي جبناه على اساس يلعب لاعب خط وسط بسبب نقص في الدفاع لعب مدافع
1: يعني هو المفروض يكون يعني قائد في خط الوسط إيهاب غنايم. هاي المهنة اللي بيجيدها كان فيها في سخنين وكان فيها في الرني واضح انه تعزيز ممتاز زي ما حكيت هو بحاجة لدخول الفورمة ودخول الفريق. ماديات الفريق كيف بتطمننا؟ طبعا احنا شفنا انه الفريق انه كانت احتفالية مرة بنجاح سلطة مراقبة الميزانيات ولكن حتى الآن هل الأمور تمشي كما هو مخطط لإله في كفر قاسم ماديا؟
0: طبعا احنا في بداية الموسم كانت لي جلسة يعني خصوصا مع سلطة مراقبة الميزانيات رئيس سلطة مراقبة الميزانيات سيجريت سياق وأثنت على إدارة النادي الوحدة كفر قاسم في آخر سنتين خصوصا في السنة الأخيرة. فريق نادي الوحدة كفر قاسم قلص من الديون بشكل كبير جدا جدا حتى احنا في اخر سنتين انهينا كل موسم بفائض اللي سدد الديون يعني وهذا الشيء اللي خلى سلطة مراقبة الميزانيات ما تعطيناش اي شروط تعجيزية لا بالعكس اعطتنا.
1: انت بتقول احنا جاهزين السؤال وين البلدية وانت مدير قسم الرياضة واضح انه سيد هيثم ابو عبيدة هيثم طاهر رئيس البلدية داعم للفريق مع الادارة.
0: انت لما تكون نادي الوحدة كفر قاسم قول البلدية ورئيس البلدية هيثم طاهر من غير بلدية كفر قاسم رئيس بلدية كفر قاسم هيثم طاهر فريق نادي الوحدة كفر قاسم لا بقدر يعبر سلطة الميزانيات ولا بقدر
1: ما هو في ادارة بس يعني لحظة انت يعني مع كل احترام البلدية ولكن في ادارة اذا بتضع الاموال
0: مع اموال الادارة هذا لا يكفي فريق نادي الوحدة كفر قاسم بلدية كفر قاسم كل موسم بتعطي فريق نادي الوحدة كفر قاسم من 1.5 مليون 2 مليون شيكل بتعطي ضمانات بنكية. يعني احنا هذا الموسم هيثم طه رئيس البلدية وفر ضمانات بنكية ما يقارب 1.2 مليون شيكل لسلطة مراقبة الميزانيات يعني وكان قريب جدا يعني.

0: يومي مع الإدارة، شو منقص الإدارة من ضمانات لا توفيرها للفريق. طبعا ما ننسى أنه أحمد صنصور أيضا اللي هو رئيس إدارة الشاب أحمد صنصور رئيس نادي إدارة نادي الحلق وكاسم أيضا اللي هو أيضا حط ضمان شخصي بقيمة مليون شيكل.
1: اعتدنا انه دائما في بلديه ودائما في اداره، وهذا اللي مميز كفر قاسم، وشفنا المعاناه اللي عانها اخاء الناصر، وبالتالي مر وبدون بلديه وبدون اداره سليمه، الاشي كثير صعب عليه. على فكره هذا الامر ايضا انا ملاحظه في ابو علم الفحم، حتى الان لا توجد ورقه اداره سليمه للفريق، لانه الجمعيه صار لها اقل من سنتين فعاليه الجمعيه الجديده. هاي امور صعبه، وانت طبعا خبير في الدرجه الممتازه. هو
0: الفرق بيننا مثلا وبين ام الفحم، احنا ام الفحم دخلنا في ديون، وبحب اقول لك بجوز في احدى الفترات كانت ديون نادي الوحده كفر قاسم اكثر بكثير من ديون ام الفحم، ولكن فريق نادي الوحده كفر قاسم في عنده حاضنة اللي قدرت تحتوي كل هذه الأزمة، أزمة المادية الخانقة اللي تقريبا كان مصير فريق نادي الحلق وكاسم زي مثلا زي من الفحم أو الإخاء الناصرة بسبب هذه الديون أنه يهبطوا أنه يكون عنده عجز مادي، ولكن الحاضنة اللي هو رئيس البلدية.
1: طيب هاي الحاضنة اللي بتعطي أموال، عندي سؤال، هاي الحاضنة اللي بتعطي أموال معناته إذا بس بتعطي أموال في اليمين إلى حق تدخل كمان، مش بس تقف جانبا، قديش حسب رأيك يعني في تدخل من البلدية في قرارات إدارية أو قرارات ضم لاعب فلاني، تحرير لاعب علاني؟
0: مما لا شك فيه أنه فريق نادي الوحدة كفر قاسم فيه بعطي أفضلية أول شيء للاعب القسماوي، وهذه سياسة رئيس البلدية، وهذا من حق رئيس البلدية كفر قاسم بلدية كفر قاسم، وإحنا من حقنا كبلدية أنه يكون حق الأول.
1: واضح أنت بتدفع للتدخل
0: للاعب القسمه، وتدخل في التركيبات وكل هالشغلات لا هذا ما في، لانه في مدرب وفي طاقم مهني.
1: على السريع رمزي، هل الاهلي حامد ايضا راح يحظى بتأييد البلديه؟
0: اكيد الاهلي حامد كفر قاسم يحظى بتأييد بلديه كفر قاسم وبلديه كفر قاسم، وهو في عنده في طبعا بينه وبين فريق نادي الوحده كفر قاسم كواسم مشتركه كثيره،
1: يلا
0: وراح يكون تعاون مثمر بينهم
1: ان شاء الله. سجلنا رمزي بدير مدير قسم الرياضه في كفر قاسم، تحياتي لك وبالنجاح.
0: شكرا.
1: طبعا مبارك لقرية جسر الزرقاء دوري الشواطئ 26 على اسم الراحل زعيم عماش، اختتم بالأمس، ألف مبروك، وتحياتنا للرئيس المجلس مراد عماش والمدير قسم الرياضة منصور عماش ولكافة القائمين. وأخبار حلوة عم تأتينا من عرابي، الفريق على الأغلب بالطريق الصحيح للعودة السليمة إلى الدرجة الأولى وتسجيل الفريق. فادي مصطفى بدي أشكركم مع المجموعة، ميس عساف كانت في الإنتاج، إلياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، جواد العمري وعلينا نصار في الديجيتال، كل الأخبار الرياضية على تطبيق ناس. يا مساء الإثارة، كان معكم فادي مصطفى، خلصنا كمان حلقة من مساء الرياضة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني. اي بلاي.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف في سونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
2: فاينل سيل في فاكس هوم.
0: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

0: من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيله. انتهى اجتماع لجنة الوفاق الوطني مع رؤساء قوائم الجبهة العربية للتغيير والتجمع عصر اليوم دون التوصل إلى اتفاق نهائي على تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية، وذلك بعد احتجاج العربية للتغيير على المقترح الذي طرحته اللجنة. وذات المقترح لم يحظى بإجماع جميع أعضاء لجنة الوفاق وفق ما أفادت مصادر حزبية. من جانبهما أعلن التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيانين منفصلين التزامهما بقرار لجنة الوفاق. أما سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد الشبيطة فأكد في حديث لراديو الناس أن قنوات الاتصال مع الحركة العربية للتغيير لا تزال مفتوحة خلافا لما يشاع وفق تعبيره.
1: هذه المخاوف قائمة، مشان هيك احنا من الأسبوع السابق نحن كنا أول من تقدم إلى لجنة الوفاق، ونحن أكثر من ألح على لجنة الوفاق أن يعني تحسم الأمر بأسرع وقت. هي قالت أنها تحتاج إلى أسبوع تقريبا. نحن احترمنا هذا الطلب، ولكن نحن فعلا قلقون. احنا بنقول إنه الناس تريدنا بالشوارع، تريد أن ترانا معها برفع نسبة التصويت، بتشجيع الناس على التصويت من أجل إسقاط هذه الحكومة الفاشية. وكل يوم نتأخر فيه نحن يعني نسجل هدفا ذاتيا بحقنا كأحزاب، ولكن بالأساس بحق أهلنا وبحق شعبنا وبحق مجتمعنا اللي يعني يراق دمه سواء كان بالشوارع هون من الجريمة المنظمة أو في الضفة وغزة. علينا أن نطوي هذه الصفحة نهائيا لننطلق إلى العمل. وأنا بدي أقول لك هنالك عناوين براقة في المواقع إنه فيش ثلاثي. أنا أقول لك رغم هذه العناوين البراقة، نعم هنالك قنوات اتصال داخلية، نستطيع أن نقول أننا أقرب مما يشاع من القائمة الثلاثية.
0: من جانبه قال أحمد دراوش القيادي في العربية للتغيير أنه ليس هنالك قنوات اتصال مع الجبهة في هذه المرحلة خلافا لتصريحات شبيطة، مؤكدا أن لجنة الوفاق أو اتهم لجنة الوفاق بتغيير توليفتها بشكل يخدم الجبهة والتجمع على حساب حركته وفق تعبيره.
2: واضح أن من كان في اللجنة من خلفيات حزبية كان موقفهم مع هذا الطرح، ومن كان بدون خلفية حزبية وجهات محايدة ومهنية تم استثناء مواقفهم، وعلى ذلك قسم منهم قدم استقالته من اللجنة، وهذه الاستقالة تعني فقدان شرعية هذا الطرح. لم يكن هناك أي تواصل وهذا غير صحيح للأسف. ونحن على ما حصل اليوم وتفجير للقائمة الثلاثية، ونحن نحمل لجنة الوفاق مسؤولية تفجيرها. العربية للتغيير تدرك أهمية هذه المرحلة التي يعني نواجهها ويواجهها شعبنا، والقرارات التي سنتخذها هي قرارات في مصلحة مجتمعنا، ومن يقصي العربية للتغيير لن يكون في الجهة الرابحة بعد الانتخابات.
0: وكانت مصادر حزبية قد أفادت بأن بروفيسور سامي معاري وهو عضو لجنة الوفاق الوطني قدم استقالته من اللجنة احتجاجا على قرارات اتخذتها بشأن صيغة تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. في وقت سابق قدم النائب يوآف سيجالوفيتش استقالته رسميا من الكنيسة اليوم لتدخل حيز التنفيذ صباح الثلاثاء. وجاءت الخطوة بعد أن كان سيجالوفيتش قد أبلغ رئيس حزب يش عتيد يير لابيد بنيته الاستقالة من الحزب، وذلك مع استمرار الاتصالات لضمه للقائمة العربية الموحدة. أعلنت حركة حماس التزامها بخارطة طريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودعت الوسطاء والولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذها وفق جدول زمني واضح. جاء ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض وثيقة النقاط 15 فضلا عن تأكيده عدم تنفيذ انسحابات إضافية قبل نزع

سلاح حماس بالكامل. صعد مستوطنون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث هاجموا مساكن فلسطينية شرق رام الله واقتحموا قرى في محافظة نابلس وسرقوا جرارا زراعيا ورعوا مواشيهم داخل أراضي الأهالي. وأضرم مستوطنون النار في ممتلكات ومساكن فلسطينية بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى أضرار مادية وسط اتهامات للقوات الإسرائيلية بتوفير الحماية للمعتدين خلال الهجمات. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة صافيا حتى غائما جزئيا ومعتدلا، وتشهد ساعات المساء انخفاضا بعض الشيء بدرجات الحرارة. نهار غد يطرأ ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: تقريبا دقيقة. الكهل والكهولة. تزخر العربية بألفاظ دقيقة تصف أطوار العمر، ومن أبرزها لفظ الكهل وما يتصل به من الكهولة، وهي طور يجسد النضج والاعتدال والتمام، ويمثل منزلة وسطى بين حيوية الشباب ووهن الشيخوخة. وقد سمي الكهل كذلك لكماله ونضوجه واجتماع قوته، فقيل في النبات قد اكتهل إذا تم وحسن ونضج. والعجب أن يكون الكهل عمدة قومه وسندهم. وهنا تبرز دلالة بليغة حول كون الكاهل موضع الكتف، والكتف هي ما يحمل عليه ويستند إليه لكونها عماد الجسد وحامل أثقاله. فنسمع التعبير أثقل كاهله أو يقع على كاهله للدلالة على حمل المسؤولية. وإذا نظرنا إلى العمر بمنظار الهرم، فالطفولة والشباب هما قاعدته العريضة، حيث النمو والاندفاع، ثم تتدرج المراحل صعوداً حتى تبلغ قمة النضج في الكهولة، حيث يكتمل العقل وتعتدل الطباع وتتزن التجارب، ثم يبدأ الميلان نزولاً نحو الشيخوخة فالهرم، حيث الضعف والانكسار.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

تقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: طايرين ومبسوطين،
2: ممنونين وفخورين،
3: ما انتوا منا وهات أصلا،
1: وهات أصلا منكو فيكو.
4: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
5: عملية تجميل مش أي قرار، ولما القرار كبير الثقة لازم تكون أكبر. بكلاليت استاتيكا تستفيدوا من خبرة شبكة طبية رائدة وضمان طبي وأسعار خاصة لمؤمني كلاليت. اتصلوا على 28829. كلاليت استاتيكا، خبرة، ثقة ومسؤولية.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: معكم التفاصيل. عرضت لجنة الوفاق الوطني مقترحها لتركيب قائمة ثلاثية تضم الجبهة والتجمع العربي للتغيير بعد تعثر المفاوضات المباشرة بين الأحزاب الثلاثة. وقالت اللجنة إن توزيع السند إلى 5 معايير رئيسة هي نتائج الانتخابات السابقة والقوة التنظيمية والتمثيل في السلطات المحلية والأداء البرلماني والخبرة السياسية والحضور الجماهيري إلى جانب التنوع والوزن الشخصي للمرشحين والمرشحات. هذا ومنح المقترح الجبهة أفضلية نسبية تلتها التجمع ثم العربية للتغيير مع توزيع تقريبي للمواقع 15 الأولى بنسبة 40% للجبهة و 35% للتجمع و 25% للعربية للتغيير. في حديث لراديو الناس أوضح بروفيسور مصطفى كبه المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني تلك المعايير.
1: لجنة الوفاق صاغت معايير وقف عليها بكامل الهيئة وتم اعتمادها على أساس معايير 5 تعتمد على وزن الأحزاب، الانتخابات السابقة كمؤشر، الظهور الإعلامي، الوزن النوعي والنسبي للشخصيات، التنوع إن كان جندريا أو مناطقيا أو اجتماعيا. كل هذه الأمور علينا أن نأخذها بالحسبان، وقد أخذناها بالحسبان ورعينا أن تكون هناك نقاط لكل معيار، ومن ثم يتم صياغة معادلة إحصائية في المحصلة العامة. وهذا هو المهم، نرى أنه الأحزاب حصلت على النسب بالتمام والكمال دون نقصان، وهذا يمكن أن يتجسد أيضا من خلال قائمة 15 مقعدا التي ارتأينا أن نسميها ونرتبها.
0: بعد ذلك أعلن التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التزامهما بقرار لجنة الوفاق، فيما أكد سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة لراديو الناس أن قنوات الاتصال مع الحركة العربية للتغيير لا تزال مفتوحة خلافا لما يشاع، مشيرا إلى استمرار الاستعدادات لتشكيل القائمة الثلاثية.
2: علينا أن نطوي هذه الصفحة نهائيا لننطلق إلى العمل. وأنا بدي أقول لك هنالك عناوين براقة في المواقع أنه فيش ثلاثي. أنا أقول لك رغم هذه العناوين البراقة، نعم هنالك قنوات اتصال داخلية، نستطيع أن نقول أننا أقرب مما يشاع من القائمة الثلاثية.
0: من جانبه نفى القيادي في العربية للتغيير أحمد دراوشي وجود قنوات اتصال مع الجبهة في هذه المرحلة خلافا لتصريحات شبيطة، متهما لجنة الوفاق بتغيير توليفتها بشكل يخدم الجبهة وتجمع على حساب حركته وفق تعبيره.
3: لم يكن هناك أي تواصل، وهذا غير صحيح للأسف. ونحن على ما حصل اليوم وتفجير للقائمة الثلاثية، ونحن نحمل لجنة الوفاق مسؤولية تفجيرها. العربية للتغيير تدرك أهمية هذه المرحلة التي يعني نواجهها ويواجهها شعبنا، والقرارات التي سنتخذها هي قرارات في مصلحة مجتمعنا، ومن يقصي العربية للتغيير لن يكون في الجهة الرابحة بعد الانتخابات.
0: إلى ذلك أعلن رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم قبل قليل إطلاق مبادرة جديدة لإعادة توحيد الأحزاب العربية وتشكيل قائمة مشتركة بعد تعثر جهود لجنة الوفاق في التوصل إلى توافق ثلاثي. وأوضح غنايم في بيان أن المبادرة ستطرح بالتنسيق مع اللجنة السبعية للرؤساء وبمشاركة رؤساء السلطات المحلية العربية بهدف تقريب المواقف بين الأحزاب وتشكيل قائمة تمثل أوسع شريحة ممكن من المجتمع العربي في ظل تحديات العنف والجريمة وأزمات التخطيط والسكن والميزانيات والبنى التحتية وفق ما جاء في البيان. أعلنت حركة حماس التزامها بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعية الوسطاء والولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذها وفق جدول زمني واضح. جاء ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض وثيقة النقاط 15 فضلا عن تأكيده عدم تنفيذ انسحابات إضافية قبل نزع سلاح حماس بالكامل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن طهران ومسقط باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى التفاهم بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، موضحا أن ذلك لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل. من جانبه أعلنت سلطنة عمان أن المحادثات تسير بصورة إيجابية، فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أن واشنطن حرزت بعض التقدم في المفاوضات مع إيران. الأحوال الجوية.

0: يكون الجو مساء اليوم والليلة صافيا حتى غائم جزئيا، ودرجات الحرارة تبقى وفق معدلاتها الموسمية العامة. نهار غد يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية العامة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.

في شبه كتير حلو ما بين أمواج الصوت وأمواج البحر. أمواج الصوت بتحدد نوع الصوت، رفيع أو غليظ، كمان مسافة الصوت بين كل موجة وموجة، كمان طاقة الصوت، بس كمان هيك موج البحر. تخيلوا حالكم هيك في عمق البحر مع كل موجة تنقلنا هيك من مكان لمكان، مكان منرتاح فيه مثل الصوت الرفيع مثلا، مكان ما منرتاح فيه مثل الصوت الغليظ. بس الأهم من الأصوات الغليظة أو الرفيعة هي الطاقة. الطاقة في كل موجة بحر بتحركنا لمسافة أكبر. ويمكن أنا بدي أربطها كمان بالنغم والموسيقى والطرب. طاقة الموج هي كمية النغم اللي بفوت على الراس وبعلق فيه. أما المسافة ما بين كل موجة وموجة هي كأنها صمت بس موزون. بين الصوت والبحر في كتير أمور هيك تشبه بعضها، ولهيك هذا الشبه بين الصوت والبحر بشبهني، وطلعت أنا بحب البحر مثل الموسيقى ويمكن أكتر. تعالوا نروح مع أمواج الصوت والبحر، نأخذ كاسيت معنا ونحطه بالمسجل ونبلش كونسرت من على شطوط البحر ونسمع طرب أصيل. مرحبا بكل المستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة من كونسرت. أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتم معي في كونسرت على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان من خلال تطبيق ناس ممكن تسمعونا في البث المباشر. كمان الساعة معاكم، كمان أنتوا تختاروا معي مزاج كونسرت ومزاجكم في كونسرت. بعتولي رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس على 050-5577-399. معي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، وأنا معكم في الإعداد والتقديم الياس مرجية. ونحنبلش هيك محطاتنا الأولى والثانية والثالثة مليانة طرب. بس ابعتوا

0: وكمان اختياراتكم حتى هيك نتشارك أنا وإنتو في بداية برنامجنا في كونسرت. جاهزين؟ أنا جاهز. ومستمعينا اللي بلشوا يبعتونا اختياراتنا على واتساب راديو الناس كمان جاهزين. سلمى بياتسي أهلا وسهلا فيكي، حابة تسمع سيرة الحب، رح نسمعها إن شاء الله خلال الساعة، كوني جاهزة وكوني على السمع. أما المحطة الأولى هي من عند كوكب الشرق وترند على كل منصات السوشيال ميديا، بالتيك توك شفتوا، وكتير كمان في يوتيوب. الحلو إنه كان في له هيك لمسة ولو بسيطة مني في انتشار صوت بغني بشكل كتير عفوي، بغني مقطع من عودت عيني قربك نعيم الروح، وفجأة بالتيك توك شفته فيرال، في اليوتيوب، في الانستغرام، بالفيسبوك. وصوت هو صوت أستاذ مدرسة متقاعد سوري واسمه علي ديب، ومن شوارع سوريا العتيقة، محادثة عفوية مع صبية سورية أخذتها أنا هيك لمحل بشبهني في الموسيقى، حاولت هيك ألف عليها موسيقى تعبيرية أكتر لحتى أوضح المشهد هذا العفوي والحلو، لحتى صار هيك بالضبط. اسمعوا.
1: قربك نعيم الروح.
2: شفت عمو؟ قلت لك أني بشوفك على الشباك، ما صدقتني.
3: أنت عمو إلي؟
2: ليتني.
3: تحياتي إلي، كيفك؟ أسعد أوقاتك.
2: كمل غني.

0: ذكرتي؟
1: مني اتذكرتني انا اللي كنت عم بضحك على الطريق وقلت لي ضحكتك حلوه.
2: هذا هو الأستاذ علي ديب، أستاذ متقاعد بيحب يغني بشوارع سوريا. شافته الصبية صار في بناتن هاي المحادثة، وأنا أخذت الفيديو حطيته كلمسة موسيقية، ما حيدت عن ألحان وأغنية عودت عيني من كلمات الشاعر أحمد رامي طبعا وألحان رياض الصنباطي. عودت عيني على رؤياك، أما عشان السلطنة تكمل لازم نرجع ونسمعها من الأول. صوت الرائعة محرزية طويل، هاي المطربة المغربية ومن عند ابنها البلاد الحلوة رشيد غلام، وبرنامج مقامات وابداعاتها بغناء عودت عيني واللمس الغربية عفوا واللمس الغربية في بداية الأغنية في الانترودكشن، يعني موسيقى البداية كان لها هيك وقع غربي على كل مين بسمع هالأغنية. تعال نسمع محرزية طويل عودت عيني.

محرزي طويل عودت عيني والمقطع الشرقي كتير فيها. هاي كانت البداية وإسا المقطع الغربي لمسة غربية رياض الصنباطي. اسمعونا الكمان كيف بيشتغل.

40 سنة اشتغل رياض الصنباطي بألحانه لكوكب الشرق، لحد ما سموا كوكب الشرق ولقبوها الصوت الصنباطي. 40 سنة طبعا عم نحكي بعد محمد القصبجي، من أوائل الثلاثينات تقريبا. وهالقطعة الغربية اسمعوا، قربك نعيم الروح.

احترت بأمري معاك ونمر يوم من غير رؤياك. هاي هي محرزية طويل، واحدة من المشاركات كانت في

0: The Voice مش صوت فيه بعد ما نسمع لليوم صوت معتق بالشرق والنغم الشرقي معك حق
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: مكملين بكمان اختيارات من مستمعين مستمعات كونسرت أهلا وسهلا فيكم تحياتنا لمستمعتنا السميرة اللي حابة تسمع بعيد عنك حياتي عذاب طبعا كوكب الشرق كمان مستمعتنا سلمى بياتسي أهلا وسهلا فيكي وشكرا لاختيارك سيرة الحب طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب هالأغنية اللي صدرت في 3 ديسمبر عام 1964 في نفس السنة اللي غنت فيها من ألحان عبد الوهاب في لقاء السحاب كتب كلمات الأغنية الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان طبعا الموسيقار بليغ حمدي وبيقولوا هاي المنافسة اللي كانت ما بين عبد الوهاب وبليغ حمدي هو أعطاها أنت عمري بيجي بليغ بعطيها سيرة الحب وتنتين قصائد عالمية تترخ وتدرس والأرشيف بحاجة لهيك نوع من القصائد والأغاني لحتى نضل نرجع ونسمع الأغاني كل مرة عن جديد سيرة الحب تحية لمستمعينا وكل مين بحب كوكب الشرق رح يحب صوت المهندس ماجد المهندس اللي بيبدع بغنائه سيرة الحب

0: إنه إذا واحد ببحبش على رد على محمد عبد الوهاب بنفس السنة اللي أنتج فيها ولحن لكوكب الشرق أنت عمري مع نفس المطربة كوكب الشرق بيجي بعطيها سيرة الحب واللحن متنوع. ماجد المهندس هندس لنا الليلة. والله
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مكملين في كونسرت أنا وإنتم. هيك جات ملاحظة على واتساب راديو الناس، هل أنت مع أو ضد مهرجانات ومواسم الرياض وجدة والسعودية وبنش مارك وكل أدائها وإنتاجاتها اللي عم تطلع من غاد على مسارحها وبهاي الجودة الممتازة، هل أنت مع أو ضد؟ طبعا مع. بتخيل إنه هذا الأرشيف المليان ممكن كان يروح منا بغمضة عين لو ما فيش أرشفة من هذا النوع من الانتاجات اللي بتطلع للعالم العربي كلياته بأصوات مثل ماجد المهندس، بأصوات مثل نور مهنا، بأصوات مثل كتار مثل أنغام، أمال ماهر، مي فاروق، اللي بيرجعوا بعيدوا لإلنا استماعنا لهاي الأغاني بجودة كتير ممتازة اللي احنا حتى هنا في الإذاعة بنقدر نسمعها ونسلطن عليها. بصراحة بعد في كتير كتير ملحنين ممكن يعملوا عنهن روائع. نحكي كمان عن سيد مكاوي مثلا، أكيد كان لإله ألحان اللي غنتها مثل أصالة أوقات بتحلوي معاك، وكمان أغنية أنا كتير بحبها بعد شوي راح أكشف عنها. بس سألوا لي أنتوا كمان بما أنكوا هيك فتحتوا السيرم، هل أنتوا مع هذا النوع من الأرشفة إذا كانت الجودة ممتازة والصوت ممتاز وصوت اللي بيأدي الأغنية ممتاز؟ هل أنتوا مع أو ضد؟ ضلنا على الأرشفة القديمة اللي ممكن بصراحة جودتها تكون كتير تأثر على استماعنا واستمتاعنا بهاي الألحان. بس تعال نكمل. وشعوري ناحيتكم كتير جميل هي هاي الأغنية الجاي سلطني كمان أكيد بعد كرثوميتنا في البداية، بحطة كمان بكرموا فيها الراحل سيد مكاوي والوردة الجزائرية من كلمات عبد الوهاب محمد شعوري ناحيتك. بس قبل تعالوا نسمع هيك بخف الدم سيد مكاوي بكلامه اللي زي العسل، مثلا كيف بلحن سيد مكاوي. تعال نسمع من سيد مكاوي بنفسه.
2: بستحضر المطربة في خيالي والناس أيضا، وبعدين الموسيقى نمرة واحد عندي إنها تلمس القلب أولا، وبخلي شخصية المطربة موجودة زي ما مش عايز أقول زي ما الترزي في فص الفستان، ده يمكن تعبير ضعيف إنما ده أكتر من كده. فأنا لازم أخلي المطربة لا أتجنى عليها، أديها الشكل بتاعها بالضبط بالضبط، لا أزيد ولا وممكن كمان أستبعد من الصوت أشياء وأستبقي الأشياء الجميلة فيه لبعض المطربات يعني أو لبعض المطربين.
0: هذا كان سيد مكاوي وهيك بلحن أغنياته وبيختار حتى مين يغني له. رح نسمع شعوري ناحيتك، هالأغنية اللي لحنها لوردة الجزائرية. أما سيد مكاوي لما بيصحى بدري بتكون الساعة 1 الظهر، بس لما بلحن للست أم كلثوم الساعة 9 الصبح لازم يكون جاهز. أما في يوم من الأيامات

0: تأخر مكاوي عن أم كلثوم. تعال نسمع شو صار معه.
1: مساوي سيد مكاوي ما بيصحاش بدري أبدا الصبح يعني. حتى أنا كنت بنعمل بروفاتي مع ست أم كلثوم وبعدين بتصحى هي الساعة 9 الصبح وعملنا 10 بروفات بهذا الشكل. فحافظت على حكاية 9 الصبح دي، إنما أنا لما أصحى بدري أصحى الساعة 1 الظهر. فمرة من دول اتأخرت بقى يعني بعد 10 بروفات، ورحت هناك الساعة 1 الظهر وفتحت باب الاستديو لقيتها بتقول طالت ليام تعالى لي أواب. قلت لها ما حدش يتكلم معايا بقى لأن أنا اللي جاي سايق وأنت عارفة الإشارة في السكة يعني.
0: هاد سيد مكاوي خف الدم سيد مكاوي، حتى بالمواقف شوي بتكونش أحسن إشي. شعوري ناحيتك صالة نصري بتسلطن بهذا النغم الشرقي من ألحان سيد مكاوي، كلمات عبد الوهاب محمد، الأغنية اللي غنتها وردة الجزائرية. ولكل من اختار بعيد عنك حياتي عزاد بعد شوي رح نسمعها. أما إسا بترككم مع أصالة، أصالة أصالة، وكيف غنت بهاي الحفل، حفل ليالي وردة من موسم جدة. كمان اختيارات ما تنسوا ابعتوا لي على واتساب راديو الناس مزاج كونسرت من اختياركم انتم، طربي بامتياز اليوم على 050-5577-399. ولكل اللي ببعتلي على المنصات المختلفة أنا شايف كل المحلات هاي، راح نختار مع بعض مزاج كونسرت لحد آخر هالساعة. ولكل مين ماشي بشوارع بلادنا على ما هيكو على الطريق، حلوا شوي الصوت واسمعوا أصالة. والمقدمة بتسلطن لحالة بدون غناء.

إذا بتجربوا تغمضوا عيونكم نحط ميوت على صوت أصالة ونحط محلها سيد مكاوي. حسوا تريد مارك بصمة في ألحانه بس بصوته

0: Koncert Mahalje Smaržiji.
1: تحية لمستمعتنا سميرة، حابة تسمع بعيد عنك.

مي فاروق بعيد عنك حياتي عذاب، برافقها على العود اسلام القصابجي. اسمعونا السلطنه.

تعال نسمع مع بعض نهفة الناي في هالأغنية المعروفة للكل. هون هالنهفة العفوية كانت من سيد سالم عازف الناي مع أم كلثوم، كمان صارت بصمة صوتية وحتى نغمة معروفة بس في الناي تنعمل ارتجالية.

0: مي فاروق بعيد عنك. تحيات لمستمعتنا سميرة, هي اختارت هالأغنية. مكملين مع الطرب
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: الطرب زي ما قلت بده يكمل كمان وكمان بأصوات تعرف تغني الطرب, ومنهن بنت النيل أنغام. رح نسمع أغنية عيون القلب, هي من أشهر روائع الطرب العربي بالأصل للفنانة المصري نجاة الصغيرة, صدرت بالعام 1973 بعد 11 سنة من وجودها في الدرج كيف بقوله, بس تسجلت وخلصت ما طلعت للنور إلا بعد 11 سنة. عيون القلب من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار محمد الموجي. أما شو قصة 11 سنة رفضت تغنيها نجاة وتنزلها للمستمعين يسمعوها بسبب كلمة, تعال نسمع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي والسر وراء عدم صدورها للناس لهالأغنية.
2: ففي يوم لقيت المرحوم محمد الموجي بيقول لعبد الرحمن نجاة بتكلمني وبتقول انها عايز اشتغل, وانا خايف نقعد نضيع وقتنا وكده وما تغنيش. فقلت له لا, هي كلمتني واظنها جادة جدا ويعني راغبة في انها تعمل عمل. والتقينا عند نجاة. نجاة لمن لا يعرف فنانة صعبة المراس, يعني كل لفظ لازم يعدي من شبكة ضيقة العيون, تحسس مش بس على اللفظ على الحرف كمان. وصعب التعامل معها, صعب لأنها فنانة رقيقة ومشاعرها خاصة جدا وهي ذاتية جدا, تعيش في عالم ذاتي, فلابد الغنوة تكون متوائمة معها توائم كامل. قعدنا, أنا فاكر أنا ومحمد الموجي قعدنا على الأرض كده على الموكيت, وقالت لي عبد الرحمن عايز أغني. قلت لها حاضر. قلت لها والله أنت عمرك ما قلت موال, فأنا حعمل لك موال من سطرين كده صغير كده نقوله, وبعدين اللي يفتح علينا ربنا بيه يعني إيه نقوله. وقد كان. وقلت عيون القلب سهرانة ما بتنامشي, لنا صحية ولا نايمة, ما بقدرش يبات الليل يبات سهران على رمشي, وانا رمشي مداء النوم وهو عيونه تشبع نوم, روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. قالت لي الله ده جميل قوي, واعتبر ان احنا هنغنيه ما عدا كلمة واحدة, تشبع وهو عيونه تشبع نوم. شبع ده للبطن وللأكل وللحاجات دي. يا ستي طب اعمل ايه, مفيش ما لا بديل لكلمة تشبع نوم, يعني هو عيونه ايه تطفح نوم تطرش نوم ملهاش. قالت طيب يعني في آخر الغنوة نبقى نشوف. ربنا فتح على الموجي, أنا أقول إيه لحنها مثلا في يوم ولا في يومين, وهي كعادتها صدق ما خلصنا الغنوة وراحت هربانة من ورانا, كتبت نوتها هي وسجلتها هي, وظلت هذه الأغنية حبيسة الأدراج لأكثر من 11 سنة.
0: رح نسمع بصوت نغم صح من روائع الموجي عيون القلب بصوت أنغام من حفل تقويم الرياض عام 2023.

0: أنغام بترني روائع الموجع عيون القلب نجهت الصغيرة. مكملين في كونسرت أنا وإنتو
1: كونسرت مع الياس مرجيه.

0: بالصبر عايز صبر لوحده. هيك بتغني نور قمر بنت تونس، كل نوعا ما ممكن نقول تبناها، تبنى صوتها مروان خوري، لحن لها هيك بعض الأغاني. وإحنا كمان يا نور ما نقدرش على بعدك، بس كمان في منى شاهين تبدع وتتألق في غناء وحشتني لسعاد محمد. مين اللي حبيبي؟ كونسرت مكمل،
1: كونسرت مع الياس مرجي.

داش كونسرت. كنت معكم الياس ابراهيم مرجيه في الاعداد والتقديم. لكل من بيسال ليش الموسيقى لغه، لانه ببساطه بيفهمها كل الناس، نوطه بنوطه وحرف بحرف.

تعالوا نخلي الحلم حقيقة، ما نضيعش ولا دقيقة من كونسرت. من خوفي لبكرة تحيم لمهندس الصوت الياس عبد الملك رافقني اليوم بهي الساعة، تحية لكل مستمعينا اللي رافقوني في إعداد وتقديم

0: Maşallah.
1: اسمع يا زلمي، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. عرضت لجنة الوفاق الوطني مقترحها لتركيب قائمة ثلاثية تضم الجبهة والتجمع العربي للتغيير بعد تعثر المفاوضات المباشرة بين الأحزاب الثلاثة. وقالت اللجنة إن توزيع السند إلى 5 معايير رئيسة هي نتائج الانتخابات السابقة والقوة التنظيمية والتمثيل في السلطات المحلية والأداء البرلماني والخبرة السياسية.

0: والحضور الجماهيري إلى جانب التنوع والوزن الشخصي للمرشحين والمرشحات. هذا ومنح المقترح الجبهة أفضلية نسبية لها التجمع ثم العربية للتغيير مع توزيع تقريبي للمواقع 15 الأولى بنسبة 40% للجبهة و 35% للتجمع و 25% للعربية للتغيير. في حديث لراديو الناس أوضح بروفيسور مصطفى كبه المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني تلك المعايير.
1: لجنة الوفاق صاغت معايير تفق عليها بكامل الهيئة وتم اعتمادها على أساس معايير خمسة تعتمد على وزن الأحزاب، الانتخابات السابقة كمؤشر، الظهور الإعلامي، الوزن النوعي والنسبي للشخصيات، التنوع إن كان جندريا أو مناطقيا أو اجتماعيا. كل هذه الأمور علينا أن نأخذها بالحسبان، وقد أخذناها بالحسبان ورعينا أن تكون هناك نقاط لكل معيار، ومن ثم يتم صياغة معادلة إحصائية بالمحصلة العامة. وهذا هو المهم، نرى أنه الأحزاب حصلت على النسب بالتمام والكمال دون نقصان، وهذا يمكن أن يتجسد أيضا من خلال قائمة 15 مقعدا التي ارتأينا أن نسميها ونرتبها.
0: بعد ذلك أعلن التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التزامهما بقرار لجنة الوفاق، فيما أكد سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة لراديو الناس أن قنوات الاتصال مع الحركة العربية للتغيير لا تزال مفتوحة خلافا لما يشاع، مشيرا إلى استمرار الاستعدادات لتشكيل القائمة الثلاثية.
2: علينا أن نطوي هذه الصفحة نهائيا لننطلق إلى العمل. وأنا بدي أقول لك هنالك عناوين براقة في المواقع أنه فيش ثلاثي. أنا أقول لك رغم هذه العناوين البراقة، نعم هنالك قنوات اتصال داخلية، نستطيع أن نقول أننا أقرب مما يشاع من القائمة الثلاثية.
0: من جانبه نفى القيادي في العربية للتغيير أحمد دراوشي وجود قنوات اتصال مع الجبهة في هذه المرحلة خلافا لتصريحات شبيطة، متهما لجنة الوفاق بتغيير توليفتها بشكل يخدم الجبهة وتجمع على حساب حركته وفق تعبيره.
3: لم يكن هناك أي تواصل، وهذا غير صحيح للأسف. ونحن على ما حصل اليوم وتفجير للقائمة الثلاثية، ونحن نحمل لجنة الوفاق مسؤولية تفجيرها. العربية للتغيير تدرك أهمية هذه المرحلة التي يعني نواجهها ويواجهها شعبنا، والقرارات التي سنتخذها هي قرارات في مصلحة مجتمعنا، ومن يقصي العربية للتغيير لن يكون في الجهة الرابحة بعد الانتخابات.
0: إلى ذلك أعلن رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم قبل قليل إطلاق مبادرة جديدة لإعادة توحيد الأحزاب العربية وتشكيل قائمة مشتركة بعد تعثر جهود لجنة الوفاق في التوصل إلى توافق ثلاثي. وأوضح غنايم في بيان أن المبادرة ستطرح بالتنسيق مع اللجنة السبعية للرؤساء وبمشاركة رؤساء السلطات المحلية العربية بهدف تقريب المواقف بين الأحزاب وتشكيل قائمة تمثل أوسع شريحة ممكن من المجتمع العربي في ظل تحديات العنف والجريمة وأزمات التخطيط والسكن والميزانيات والبنى التحتية وفق ما جاء في البيان. أعلنت حركة حماس التزامها بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعية الوسطاء والولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذها وفق جدول زمني واضح. جاء ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض وثيقة النقاط 15 فضلا عن تأكيده عدم تنفيذ انسحابات إضافية قبل نزع سلاح حماس بالكامل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن طهران ومسقط باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى التفاهم بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، موضحا أن ذلك لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل. من جانبه أعلنت سلطنة عمان أن المحادثات تسير بصورة إيجابية، فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أن واشنطن حرزت بعض التقدم في المفاوضات مع إيران. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة صافيا حتى غائما جزئيا، ودرجات الحرارة تبقى وفق معدلاتها الموسمية العامة. نهار غد يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية العامة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد. ختام النشرة، كونوا بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.
1: قبل ما تدور دراجتك النارية فكر بغيرك. لما تطلعوا على السيارة تذكروا انه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
2: احنا منخاف شو من ولادنا، احنا منخاف عليهم. انا بعالج العائلات اللي هي اصيبت بحوادث طرق. اليوم انا جزء من هاي العوائل الثكلة.
1: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
2: انا كنت اعرف شو فقدان، ولكن صرت افهم اكثر شو يعني فقدان خلال حادث طرق. شو يعني انك انت تبات قدام ابو كبير للصبح مشان انت تفوت تشوف اذا هب ابنك ولا مش ابنك. شو معنى انك انت ما تنامش؟ شو معنى انك تكذب الاخبار؟
1: ديروا بالكو على حالكو عشانكو وعشان اللي بحبوكو.
0: مقدم من راديو الناس.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. عرضت لجنة الوفاق الوطني مقترحها لتركيب قائمة مشتركة تضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير بعد تعثر المفاوضات المباشرة. وقالت اللجنة أن صياغة المقترح استندت إلى 5 معايير سياسية وانتخابية وتنظيمية، ومنحت الجبهة أفضلية نسبية لها التجمع ومن ثم العربية للتغيير، مع توزيع تقريبي للمواقع 15 الأولى بنسبة 40% للجبهة و 35% للتجمع و 25% للعربية للتغيير. في حديث لراديو الناس قال بروفيسور مصطفى كبه المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني إن المعايير التي صاغتها اللجنة جرى التوافق عليها بين مركباتها.
2: لجنة الوفاق صاغت معايير توافق عليها بكامل الهيئة، وتم اعتمادها على أساس معايير خمسة تعتمد على وزن الأحزاب، الانتخابات السابقة كمؤشر، الظهور الإعلامي، الوزن النوعي والنسبي للشخصيات، التنوع.

0: إن كان جندريا أو مناطقيا أو اجتماعيا، كل هذه الأمور علينا أن نأخذها بالحسبان، وقد أخذناها بالحسبان ورعينا أن تكون هناك نقاط لكل معيار، ومن ثم يتم صياغة معادلة إحصائية بالمحصلة العامة، وهذا هو المهم. نرى أن الأحزاب حصلت على النسب بالتمام والكمال.
1: إلى ذلك أعلن التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التزامهما بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة الثلاثية. في حديث لراديو الناس أكد سكرتير الجبهة أمجد شبيطة أن قنوات الاتصال مع العربية للتغيير لا تزال مفتوحة، وأن الجهود مستمرة لتشكيل القائمة.
2: علينا أن نطوي هذه الصفحة نهائيا لننطلق إلى العمل. وأنا بدي أقول لك هنالك عناوين براقة في المواقع أنه فيش ثلاثي. أنا أقول لك رغم هذه العناوين البراقة، نعم هنالك قنوات اتصال داخلية، نستطيع أن نقول أننا أقرب مما يشاع من القائمة الثلاثية.
1: من جانبه نفى القيادي في العربية للتغيير أحمد دراوشي في حديث لراديو الناس وجود قنوات اتصال مع الجبهة في هذه المرحلة، خلافا لتصريحات شبيطة متهما لجنة الوفاق بتغيير تركيبتها بصورة تخدم الجبهة والتجمع على حساب العربية للتغيير وفق تعبيره.
3: لم يكن هناك أي تواصل، وهذا غير صحيح للأسف. ونحن على ما حصل اليوم وتفجير للقائمة الثلاثية، ونحن نحمل لجنة الوفاق مسؤولية تفجيرها. العربية للتغيير تدرك أهمية هذه المرحلة التي يعني نواجهها ويواجهها شعبنا، والقرارات التي سنتخذها هي قرارات في مصلحة مجتمعنا، ومن يقصي العربية للتغيير لن يكون في الجهة الرابحة بعد الانتخابات.
1: إلى ذلك أفادت مصادر حزبية بأن بروفيسور سامي معاري عضو لجنة الوفاق الوطني قدم استقالته من اللجنة احتجاجا على القرار المتعلق بصيغة تشكيل القائمة الثلاثية، فيما أعلن كذلك لاحقا عضو لجنة الوفاق الوطني والقيادي من يركا أباد خطار انسحابه من اللجنة على خلفية التطورات والخلافات التي رافقت المقترح الخاص بتركيبة القائمة الثلاثية. إلى ذلك أعلن رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم إطلاق مبادرة جديدة لتوحيد الأحزاب العربية وتشكيل قائمة مشتركة بعد تعثر جهود لجنة الوفاق في التوصل إلى توافق ثلاثي، وقال إن المبادرة ستطرح بالتنسيق مع اللجنة السبعية وبمشاركة رؤساء السلطات المحلية لمحاولة تقريب مواقف الأحزاب، وفق ما ورد في بيان صادر عن مازن غنايم هذا المساء. وفي رد على هذه المبادرة قالت أو رفضت الجبهة مبادرة اللجنة القطرية قائلة إن لا وقت لوساطات جديدة في هذه المرحلة، وفق ما ورد في بيان عن الجبهة. أصيب رجل في الخمسينيات من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه للدهس في مدينة الناصرة، وقدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولي قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. في حادثة أخرى لقي فتى في 16 من عمره مصرعه إثر سقوطه من ارتفاع أثناء ممارسة رياضة النزول بالحبال في مغارة كيشت في الجليل الغربي، واستدعيت مروحية إنقاذ إلى المكان، إلا أن طواقم الإسعاف أعلنت وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه. هذا ولقي رجل في الخمسينيات من عمره مصرعه إثر تعرضه للدعس أثناء قيادته سكوتر كهربائيا على شارع 4 قرب مفترق بارديسيا، وتشتبه الشرطة بأن المركبة المتسببة غادرت المكان وفتحت تحقيقا بشبهة دعس وفرار. في حادثة أخرى أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بإصابة خطيرة إثر تعرضه للغرق في بركة عامة في مدينة راحوفوت، وانتشرته طواقم الإنقاذ من المياه قبل نقله إلى المستشفى. اعتقلت شرطة نجلة عضو كنيسة سابق بعد ضبط مسدس محشود داخل مركبته على شارع 44 قرب مدينة الرمل، وقالت الشرطة إن أفرادها أوقفوا المركبة بعد أن أثارت شكوكهم واضطروا إلى تحطيم إحدى نوافذها قبل السيطرة على المشتبه به وضبط السلاح. لقي فلسطينيان في نحو 45 من عمريهما مصرعهما، وأصيب ثالث بجروح خطيرة إثر حادث بين مركبتين على شارع 1 قرب مفترق همت سودا، فيما نقل المصاب إلى مستشفى شارع سادك في القدس لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت حركة حماس التزامها بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعية الوسطاء والولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بها وفق جدول زمني واضح. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد رفض في المقابل وثيقة النقاط 15، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحابات إضافية من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. من جانبه أكد المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف أن أي انسحاب إسرائيلي إضافي من غزة سيكون تدريجيا ومشروطا بخطوات فعلية لنزع السلاح والتحقق منها ميدانيا، وقال إن الخطة تشمل الأسلحة والأنفاق ومنشآت تصنيع السلاح وإن العملية ستتوقف في حال عدم تنفيذ الالتزامات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس في عجلة لاتخاذ قرار بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران واستئناف العمليات العسكرية، مؤكدا أن واشنطن تراهن على تأثير الضغط الاقتصادي. وأضاف ترامب أن الحصار البحري المفروض على إيران فعال وأن الوضع الاقتصادي في طهران يشكل عامل ضغط أساسيا في المفاوضات. في الختام الأحوال الجوية، يكون الطقس مساء اليوم خلال ساعات الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيسجل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، حيث يكون الجو حارا وجافا ورطبا على الساحل مع أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق. ختام النشرة، كونوا بخير.
4: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: أبل خاضع لشروط الحملة.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
2: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم، بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خارسينا حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.

لا شيء معي، لا شيء معي إلا كلمات.

0: من 17 ابتداء من 1999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجع